في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: بليز مع ألفة جمالي.
1: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الوقت هذايا. بدي معكم في بلاي ليست اللي مع تحيات نجل عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الاعداد والتقديم. نسال على احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه، الناس الكل ان شاء الله متفرهدين خارجين هكا باش تبدلوا شويه جو مع بدايه السهريه. اكيد وين ما انتم موجودين نتمنوا لكم بدايه ونهايه سهره رايقه لكم الكل، وزيدا لقانا معكم ان شاء الله يكون خفيف وظريف. بدايه اللقاء اخترناه بصوت وائل كفوري، أما راهو الاختيارات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير وإلا على غاديو منستير بونتين.
0: بلاي ليست.
2: بعترف لك إني بحبك

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

أعترف لك أني بحبك وائل كفوري من كلمات وألحان فنان كبير اسمه إيلي شويري اللي اعتبروه من جملة مطربي وملحني العصر الذهبي للغناء العربي. هو اللي عاصر الكبارات وهو كبير بتبيع في الفن من عبد الوهاب الحليم الكرم محمود وغيرهم. إيلي شويري الحقيقة ساهم في شهرة برشا فنانين, ساهم في انطلاقة برشا فنانين, مثلا لو كان سميه دليدة رحمة غزل الهوى ما غزل هو اللي اكتشفها, مجد رومي زادة اكتب لها ولحن لها برشا, اكتب ولحن الروح وأشهر أغاني ناس حبوا ناس. والحقيقة ثم أغنية زادة كانت سبب في زوبعة بين صباح وسميرة توفيق أيام اللولو, زوست نفسه على أدائها, لكن الأغنية في الأخير حبيناها وسمعناها بصوت الصبوحة. مش خليكم تسمعوها بعد شوية بصوت جميل برشا, صوت من عائلة فنية ناعمة, عائلة نعمة, منهم عبير نعمة وجورج نعمة, وبعدهم الوجهة باش تكون البرازيل, وصوت يجينا من البرازيل لكن صداه عالمي, ممثل زاد خاصة على مستوى برشا أعمال في صنف الكوميدي ميوزيكال, هو دانييل بوانافنتورا في المامبو بعد شوية.

0: وقتها كانوا يعيطوا لها شيرين اياليل على قد ما نجحت الاغنيه هذية بدايات شيرين ونصر محروس واول البومات فري ميكس وقتها مع ثامر حسني والاثنين كانوا في البدايات نتاعهم. عودتها مؤخرا احدثت ضجه كبيره ضجه بعد ضجه قبلها شملت حياتها الخاصه وما قالت ليه من تجاذبات زوجيه وعائليه وما قالت ليه من تداعيات نفسيه وصحيه كبيره برشا وحكايات على ادمان وغيره. هي اللي ضرت روحها ولا زوجها ضرها حسام حبيب بطبيعه ولا عائلتها؟ اسئله ربما تجاوزها برشا من المصريين اللي راوا في شيرين مع عودتها حاجه ايجابيه برشا، وشيرين اللي يراوها برشا من المصار ومعناها واحده من الناس واحده منهم عندها مكانه خاصه في قلوبهم. لليوم شكون مطربه مصر الاولى تعني لهم برشا وهذا بين في حفلها الاخير في الساحل في مصر واللي حضروا له برشا بخلف الجمهور العادي برشا من اهل الفن اللي دعم ومسانده شيرين. تقول عيد معناها رجعت شيرين بالمنجد راهو. هل هذه خطوة أولى العودة فعلية لشيرين بعيد على الهزات النفسية وما تبعها؟ هذا الكل اللي عشته مؤخرا. جواب سؤال هذية نعرفوه مع الأيام ونوصل معكم لقانا من إذاعة المنسير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوا باش تسمعونا وإن شاء الله منسينكم وين ما انتم موجودين تويكا بعد شوية. كيف ما العادة سفرة موسيقية تعرفوا وجهتها لوين ما نعمل هكا شوية مقدمة صغيرة خاطرنا الليلة ماشيين الجنوب آسيا ماشيين البلاد تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة من حيث المساحة والديمقراطية الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم باعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليون نسمة. للتاريخ الإنسان الحديث وصل لشبه القارة الهندية من إفريقيا منذ ما يقارب عن 55 ألف سنة من عام 1950. هذا البلد اللي نتصور عرفتوه خاطر عطيتك مؤشر ظاهر معناها البلد هذا كان فيدرالي يحكم نظام برلماني تعددي ديمقراطي. نحكيه على مجتمع متعدد اللغات متعدد الأعراق الأديان. اليوم وجهتنا الهند وبعد شوية حديثنا على الموسيقى الهندية.
1: موسيقى من العالم.
0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الهندية نحكي على موسيقى هي إحدى أقدم التقاليد الفنية في العالم وتمتد جذورها عبر آلاف السنين في النصوص الروحانية والفلسفية. يعتبروها العارفين بالموسيقى من أهم الأنماط الموسيقية في القرن العشرين مش على خاطرها موسيقى شعبية تنتمي لفترات تاريخية قديمة ولكن على خاطر تأثيرها على الموسيقى المعاصرة في العالم ككل. ذلك علاش وتقريبا من الخمسينات الستينات الموسيقى الهندية تربعت على عرش الموسيقى الأجنبية الأكثر تأثير واستماع في العالم ممكنش حتى عالم بوليود والسينما الهندية حاجة ساهمت برشا في انتشار الموسيقى هذية في العالم ككل بما في ذلك العالم العربي بوجه خاص. خليني نقول لهنا الهند على مستوى المساحة كيف ما قلت كبيرة برشا ذلك علاش الكل منطقة جغرافية فيها موسيقى خاصة النجم نعتبروها نوع من المحاكاة لطبيعة الحياة الاجتماعية السيدة غادي مش فقط على المستوى الموسيقي. كل منطقة جغرافية عندها الرقص متاحة ونعرفوا مليح علاقة الموسيقى بالرقص في الهند. على أول ما تأسست الموسيقى الهندية تأسست على ما يسمى بالراجا والتالا. الراجا تعتمد على بنية موسيقية محددة والتالا في جزء كبير تعتمد على الارتجال. هكا ربما حبيت نبسط شوية باش ما ندخلش في التفاصيل التقنية. برشا ألوان موسيقية نلقاوها موجودة في الموسيقى الهندية عامة. نلقاو الموسيقى أو ما يسمى بالهندوستاني وهي موسيقى مرتبطة بشمال الهند واللون هذا يتأثر برشا بالثقافات الفارسية والإسلامية ويعتمد بشكل كبير على الارتجال. نلقاو الموسيقى اللي تسمى الكارناتيك وهو لون خاص بجنوب الهند. وعلى مستوى الآلات نلقاو الستار من الآلات الوترية اللي ياسر تستعمل في الموسيقى الهندية الطنبورة والطبلة وكتفهموا من الأسماء أنهم آلات إيقاعية الطنبور والطبلة. نحب نقول حاجة أخرى مهمة في علاقة بالموسيقى الهندية وهي أنه برشا أبحاث تبين أن الموسيقى في الحضارة الهندية اقترنت بالأساطير والطقوس الدينية والديانات الهندية. الديانات هذية اللي ضمنت الموسيقى في 4 كتب تحمل عنوان الفيدا وهي أشعار وألحان تعبدية بتتغنى بإيقاع الآلات في المعابد وهي عادة مخصصة للآلهة. ومن بعد جت الموسيقى الدنيوية اللي توجهت للناس خاصة ملول بالكل زرع فكرة النقاء والسلام والزهد عن الماديات. نوع هذية تسمى بالفيدا الخامسة، ونوع هذية جمع بين الرقص والموسيقى والغناء. الحقيقة مازال برشا ما يتحكي على عراقة الموسيقى الهندية. المرة الفاتة كي حكينا على الموسيقى التركية قلت أنه الموسيقى التركية ياسر تأثرت بالموسيقى الهندية، لكن مش وحدها، برشا موسيقات في العالم. حسب ساعتين ما تزيش باش نعطيه حق الموسيقى هذية. موسيقى إلى جانب بعدها الفني عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد دينية عميقة، ونجمت خاصة انتقلت من جيل لجيل وتطورت عبر التاريخ رغم توافد برشا ألوان. وقلوا احنا موسيقية جديدة وحديثة، لكن بقات الخصوصية الهندية حاجة مميزة جدا في العالم. وقفة مع الموسيقى الهندية بعد الومضة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موسيقى من العالم.

قلنا ما دمنا في أجواء الأفراح والمسرات وربي فرح الناس الكل، واحد من العروض التونسية المميزة اللي ظهر درر من موروثنا التونسي، عرض عطور و24 عطر مزيان برشا للموسيقي محمد علي كمون. الاختيار من أجواء الأفراح في صفاقس المزيانة وبنوتة صغرونة كنت من اكتشافات العديد في عرض عطور لينا ويلي في مشي العروس ونزول وأجواء الجلوة الصفاقسية. حاب نهني لهنا حبيبنا من صفاقس حنين كمون بمناسبة زواجها، ألف مبروك يا حنونة، تحية من العائلة الكل، من أمك سارة، من الوالد محمد علي، وربي يتمم عليك بزواج الدهر أنت وحسام البجاوي. نواصل معكم لقانا ونرجعوا في الوقت هذايا نفكروكم أنه ساعة في التسعة يجيكم موعد لموجز الأخبار مع حاتم بالحوش، وقبلها باش نرجعوا نتفكروا مع بعضنا من خلال الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية أونديو بين الفنانة الأسترالية تينا أرينا والفنان الأمريكي مارك أنتوني. نتفكروا فيلم الماسك دو زورو، مع نفكروش الفيلم دي مع شكون، مع أنتونيو بانديراس، مع كاترين زيتا جونس. وبش خليكم مع البوندانانس متاع الفيلم ذي اللي خرج عام 98 بالصوت الاثنين، زوز أصوات مميزين جدا، I want to spend my lifetime loving you. وللمعلومة اللي كتبوا لحنوا الأغنية هذية هما بيدهم اللي كتبوا ولحنوا واحدة من روائع سيلين جان اللي تسموها بعد شوية، أغنية فيلم تيتانيك اللي كتبوا زوز أغنية هذوما وما جيمس هورنر وويل جينينج. بعد شوية زادة My Heart Will Go On. خليكم معنا في الاستماع هذية إذاعة المنستير.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل

ما نحرمش العمري منك من رواقة ألحان وأغاني فريد الأطرش وألحان الشاعر كلمات بالأحرى الشاعر مرسي جميل عزيز. الأغنية ذي بالأمارة تغنيت عام 65 في فيلم حكاية العمر كله اللي أخرجوا حلمي رفلة، وكانت فيه مع فريد الأطرش في دور البطولة فاتن حمامة. هكا رجعني لكم بالأجواء الترابية، وتحية ليكم من إذاعة المنستير في بلاي ليست إن شاء الله حتى العشرة متعليل الموسيقى لوقتها مازالت متنوعة. وفقرة من فقراتنا فقرة الريترو، كل مرة نتوقفوا مع لون موسيقي خاص، واليوم حابين نتوقفوا مع الموسيقى هذية. ريترو واليوم وقفتنا مع موسيقى خاصة جدا فرح. الموسيقى هذية فيها ريتم، نتوقفوا مع موسيقى الفانك، الموسيقى اللي تولدت في النوادي في أمريكا في فترة الستينات، وتولدت من الإيقاع والبلوز ريدمان بلوز، ويصفوها العديد بأنه هي موسيقى تولدت فوضوية وامبريفيزيبل، نقول وإحنا مش متوقعة، العكس ربما موسيقى البوب ولا برشا أنواع موسيقية أخرى ظهرت في نفس الوقت و ما كانتش يعني على تركيبة لحنية جامدة، البقية تحس هكا تركيبة واحدة. الفانك لا، إذاك علاش كيف نجي ولخصوا خصوصية الفانك نلقاوها تعتمد على للإيقاع برشا، وربما من الأوائل اللي يساهموا في الانتشار الواسع للموسيقى هذية كان جيمس براون. لكن تاريخيا الموسيقى هذية استمدت الحضور متاحة الأول من الكنائس الجنوبية في أمريكا، واللي كانوا المريدين متاحة 100% تقريبا سود، كان الإيقاع في بعض الطقوس متاحهم يعتمد الإيقاع التصفيق والغناء وحركة زادة السقين اللي فيها بعد روحاني حسب المعتقدات. نرجع شوية لجيمس براون اللي نجم نعتبروه الأب الروحي للموسيقى الفانك، ملك المسرح اللي نجم حول الفانك لنظام كامل. معه ثم أسماء أخرى كانت علامات فرقة في الموسيقى هذية، كيف ما فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، نلقاو زادة جورج كلينتون. وكيف نقولوا موسيقى الفانك، نقولوا أنه الاعتماد كيف ما قلت على الإيقاع، وأساسا على الجيتار باس على الدرامز الآلات الإيقاعية بطبيعة والآلات النحاسية. الفانك تعتبر كموسيقى من أسرع أنواع الموسيقى نمو وانتشار في العالم، حتى أنه بعد سنوات واليوم مع التطور التكنولوجي والآلات الموسيقى هذه متاحة بسهولة ورجعت أكثر شيوع عن جيل اليوم.

ولأنه الموسيقى بلا حدود في بلاي ليست هانا باش نمشيو من عالم موسيقى الفانك ونرجعوا لعالمنا الموسيقي العربي في الوقت هذا وقفة ترابية لكن من خلال الغبريز.

صوت عظيم برشا وصوت نادر هكا يوصفوه وقت لا يحكيوا على الفنانة سعاد محمد اللي لقبت أيضا بالفنانة اللي ما كانتش محظوظة، الفنانة الغير محظوظة. إذا علاش؟ بسبب انشغالها بالأسرة والإنجاب، وهذا اللي خليها تبعد على الفن وما تكونش عندها فرص ربما تناسب حجم موهبتها وصوتها حتى على المستوى السينمائي. عندها زوز أفلام فقط، هي جابت ما شاء الله برشا صغار، 10 صغار، وتفرغت للتربية متاحة. طرفة لهنا نفتح قوس على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قال مرة هو يفضلك بسبب عدم تلحينه الصوت عظيم كما صوت سعاد محمد. قال أنه كل من فكر في التعاون معها نلقاها يا إما حامل وإلا تولد. حسيلو الفنانة بقات رغم هذه حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها. صحيح ما عندهاش رصيد كبير يتماشى مع حجم الصوت متاحها وقيمة القيمة الفنية متاع صوت سعاد محمد، لكن اللي خليته خلينا نتفكروها ويخلي العديد اليوم وغدوة يعاودوا يغنيوا أغانيها. ربما ما نجموش نختاروا غير صوت نور مهنا في الإعادة متاع أغنية وحشتيني. شقولكم؟

0: نسيم اكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيك
6: ومرحبا بيك
7: بوصلة
8: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون والبرمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرس الحبيب
10: جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
12: ونص ساعة ما زلت معاكم في بلاي ليست الليلة من إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا عبر الفريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير كيف كيف على راديو منستير.ان ميكس اخترناه بعد شوية وميكس الليلة نختاره عليكم وإن شاء الله يعجبكم اخترناه بصوت الفنانة البلجيكية الكندية لارا فابيان ونجم زيدا نزيد الأصول الإيطالية للفنانة هذية اللي من أول ظهورها أواخر الثمانينات تم المراهنة على أنه باش تكون امتداد للكبار وهذا فعلا مسار طويلة كان ثمرتها 15 ألبوم بعدة لغات غنيت بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية بالإسبانية وبخل في المسيرة الغنائية خبرتها والمكانة متاحة خولت لها باش تكون في أكثر من برنامج خاص بالمواهب الكوتش وإلا المديرة الفنية من برنامج The Voice الستار أكاديمي وغيرهم من البرامج نرجعهم بالكل نرجعهم من أول الحكاية نرجع بالتحديد لعمر 5 سنين في العمر هذا بدأت الميولات الموسيقية تظهر عند لارا فابيان بعد بعام أمها وبوها قرروا يدخلوها للكونسيرفاتوار باش تتلقى أول دروس للسولفيج والغناء وبالتوازي كنت تتعلم المسرح وربما هذا بعد سنوات أثرى الحضور متاحة على المسرح حتى هي تقول هكا خاطر اللي يسمع لارا فابيان يحس قديش عندها قدرة كبيرة باش توصل النص والصورة اللي يحملها ولا تحملها كل أغنية تغنيها وذا نبع من تكوينها المسرحي انتربريتاسيون كبيرة للأغاني اللي تغنيهم البنية اللي كانت نهار من هارات مغرومة باربرا سترايزينغ وإلا فريدي ميركوري كان عندها حلم باش تولي دانسوز إتوال في البالي لكن أول صدمة خذيتها في حياتها أنه ترفضت بسبب وزنها الزائد وهذا خلق عندها نوع من عقدة في طفولتها حلم الرقص مشي على روحه وحل محله حلم الغناء كبرت وبشوية بشوية وليت تغني في النوادي في بروكسل تعديت بعدة مسابقات غنائية للهواة وعلى امتدادهم ربحت 3 مرات وهذا كان حافز لها ونسيها خيبة الأمل في الرقص وليت أمن بروحها أكثر المحطة الفارقة في مسيرة لارا فابيان مشاركتها في مسابقة لوروفيجيون مثلت وقتها الكيبيك ربحت وقتها وتفتحت الأبواب قدامها وهي في عمر 20 سنة وبدت الألبومات تخرج وتظهر وأولها ألبوم حمل اسمها من بعد ألبوم كارباديم اللي عام 94 خرج وحقق نجاح كبير وبعدها بعام نقطة تحول كبيرة خليت صوتها يخرج خارج كندا والكيبيك لفرنسا وأوروبا ككل والنقطة هذه تمثلت في غنائها لغنية جوسي مالاد مع صاحبها الأصلي الفنان سيرج لاما كان حضورها كبير برشا وعامتها خذيت برشا جوائز كانت الغيفيلاسيون دو لاني معناها عام 96 وبأدائها الشخصية إزميرالدا من بعد في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري بدا الإشعاع الدولي يكبر لارا فابيان أعمال كيف ما تو كيف ما جوتيم كيف ما لا ديفيرونس أعمال خلت اسمها يكبر وأعمال خلت اسمها من بين الأبرز على الساحة الفرنكوفونية الموسيقية فنانة كبيرة في وقت ما قارنوها بسيلين ديون ممكن شي زادة بسبب الأصول الكندية المشتركة لكن بالوقت أثبتت أنه اسمها وحده هو حالة موسيقية متفردة لارا فابيان في ميكس الليلة في البلاي ليست

نوصل معكم الآخر لقانا في البلاي ليست. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم الليلة، وإن شاء الله الملتقى كما زال في العمر. بتحياتي لنجلة عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي كنت معكم في الإعداد والتقديم، مسك الختام طربي مع صباح فخري. صباح الخير الناس الكل.

أيها السيدات والسادة، أصدقاء المساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأوراق والشجر.

أيها الأعزاء، أروع ما في الحياة أننا نرى لها لونا في كل عين. يحتاج الإنسان السوي إلى قدر من جمال النفس ليرتقي بنظرته للناس وللأشياء، وليتحول ما حوله إلى صور جميلة لها عمق وظل ونور.

الذين ينقمون على الحياة جف معين الحب في أعماقهم، وأصبحت الحياة مرآة تعكس عتامة نفوسهم، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

أيها الأعزاء أصدقاء المساء، متى استطاع الإنسان أن يتجاوز باليقين حواجز التخمين والظن، انفتحت له القلوب وتجلت أمام عينيه تلاسم الحياة وعقدها، ودائما باليقين يرتفع الإنسان بإنسانيته ليريح ويستريح.

إن للمحبين قنوات من الحس تتجاوز الأقمار والنجوم. يا داني الدار في الأمان ونازح الدار في العيان، ذكرك دان وأنت نائن، فأنت نائن وأنت دان. نفسك موصولة بنفسي وأنت كالنجم من مكاني، لي فكر فيك معجبات في اللفظ صفر من المعاني. أقول حتى كأن عيني تراك من حيث لا تراني.

أيها السيدات والسادة، تحتفظ الذاكرة بكلام جميل سمعناه أو قرأناه ارتبط في أذهاننا بهدف نبيل أو مشاعر خاصة، فبقي عالقا كوشم على وجه جميل. هي الروح التي تطرب وتعجب بالكلمة الأنيقة. حينما يصبح الكلام بلا روح يفقد حقه في البقاء.

أيها السيدات والسادة، كان عيش في حقل حنان مورق، تميس سيقان أغصانه جذلا، وتحتضن زهوره فراشات عشق قديم. نسي في غمرة مشاغله مع الدنيا والفلوس حديقته الصغيرة، أهملها فهاجت واصفرت وأصبحت هشيما يغذي نارا هو الذي أشعلها، تعيد لذاكرته التي اختفت في ظروف غامضة سجل حياة سعيدة، وتطلب منه بحرقة أن يطفئ النار لعل وعسى ألا تأتي على كل شيء.

يا أصدقاء المساء، وتتدفق المشاعر لا تعبأ بمن راح وجع، ترتفع فوق وشايات فراغ الناس، فلا أحد من حقه أن يصادر مشاعرنا أو يستشعر بدلا عنا. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. قد كان يخفي الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. لا تزعلن فلست أول مغرم فهتكت به الوجنات والأحداق. واصبر واصبر على بعد الحبيب، فربما تم اللقاء وللهوى أخلاقه.

أيها السيدات والسادة، إننا نستشعر السعادة بكل حواسنا حتى دون أن نغادر المكان. إننا نحتفل بالانعتاق من أسر النمط المتسلط لنهزم كل محاولات الهروب من المواجهة ونرفض الاستسلام. إنها لحظة الميلاد، وهكذا نستطيع أن نولد كل يوم. وفي هذا يقول الشاعر: يا من يغطي هواه، من ذا يغطي النهار؟ قد كنت أملك قلبي حتى علقت فطار. يا ويلتى، أتراه لي كان أو مستعار.

يا أصدقاء الأوراق والشجر، ما عاد غريبا أن يفقد الإنسان ظله، وما عاد غريبا أن يتعدد الظل للإنسان الواحد. إن مصادر الأضواء تأخذ اليوم زوايا مختلفة تتجاوز الجهات الأصلية والفرعية. انفض رأسك، هزه كرأس أمنا النخلة لتساقط علينا فكرة. إنما يعيب البلابلة من لم يفهم شجوها ولم يحركه شجوها.

أعزائنا، حينما نأنس بصحبة من نحب فإن غيابه يحدث ذلك الإحساس بالألم الذي يستحيل معه الصبر. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك. يطل بعدك ليلي فلكم، بدت أشكو قصر الليل معك.

أيها السيدات والسادة، أنسنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك،

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

يعبدونني لا يشركون بي شيئا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: النبي عروس البحر إذاعة المنستير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: في ظلال شجرة الأنبياء نفتح كتاب الذكر الحكيم ونقرأ ذكر هود عليه السلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. صدق الله العظيم.
5: نعم نعم، حق آلهتنا الثلاثة، إن هودا ابن شالخ ليس بأفضل منكم. انظروا إليه واسألوا أنفسكم، هل يأكل طعاما غير الذي تأكلون؟
6: وهل يشرب شرابا غير الذي تشربون؟ كلا يا قوم عاد، كلا كلا يا زعماء الأحقاف وملوك جبال الرمال. وحق آلهة وادي مغيث، إنه رجل مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون.
7: هذه هي الحقيقة، وإن سمعتموها من عازف بوق وأخته المغنية الراقصة، هذه هي الحقيقة يا قوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
8: وإني أحذركم، وإن كنت أبدو لكم كشيطان صغير، لكني لي عقل شيطاني ليس في عقول بني آدم عقل مثله.
9: هل تسمعون؟ قل يا كيران، قل، تكلم يا صانع التماثيل، نحن نسمعك يا بائع الآلهة.
8: يا معشر قوم عاد، لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟
5: ها، هيهات هيهات لما توعدون.
10: نعم يا قوم، هيهات هيهات هيهات لما توعدون، هيهات لما توعدون.

0: يقول نبي الله هود عليه السلام: بل يبعثكم الله من قبوركم وتقفون يوم الحساب فتحاسبون، فمن آمن واتقى ففي جنات النعيم ونهر وعيون،
1: أما من كفر وأشرك ففي نار الجحيم في سعير وحميم، يأكل من شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون.
2: فاتقوا الله يا قوم واعلموا أنكم تبعثون يوم القيامة، تبعثون من قبوركم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: هيهات هيهات يا قوم عاد، هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
4: ما نحن بمبعوثين يا هود، هل سمعت ما نقول؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
5: هذا هو الجواب الذي سوف يسكت لسانه أبد الدهر، فبشراكم بنعيم الدنيا وفتنتها يا قوم عاد.
4: لكني أخشى على قومي من دعاء هود يا شيطونة، انظري كيف سجد على الأرض وراح يبكي ويدعو في همس.
6: لا عليك مما يقول ويفعل يا أميرة الأحقاف وملكة جبال الرمال، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا.
4: نعم نعم أيها الشيطان الصغير، إن هودا إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
7: نعم إن هودا ابن شالخ يفتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وما نحن له بمؤمنين.
0: قال نبي الله هود عليه السلام: رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.

0: يهود، إنا سنهلك عطشا. أغثنا، أغث قومك يهود.
1: وأين هو هود الآن يا صانع التماثيل؟ إنه ليس هنا، لا أراهم منذ أيام يا بائع الآلهة. هل تدركني بشربة ماء قبل أن أموت وأكون من الهالكين؟
0: أنا من يموت الآن يا حنة؟ انظري ليموت وأتضرع إلى صمدة وصمودة ووهرة، أناديهم فلا يسمعون، أستغيثهم فلا يغيثون.
2: لنذهب إلى الجحيم، إلى الجحيم.
3: نعم، أنتم ستلحقون بنا في السعير، في نار جهنم، في نار الجحيم. ستلحقون بنا في النار وبئس المصير.
4: لكن انتظروا، انتظروا يا قوم عاد، يا ملوك الأحقاف وجبال الرمال، لا ترحلوا قبل أن تذوقوا من ربكم هذا العذاب الأليم.
3: اشربوا، اشربوا من تحت أرجل آلهتكم الصماء البكماء التي لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تفيد.
4: عجل، اشربوا من العذاب الأليم.
5: من العذاب الأليم.
6: ويلكم، هل تهربون وتتركوننا وحدنا في هذا العذاب؟ أما كنتم معنا تحرضوننا على الكفر والشرك؟
3: لا لا لا يا قوم عاد، نحن نخاف الله، نحن نعلم أن الله واحد أحد ونؤمن به، وإن كنا أبلسة شياطين لكننا نخاف الله رب العالمين.

يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم.

0: كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، إنهم كانوا يعانون من الجدب وقد احتبس عنهم المطر، فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب عظيم. قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعر تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
2: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا العنصر على العموم، وهو عنصر المناهج، سواء ما تعلق منه بموضوعنا الخاص وهو جعل أيام المعلومة، أما تعلق بغير ذلك من المواضيع الراجعة إلى المناهج، إنما هي عبارة عن صور عملية وأحوال تطبيقية بحث الإمام البخاري كغيره من أئمة السنة والفقه على أدلتها ومداركها في موارد أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك استنبط من تلك الأدلة والمدارك الأحكام المتعلقة بهذه الصور العملية. وبهذا كانت هذه المطالب الراجعة إلى مناهج التعليم مطالب مندمجة في الأحكام الفقهية، لأنها مطالب تفصيلية جزئية ترجع إلى الأدلة الإجمالية، ولأن الأحكام فيها تتكون كما تتكون الأحكام في غيرها من سائر المطالب الفقهية بطريقة الاستنباط. وقد جعل هذا الحديث الذي خرجه تحت هذه الترجمة، وهي من جعل للعلم يوما معلوما، جعله دلالة على مشروعية هذا المعنى، وذلك هو الحديث المروي عن أبي وائل، وهو من كبار محدثي التابعين، وهو كوفي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما حدث عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد بعبد الله حيثما أطلق في صحيح البخاري، حديثا كوفيا منقولا بسند كوفي، هو ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، مستند إلى حديث نبوي منقول في الصحيح أيضا في الباب الذي قبل هذا بسند آخر، هو بصري، وهو محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل، وهي طريقة من الطرائق اللطيفة التي يعبر عنها بلطائف الإسناد. وقد بين في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلتزم يوما معينا من الأسبوع، وهو يوم الخميس، لتذكير الناس، والمراد بالتذكير هنا ذكر الحقائق الدينية وربط المسالك الدنيوية بالنتائج الأخروية بصورة تثير ضمير المراقبة في الشخص الذي يذكر بحقائق المعاد لأجل أن يصلح بذلك المعاش. فكان يتخذ هذا اليوم للتذكير. ولما سئل من طرف رجل أبهم هنا وعرف في موارد أخرى من موارد هذا الحديث، وهو يزيد النخعي، سأله عن وجه هذا الاقتصار استغرابا أولا وحرصا على الاستفادة ثانيا، لماذا خص يوم الخميس بالتذكير؟ فبين له أن الأمر غير راجع إلى خصوص يوم الخميس، وإنما هو راجع إلى أن التذكير لا يناسب أن يكون كل يوم كما رجا ذلك السائل يزيد النخعي. فبين له أن أصلا من السنة النبوية يقتضي ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، والتخول هو عبارة عن التعهد الذي يكون بممارسة الشيء والاتصال به عن انقطاع لا عن استرسال. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي إنه لم يكن يوالي الإرشاد والوعظ والتذكير استرسالا، وإنما كان يقطع ذلك خشية السآمة وهي الملل والقلق، لأنه صلى الله عليه وسلم من نصحه لأمته وحرصه على سلامتهم ونجاتهم يريد أن يتلقوا تلك المواعظ ناشطين إليها مقبلين عليها في غير سآمة ولا فتور ولا ملل ولا قلق ولا إدبار. فكان الذي حصل من هذا أن عملا كان يسير عليه صحابي، وهو تخصيص يوم معين من الأسبوع للتذكير، قد بين ذلك الصحابي الجليل أن له مستندا في السنة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حيث كان يتخولهم بالموعظة. ومن هنا وقع تطبيق الأصل الإجمالي على الحالة الجزئية، فخرج حكم متعلق بالحالة الجزئية وهي تخصيص يوم الخميس مستندا إلى دليل إجمالي، وهو أنه ينبغي أن يتحاشى بالتذكير مظنة السآمة. وبهذا جاءت المطابقة للترجمة، فإن مطابقة الترجمة إنما هي في عمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث عين يوما معلوما

يخشى السآمة، وأنه ينبغي أن يكون التذكير في أيام دون أيام، فأصبحت الأيام التي لا تتوالى متساوية في مقام الإباحة، وأصبح تصرفه فيها على معنى ما قرر الإمام الشاطبي في الكلام على المباح، من أنه لما استوى طرفه فقد أصبح لا تعلق من الشرع بطلب به، لا من حيث الإيجاب ولا من حيث السلب. وبذلك كان يوم الخميس كغيره من الأيام، يستطيع كل واحد أن يصطلح على اليوم الذي يشاء أو على الأيام التي يشاء بحسب ما يرى من الملائمات، بناء على المحافظة على الأصل الذي هو جعل الأمر راجعا إلى تحاشي السآمة. وهذا يكون أصلا أصيلا في مسألة البدع والمحدثات، فإنه لا يخفى أن هذه المسألة تقوم على تقابل أصلين. الأصل الأول ما هو معلوم مشهور من ذم البدعة ومحدثات الأمور، وهو المعنى الذي جعل البدعة كلمة ذميمة في لسان الشرع، وبني على ذلك نسبة أهل العقائد الباطلة الزائغة إلى البدع، فسموا أهل البدع أو المبتدعة، وجعل ذلك في مقابلة أهل السنة أو المتسننين. وعلى ذلك أقام العلماء التحذير من البدع والتحذير من المحدثات، كما قال الشيخ في الرسالة: وترك كل ما أحدثه المحدثون، وكما وضع الإمام الطرطوشي كتابه في البدع، وكما استعمل البدعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام. فهؤلاء جميعا جعلوا البدعة أمرا شرعيا ذميما منكرا بلسان الدين. والأصل الثاني الذي يقابل هذا الأصل هو أنه قد حدثت محدثات وأقرت واستحسنت وانعقد على بعضها الإجماع، فقد جمع المصحف ولم يكن مجموعا، وأعجم ولم يكن معجما، وأسس عمر رضي الله عنه بيت المال كما أسس الديوان وأسس الخراج، وأسس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السجن، واستمر إحداث الأمور إلى العصور التي هي عصور الاجتهاد المطلق، كما قال مالك بضرب المتهم حتى يقر، وفيما بعد عصور الاجتهاد المطلق كما قالوا في بناء المدارس، وكما أفتى ابن عبد السلام في القرن الثامن بإلزام الحاجر الفقير بتأمين ما تحت يده من المال الراجع لمحجوره. وهذا في الحقيقة معنى يرجع إلى الصنف الذي لا ينقطع من الاجتهاد كما بينه الإمام الشاطبي، وهو ما يعبر عنه بتحقيق المناط. وعلى ذلك بنيت اختيارات كثيرة جاء الفقه فيها مخالفا للمنصوص، منها ما بني عليه العمل في الأندلس مما أشار إلى كثير منه ابن عاصم، وفي فاس مما تكفل ببيانه العلامة الزقاق في لاميته، ثم الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي في العمليات العامة، ثم الشيخ سيدي عبد الرحمن الفاسي في العمليات الفاسية، إلى غير ذلك مما يرجع كله إلى مراعاة العرف والعادة، ويؤول إلى الأصل الذي هو أحد الأصول التي بنيت عليها الشريعة فيما قال القاضي حسين، وهو أصل العادة محكمة. وقد وضع الفقيه الحنفي الكبير من المتأخرين في القرن الثالث عشر، وهو الشيخ ابن عابدين، رسالة سماها طيب العرف في بناء كثير من الأحكام الشرعية على العرف، وجعل مدارها على البيت من الرجز الذي نظمه لذلك، وهو: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فبناء على هذين الأصلين وعلى ضرورة الجمع بينهما بأن البدعة منكرة وأن بعض المحدثات مستحسنة، مال الناس جميعا إلى الاعتماد على كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهي قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

0: وهي التي أوردها الشيخ في الرسالة في ختامها، ومال شراحه في محاولة الجمع بينها وبين الكلمة الأولى وهي ترك ما أحدثه المحدثون، إلى أن ذلك يرجع إلى التفصيل بين ما له مستند من أدلة الشرع وما لا مستند له من أدلة الشرع، وهو التحقيق الذي أقام عليه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية نظرته في مسألة التفصيل في البدع، فبين أن ما أتى من ذم المحدثات لا ينبغي أن يكون على أطلاقه، وأنه ينبغي النظر فيها على اعتبار الرجوع بها إلى أدلتها من الدين، فما كان راجعا إلى دليل يستند إليه فهو محمود وليس بمذموم، وما لم يكن راجعا إلى دليل فهو الذي يسمى ابتداعا. وبهذا يتضح أن لفظ البدعة قد أصبح مستعملا في معنيين، فله معناه اللغوي الأصلي وهو كل شيء حادث، وهذا عام يشمل المحمود والمذموم، ثم إن اللفظ قد نقل من معناه اللغوي الأصلي إلى معنى شرعي اصطلاحي استعمل فيه على الحقيقة العرفية، فأصبحت دلالته تنصرف إليه عند عدم القرائن، ولا تحمل على المعنى الأصلي إلا عند قيام القرينة، كما هو الشأن في الحقيقة العرفية على ما بينه شهاب الدين القرافي في التنقيح. وبذلك ورد استعمال البدعة في لسان بعضهم مرادا بها المعنى اللغوي، كما وردت في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه، ووردت مستعملة في معنى الذم كما استعملت عند الكثيرين. ولأجل ذلك فإن الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام لما أطلق في ذم البدعة لزمه أن يرجع إلى النظر فيما هو مستحدث غير منكر من المستحدثات، فحاول أن يرجع ذلك إلى غير معنى البدعة، وأن يجعله أمرا راجعا إلى الأدلة من المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غير ذلك، وهو معنى يرجع إلى تخالف الاصطلاحين ولا مشاحة في الاصطلاح. وبذلك يكون ما أشار إليه الإمام البخاري هنا وفي كل ما يرجع إلى مناهج التعليم أمرا راجعا إلى أنه يجوز أن تحدث في مناهج التعليم صور وأساليب تكون محدثات مستحسنة ومطالب شرعية إذا آلت إلى أدلة تقتضيها، كما يمكن أن يؤول تخصيص الفصول إلى ما يشهد بتخصيص قوم دون قوم مخافة عدم الفهم، وكما يمكن أن يستدل على توخي وسائل الاقتصار والاختصار في إلقاء المعاني والتنبيه إليها بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: صوت التنوير والتحرير محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع الوباء وأنزل علينا رحمتك ولطفك يا واسع العطاء. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك. يا رب، نسألك الراحة لكل من ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستقبل هذا الفجر الوليد، نسأل الله تعالى أن يجعله بداية يوم مشرق كريم مليئا بعطاءات الله ورحماته. فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ما أروعها من وصية نبوية، إذ كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في مكارم الأخلاق والمعاملات وفي جميع شؤون الحياة، فعلينا أن نقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة من الوفاء بالوعد وصدق الحديث وإكرام الضيف وإعانة المحتاج. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي التعبد بالليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.

0: في صلاة فجر أحد الأيام كنت أستمع للإمام وهو يقرأ بنا في الركعة الأولى من سورة الطلاق حتى بلغ قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينها وجدت خيالي يسبح في ظلال هذه الآية الكريمة. يا ترى كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورفعت في طلبها أيدينا؟ ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة منحة ربانية وعطية إلهية. دعوني أحملكم أيها الأحبة على جناح هذه الآية الكريمة لنفهم معناها وكيف أن الله تعالى يريد بنا خيرا في كل ما كتب لنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق وأصابها الخوف من المستقبل وما فيه من آلام، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الفراق سعادة وهناء، لعل بعد الزوج زوج أصلح منه وأحسن منه، ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحا وآمالا عذاب. تلك الأم التي فقدت بر أبنائها وتألمت لعقوقهم، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويأتي بهم لكي يكونوا بك بررة وخدام. فافتحي يا أمنا باب الأمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف في المستشفيات مرضى طال بهم المقام وأحاطت بهم وبأقاربهم الأحزان. فلكل واحد منهم نقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء قد قرب وقته وحان موعده. في ذلك المنزل أسرة تعاني من مصيبة الديون وتكالب الأزمات المالية. فرسالتي لراعي تلك الأسرة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعليك بالصبر والدعاء وملازمة التقوى، فلعل الفرج قريب بإذن الله تعالى. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى. أولم تقرأ قوله جل في علاه: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وأيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في تربية النفس على الرضا بالأقدار والنظر للحياة من زاوية الأمل والاعتقاد بأن الأيام القادمة تحمل معها ألوانا من السعادة والفرح والبهجة والأرزاق. فهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها كل الأمل والخير والفرح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاستبشروا خيرا، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: أنت الحمى وأنت الأمان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

كن واثقا من نفسك، لا تبرر لمن يأخذ فكرة سيئة عنك، دعه يأخذها وينصرف، فلم تخلق أنت لتثبت للناس أنك ملاك ولا لتثبت لهم أنك شيطان. فلا تهتم بأي شيء يفكر به الآخرون عنك. ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقيه.

افكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي تشوف ما تتقدر.

وحش وما تتقدر توقفني الهجر بأملي الصابر على فرحة أمل أكثر.

0: أقول لك يا صاحبي وخذ مني كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة، في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. كل محدودي الذكاء أو غير المهرة يشعرون بفوقية شديدة وتعال على الآخرين. أما الأشخاص الأذكياء فيشعرون دوما بعدم الرضا عن النفس وبأنهم ليسوا بهذه البراعة، ولربما حسبوا أن ما يقومون به ببساطة هو شيء سهل يقوم به أي واحد آخر.
1: حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه معظم سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا وأبدعته صنعا، ومهدت في الأرض وهدا وربوة ونضرتها روضا وفجرتها نبعا، وحملت فيها بالثمار غصونها، وأطلعت في أرجائها الحب والزرع، فسبح حتى الوحش في ظل غابة، وظبي الفلا في البيت، والذئب في المرعى، وجاء لك العاصي مقرا ومغترفا من فرط خشيته ذاك.

فقلت له طوبى لمن تاب توبة لمن

0: نفعا.
1: اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أحد الحكماء قال: إني أعرف أني لا أعرف، ويقول آخر: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. ويقول أحد المفكرين: مصيبة عصرنا هو أن من لا يفهمون يشعرون بالتفوق، بينما الأذكياء فعلا تملأهم الشكوك. كن أفضل داعم ومشجع لذاتك، وأفضل شخص بين أفراد أسرتك، وأفضل صديق محبوب ومحترم بين أصدقائك، وأفضل نموذج يقتدى به في الخلق والسلوك في مجتمعك. أنت يا صاحبي، أنت تستحق أن تكون الأفضل في كل شيء، وإذا لم تستطع أن تكون الأفضل فحاول أن تكون، لأن الاستمرار في المحاولة لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية والشخصيات الطموحة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إن تقديرك لذاتك يجعلك في نظر الآخرين محترما، وتقديرك للحياة يجعلك شخصا ناجحا. وحتى تكون شخصا ناجحا لابد أن يكون لديك هدفا واضحا وقضية سامية ومشروعا عظيما. أقول لك يا صاحبي، الشيء الذي لا يسعدك لا يلزمك. نعم، اجعل قاعدتك في الحياة: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني. لا تجبر نفسك على شيء يسبب لك القلق. لا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك. لا تجبر نفسك على الاحتفاظ بعلاقة لا تمنحك اهتماما ولا توفر لك احتراما تستمد منها الطاقة الإيجابية وتدفعك لتحقيق طموحاتك أو بلوغ أهدافك. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور.

أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية منذ أمس السبت في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في البلاد، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف، كما تهدف إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق والخروج منها. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بأشغال بقيمة جملية تبلغ 1.8 مليون دينار. أعلن البريد التونسي الانطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق تصريح للمندوب الجهوي للتجارة. في الشرق الأوسط، قالت وزارة الصحة في لبنان أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب البلاد، هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بواسطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. وتنص بنود الاتفاق على بقاء القوات الصهيونية داخل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان وتولي الجيش اللبناني السيطرة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباحكم بالخير مستمعينا وين ما انتم موجودين، وين ما انتم تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم أسعد لقيم وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع في استقبال نهار جديد وصبحية جديدة وبداية يوم إن شاء الله يا ربي يهل عليكم بالخير بالفرحة بالسعادة وبالأمل والتفائل. اليوم الأحد 16 أوت 2026، اللي وافق 3 ربيع الأول من عام 1448 هجري. إن شاء الله صباحكم زين ورد وفل وياسمين، وإن شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. نرفقكم من قدم الميكرو مروة زيدي، من قدم الكونسلات محمد سيدية، نتمنى لكم الخير والصحة والعافية. والبداية مع إيقاعاتنا الصوفية اللي نبدأ بها بشائر الصباح.

ان شاء الله يحلى والزمان هذا ما نتمنوه للناس الكل اللي تسمع فينا في بداية اليوم الجديد. ان شاء الله صباحكم خير وفل وياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح البركة يا ربي، وان شاء الله الحركة زادة والعمل المتواصل للناس الكل اللي تسمع فينا وقصد ربي، ان شاء الله في ثنية ولا في طريق، طريق سلامة زادة والأمان للجميع. معاكم في صبحية لحد وفي بشائر الصباح، نقفوا في البداية ديما على توقعات الطقس بالنسبة لليوم. توقعاتنا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، كيما ريتو البارح مطيرة وزخات مطر وتقلبات صارت في الطقس مع خلايا رعدية وأمطار صارت بعد الظهر وانطلقت من الجهات الغربية للشمال والوسط، وبعد شملت محالين الجهات الشرقية ووصلت معناها كانت غزيرة في بعض المناطق مع تساقط محلي للبرد. ونحكيو أكثر تفاصيل على التقلبات هذه إن شاء الله بعدها في وقفتنا المباشرة مع الميتيوما. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، طقسنا قليل الصحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية. البحر متموج، ردوا بالكم، الحرارة في ارتفاع طفيف رغم هالتقلبات هذية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والحرارة كما قلت في ارتفاع طفيف بشهر القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. بالنسبة لغدوة الاثنين إن شاء الله بشكل حرارة في استقرار مع ظهور الشلي أيضا محليا. البحار بشيبقى حتى الغدوة قليل الاضطراب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. هذه فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وغدوة، وأكيد وقفتنا مع الميتيو باش تكون كيف العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في توقيت 8 غير درجين. خليكم معنا، راجعين كملوا معكم بعد شوية فقرة حدثة في مثل هذا اليوم.

تحرم الحب شويه.

0: حبيت نغني كغنيه، هذه اختيارنا الغنائي اللي وصلنا لتوقيت 6:35 دقيقة. صباح النور اللي صبحوا معنا هكا يدندنوا في الإيقاع هذية، إن شاء الله على موعد ديما مع الإيقاعات الجميلة اللي تروق لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين. صباحكم خير وطيب، وصباحكم صحة وعافية، وصباحكم إن شاء الله أمان وراحة بال. مرحبا بكم في عودة مع أبرز الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. نرجع بكم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: باش نبداو مجموعة من الأحداث، في انتظار بعد شوية نحكي لكم على بعض الشخصيات اللي ارتبط اسمها بتاريخ اليوم 16 أوت. نبداو بالأحداث ونرجعوا لتاريخ 1945، وين الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمونت أتلي وزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أعلنوا كما اليوم عام 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية. عام 1952 المحكمة العسكرية العليا في مصر عقدت أول جلستها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. كما اليوم زاد انقلاب في إيران قاد رئيس الوزراء محمد مصدق أدى إلى فرار محمد رضا بهلوي إلى بغداد، واستطاع ضباط مقربون منه إعادته للسلطة بعد 3 أيام، كان ذلك عام 1953. الإعلان عن استقلال قبرص عن المملكة المتحدة كان كما اليوم عام 1960، وكما اليوم زاد عام 1962 انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. البحرين تحصلت على استقلالها من السيطرة البريطانية كما اليوم عام 1971. أما عام 1973 ففيه تم أو فيه توقفت عمليات القصف الأمريكية على كمبوديا. هذه أبرز الأحداث، ونضيف لها حدث آخر طبعا في عام 1972، وين يعني نجا الملك المغربي الحسن الثاني من محاولة اغتيال نفذها عدد من ضباط القوات الجوية الملكية المغربية وقت تعرضت الطائرة متاعه طبعا لإطلاق نار، وطبعا المحاولة متاع انقلاب الطيارين هذية في المغرب عليه انتهت بنجاته من محاولة الاغتيال. اسم من الأسماء اللي اقترنت بتاريخ 16 أوت هو الحقيقة من مواليد هذا اليوم عام 1896، وهو صالح عبد الحي المطرب المصري. اسم آخر أيضا ارتبط بهذا اليوم، نحكيه على مغنية ومؤلفة أغاني وممثلة أمريكية من أصول إيطالية وفرنسية كندية، مادونا، اللي تولدت كيما اليوم عام 1958. من الشخصيات أيضا اللي نجم نقوله أنه طبعا هذا اليوم طبعا أو ميز هذا اليوم يعني حياتها ووفاتها، أيضا نحكيه على نجيب عياد المنتج التونسي والناقد السينمائي والأستاذ في الأدب الفرنسي اللي توفى كما اليوم عام 2019. ملاكم تونسي أيضا اللي هو صدق عمران توفى كما اليوم عام 2021، وهو أبرز أبطال الجيل الذهبي للملاكمة التونسية في الستينات وسبعينات القرن الماضية. محمد الخضر حسين الفقيه واللغوي التونسي اللي تولى مشيخة الأزهر في مصر بين عام 1952 و1954 هو أيضا من هذا من مواليد هذا اليوم 16 أوت عام 1876. كانت هذه أبرز طبعا الأحداث وأبرز أيضا الشخصيات اللي كما قلت اقترنت بهذا اليوم في ذاكرة التاريخ، وحتى لن ننسى بتبع مجموعة من الأسماء والذكريات والأحداث اللي تعديت على نهار 16 أوت في ذاكرة التاريخ. وكانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم. راجعين بعد شوية مع صباح بلا حدود.
5: أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
6: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
5: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
5: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
5: اللي تهمكم وتشغلكم
6: وهذه
5: أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.

0: بلاستيك. أكودا برجلة سوسة عن موجة 99
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشاير مع الموسيقى والغناية. بشاير صباح تواكب معاكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
2: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح
0: عناوين قارنا
1: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
0: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
3: إن شاء الله تكون أحلى صبحية على إذاعة المنستير، وإن شاء الله ربي معاكم. صباحكم فل وياسمين، 6:47 دقيقة، صباح النور والنوار، صباح الخير للناس الكل ولعشاق القهوة اللي ترافقها صوت فيروز ويرافقها زادة بالطبيعة الجريدة والصحيفة، وتوها في عالم طورت فيه الصحيفة الإلكترونية، ولا يرافقها طبعا الهاتف اللي من خلاله ربما تلقاو مجموعة من الأخبار والمتابعات في علاقة بما كتب في الصحافة العربية والعالمية. وهذه صباح بلا حدود.
4: صباح بلا حدود.
3: نبدأ بمقال لجيم ميسينا في USA Today عن الحزب الذي وعد بتحرير الولايات أصبح هو الحزب الذي يسيطر عليها، والولايات الجمهورية التي تهلل له هي التي ستدفع ثمن هذا المقال. عنوانه: الحزب الجمهوري يسيطر على الولايات وقرارتها. في ذا هيل نقرأ أثار صادمة على الاقتصاد الأمريكي وعلى المشرعين الأمريكيين إعادة النظر في سياسات الهجرة فورا قبل أن تواجه كوارث اقتصادية من تبعاتها. في نيويورك تايمز نقرأ: طالبان طردت أمريكا من الباب وتريد عودتها من النافذة وإغراء ترامب بالمنافع الاقتصادية. في صحيفة لوموند الفرنسية نقرأ: حرب ترامب على إيران بين حجب للمعلومات وتغيير للأهداف وفن للتمويه. في القدس العربي تقرؤون اليوم: إسرائيل تنقل صلاحية إنفاذ القانون لشرطة بن غفير، والفلسطينيون سياسة متسارعة لتكريس الضم الفعلي للضفة.

العربية والعالمية، وكانت هذه فقرة صباح بلا حدود. توقيتنا هو 6:49 دقيقة، راجعين ومكملين مع اختياراتنا وإيقاعاتنا بين التونسي والشرقي، وما بين اللي تحبوا تسمعوه وما بين اللي طلبتوا أنكم تسمعوه من خلال طبعا صفحتنا، وأيضا من خلال الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف اللي فيها تلقاو مجموعة من الاقتراحات. هذه الله معنا، وإن شاء الله ربي معاكم. طريق السلامة والأمان للجميع، نهاركم طيب.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمدينة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية الأسبوع المقبل بمدة تعاقدية في حدود 16 شهراً. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وهذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي ترمي للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وأحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من هذه السنة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. كما أفادت نفس الإحصائيات بتراجع نسبة البطالة في بلادنا إلى 14.9% خلال الثلث الثاني مقابل 15% خلال الثلث الأول، وبلغ عدد العاطلين خلال الثلث الثاني 622.4 شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلث الأول بانخفاض قدره 19,300 عاطل. أعلن البريد الوطني عن صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: والقلب كيف يحب ما يسلمش يرد بكم تسلموا ان شاء الله ديما تحبوا ان شاء الله صباح المحبه وصباح الخير صباح الصحه والعافيه صباح النشاط والحيويه صباح السلامه والامان للجميع وطريق سلامه للي يسمعوا فينا الكل فكره هبهم ان شاء الله توصلوا سلامات واحده واحده ربي يقضي الاشوار نهار لحد قاصدين ربي مش نتحوسوا يا مروحين على خاطر برشا نعرف انهم يخرجوا بكري بكري قبل الزحمه قبل الامبوتياج قبل الضغط فان شاء الله توصلوا سلامات وربي يحفظكم ويحميكم من كل شر نهاركم زين معكم كاملين مشوارنا في بشير لحد 16 أوت وحبيت نذكركم انكم اليوم تنجموا تربحوا معنا كيف العاده تذكر باش تحضروا عرض لنجم من نجوم الأغنية التونسية في مهرجان النسيج بقصر هلال باش تشاركوا معنا لازمكم تجاوبوا على السؤال لازمكم تسجلوا اعجابكم بالمنشور هذا وتشاركوا على صفحتكم وتاكيو الشخص اللي تحبوا تهزوه معكم للعرض هذايا دونك الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف تعطيكم السؤال بالنسبه لليوم عرض لنجم من نجوم الاغنيه التونسيه مبرمج للنهار 2 17 اوت يعني الغدوه في مهرجان النسيج بقصر هلال زعما هو شكون لطفي بوشنايق ولا زيد غرسه جاوبونا وبالطبيعه تربحوا معنا التذاكر لي طبعا عرض نجم هذايا غدوه ان شاء الله في مهرجان النسيج بقصر هلال احنا معاكم مكملين مازالت البركه وصغير صغرون زاد جاي بعد شوية مع فقرة دقيقة صحة هذه فقراتنا اللي تسنى فيكم واللي من خلالها تنجموا تابعونا وتابعوا ديما إذاعة المنستير صباحكم زين ورد وفل وياسمين حب نصبح على سي علي اللافتني وعلى عفيف بلايش شكرا جزيلا على تصبيحتكم الجميلة هذا الصباح مرحبا بالجميع
1: مازالت البركة
2: خبز الدار نعمل نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة ولا زادة في عيد الصغير زادة والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض
3: توا تبدلت
2: والله اللي قلب برد واللي هذا ولا ليه في روحه المشاكل كثرت حاسينه ما قعدش لعبات قلوبها بردت نجات بوزيين
1: مازالت البركه

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي زينة. شنحكي لكم على كيف العام الجيش ندخل الرونتري المدرسة. مش نمشي حجامة، نشبت شعري، نشريو الكرتابلة ونحضروا الأدوات ونغلفوا الكتب ونريقل شعري ونشريو دبش متاع الرونتري. وكيفاش ندخلوا المدرسة؟ مش ندخل المدرسة أول نهار، باش ندخلوا للمدرسة باش نتصوروا وكل شيء، وبعدها نمشي وندخلوا للقسم السي باش نتلقى ستيات جدد وبرشة معلمين جدد وأصدقاء جدد. خاطر حاولت القسم نهار الثاني شنقرأ، شنبدأ ونقرأ توا. باي باي.

0: قرون مع ريم الهين.
1: أحلى بشائر من إذاعة المنستير.
2: بشائر الصدر
1: إذاعة المنستير.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باهجت أو لمالادية باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذايا. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. أهلا بكم في أبرز عناوين النشرة. منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه المعدنية يعود إلى اختلال بين العرض والطلب، وغرفة المصنعين ترجعه لارتفاع الاستهلاك. سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية في مشروع يهدف إلى رقمنة المعاملات ومتابعة مسالك توزيع المنتجات. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ 2.3% خلال السداسي الأول، ونسبة البطالة تتراجع إلى 14%. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء في مدينة الزاوية يخرج عديد محطات الإنتاج عن الخدمة. كانت هذه عناوين النشرة، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
4: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3.
5: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نتحصلوا على برنامج الخدمة المدنية التطوعية؟ يمكن الحصول على برنامج الخدمة المدنية التطوعية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو من خلال منصة إدارتي. هو مخصص لخريجي التعليم العالي الباحثين عن عمل لأول مرة لاكتساب خبرة ميدانية في الجمعيات والمنظمات. الشروط الأساسية أنك تكون خريج تعليم عالي وباحث عن عمل لأول مرة، وما تكونش استفدت من برنامج حوافز وظيفية مماثل سابق، ويلزم تتم عملية التربص لدى جمعية أو منظمة مهنية منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحصل المتربص على منحة شهرية بقيمة 200 دينار طوال فترة التربص. البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات والاندماج في الحياة المهنية والعمل الحر. خطوة الحصول على البرنامج هي سحب وتقديم نموذج مطلب انتفاع ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية من مكتب التشغيل، إعداد 4 نسخ من عقد الخدمة المدنية التطوعي، وتقديم الجمعية لبرنامج نشاطها واختصاصات المتربصين لمكتب التشغيل والعمل المستقل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بنتيجة مقابلة الودية الأندية التونسية اللي قاعدة تحضر لانطلاقة الموسم الجديد الأسبوع القادم 22-23 أوت، انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المونستيري البارح تعادل هدف لهدف مع المنتخب الأولمبي. سجل الاتحاد المونستيري سامي أبو علي في الدقيقة 12، وسجل المنتخب الأولمبي صادق محمود عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 65. المنتخب الأولمبي قاعد يحضر للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار الأربعاء، باش يكون التحول لإيطاليا. يوم السبت أول مقابلة 22 أوت تونس تلعب ضد مقدونيا الشمالية، الاثنين 24 أوت ضد المغرب، ونهار الأربعاء 26 أوت يواجه المنتخب التركي. من جهة أخرى مقابلة ودية نطلعت البارح بين مستقبل المرسى اللي خسر 2-1 ضد الملعب التونسي. مقابلة ودية النادي الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائري البارح تعادلوا 0-0، وأيضا نتيجة سلبية في مباراة فريق نادي البنزرتي ونجم المتلوي. أكيد مقابلات هذه تجي سعددا المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفرق لانطلاق الموسم الجديد. في النجم الساحلي البارحة تم تقديم الإطار الفني للفريق، كريستيان براكوني مدرب أول، سليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى تمكنت الهيئة التسهيلية فريق النجم الساحلي رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وتم التعاقد مع المدافع المحوري الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتان لمدة 3 مواسم. صفقة هذه تمت بعد تنافس كبير كان مع فريق النادي الإفريقي. البارح كان ضيفنا في برنامج رياضة وصيف العضو الجامعي وسام الطيف، عضو مكتب الجامعة لكرة القدم، وصرحنا بأنه زوز نوادي فقط مازالوا تحت طائلة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون، وانتظر تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع من الانتداب قبل آخر أجل اللي هو يوم 17 يوم غد. وحسب المعطيات الأقرب أنهم يكونوا فريق نادي البنزرتي ونجم المتلوي اللي كان في وقت سابق في بحر هذا الأسبوع أصدر بلاغ أكد على وضعيته المالية الصعبة وصعوبة أنه يحضر لانطلاقة الموسم الجديد. من جهة أخرى فيما يتعلق بملف شبيبة القيروان، الموضوع باش يتم عرضه في الاجتماع القادم للمكتب الجامعي نهار الثلاثاء، وبالمناسبة هذا هو الموعد الأخير اللي حسمته التاس للرد على المراسلة متاعها اللي طلبت استعجال النظر بعد الموافقة على طلب شبيبة القيروان. نذكر الشبيبة اعترضت على الترتيب النهائي للبطولة الرابطة المحترفة الأولى، واعتبرت وأنه الجامعة الحقيقة حسب بطبيعة الحال الاعتراض متاع شبيبة القيروان استعجلت المراحل القضائية وحسمت في الترتيب النهائي، والشبيبة وقتها كانت اعترضت على عدم سحب نقاط من بعض النوادي، وموضوع أكيد مازال للمتابعة. نختم معكم بكرة السلة. المنتخب الوطني أقل من 18 سنة ذكور ينهي لفرو باسكت الكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر بنتيجة 70-68، كما أنهت فتاة المنتخب مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. الأخبار هذه تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. بشير الصباح تتواصل مع مروة محمد، متابعة طيبة.

0: هذه إيقاعاتنا توصلنا توقيت 57 دقيقة، مش 57 دقيقة. صباحكم فل ورد وياسمين، هاركم زين وطيب. في الوقت هذية ناخذ معاكم معلومة الطقس من عند المعهد الوطني للرأس الجوي. فرحان رحلي، صباح النور والنوار، نهارك زين وطيب ونهارك خير إن شاء الله.
1: يا عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي المنستير.
0: كيما المطيره نتاع الخير نتاع البارح هذيك، هاك اللي جبت لنا نسيمه اخرى، نسمه اخرى كسرت علينا شويه اجواء السخانه، وعشنا ايقاع جميل برشا في مجموعه من مناطق الجمهوريه التونسيه.
1: نعم صحيح، يعني بشائر الامطار كانت موجوده خلال يوم امس. الكميات عموما كانت ما بين 20 و 40 ملم. في بعض الجهات كانت اكثر غزاره، يعني كميات طيبه تدرجت من الغرب، يعني الجهات الغربية نحو الأماكن الشرقية. نمدكم بأعلى الكميات كانت ب 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، 39 أيضا بالوسلاتية من ولاية القيروان. بدينا نقرب شيئا فشيئا نحو الجهات الشرقية على غرار المهدية، تحديدا بولاية الشامخ 41 مليمتر. والكميات بولاية المنستير كانت طيبة عموما، على كمية سجلناها كانت بزرمدين 38 ملم، 10 بالمعتمر، المنستير المدينة 5 ملم، الساحلين 14، 11 بالوردانين، 27 ببنبلة القصيبة، 9 ملم بصيادة، 19 بجمال، و16 ملم ببني حسان. أماكن أخرى رو فيها الأمطار، رو معناها كما ولاية زغوان وين أكبر كمية سجلناها كانت بعين عسكر 26 ملم.
0: نعم
1: الحمد لله، كميات من الأمطار متفاوتة ولكنها طيبة عموما، استبشرنا بها خاصة وقتها كي نزلت الأمطار، حسينا بأجواء خريفية أو أجواء شتوية. صحيح اتجاهات الريح من القطاع الشمالي ساهمت في تراجع درجة الحرارة خلال يوم أمس، ولكن إن شاء الله نواصل مع هذه الوضعيات الطيبة الرائقة الراقية من الأمطار خاصة الواجهة الغربية للبلاد، ثم تدرجها إلى الجهات الشرقية على غرار اليوم، ولكن بكميات أقل بكثير يعني لا مقارنة بكميات يوم أمس. حرارة القصوى مش تكون ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ب 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. قدوة نعود إلى تقلبات جوية أكثر فاعلية، يعني اليوم بدرجة أقل ولكن غدوة خير شوية. الجهات الغربية للوسط والجنوب تكون معنية، تتدرج نحو الأماكن الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني صفاقس، جابس، مدنين، شمال تطاوين، ذوما الجهات الشرقية اليوم معنيين بأمطار اللي ممكن تحصل على كمية طيبة خاصة بجهة الساحل. الحرارة تبقى في استقرار نسبي، ما تفوتش معدلات اليوم، وتنخفض الحرارة بداية من يوم الثلاثاء الأربعاء، يعني سحب عابرة تميز كامل البلاد، واليوم نحكيه نهار الثلاثاء على بحر مضطرب بلا محلي شديد الاضطراب بالشمال، يعني هبوب رياح طيارات شمالية غربية. إن شاء الله الأهم من الأمطار أحيانا هي سلامة الناس.
0: أكيد.
1: هذا هو دورنا. الأمطار هي راي باش تنزل شئنا أم أبينا، ولكن نثمن وجودها، نستبشر بقدوم الأمطار، ولكن نحاول نتفاداو يعني كل خسائر مادية أو بشرية لا سمح الله. وذلك علاش ديما نحب النشرة متاعي تسعات أحيانا تيخو منحة متاع نصيحة. ردوا بالنا من ارتفاع منسوب المياه بالأودية، الانزلاقات في الطرقات، البالوعات، الابتعاد على البالوعات. نتذكر ونعتبر من وضعيات جوية متطرفة يعني فارطة. هذا هو الكل، هذه النصائح اللي تخلينا نحتفلوا بالأمطار دون خسائر مادية وبشرية. إن شاء الله السلامة للناس الكل. ننتبه إلى حالة البحر، اليوم البحر يكون قليل الاضطراب إلى محلي متموج، غدو قليل الاضطراب، مضطرب إلى شديد الاضطراب، نهار الثلاث يعود متموج يوم الأربعاء، يعني هناك مراوحة بين استقرار واضطراب. إن شاء الله السلامة للناس
0: معناها الناس اللي

0: برشا تبحيرات الايامات الجايه تقرا حسابها وتتبع ديما نشرات
1: تبع يعني المعلومات الجويه. ان شاء الله ان شاء الله نبدا نودع في الصيف شيئا فشيئا ونستقبل خريف ما اعتقد اللي يكونوا باش يكون واعد من حيث الامطار وحمال بشائر الخير
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يعطيك صحه وتحياتنا ليك ونهارك زين وطيب. سرحان الرحالي كنت معنا في وقفتنا مع الميتيو واحنا ما نجمو كان نوصيكم بالباهي بالباهي بالباهي كما كان يقول سرحان انكم تتابعوا نشرات التحذيريه والا اللي فيها اخبار في علاقه ديما بطقسنا وببحرنا. وردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم على صغاركم في تبحيره اليوم على حد ولا ليام الجايه سيسوا على رواحكم ان شاء الله سلامات جميعا. 7:55 دقيقه نكملوا المشوار في توقيت 8 قد عندكم موعد مع النشره الاخباريه نرجع لكم مع ولد البحر اكيد مع نوزة بوريكا كيف العاده والعويد موعدكم مع نوين الصحافه زاده في 7:30 موعدكم يتجدد مع محليها بلادي وايضا مع على عين المكان ونعلنوا على الفايز ان شاء الله بالنسبه لليوم. بالنسبه لقاعاتنا اختيرناكم ما بين انكم تسمعوا صوت عليا والا طليل سليم على الباج اوفيسيال راديو بنستيغ لايف دونك فوتيو ونسمعوكم ان شاء الله ونسمعوكم الاغنيه اللي تحبوها. مرحبا بكم.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه المعدنية يعود إلى اختلال بين العرض والطلب، وغرفة المصنعين ترجعه لارتفاع الاستهلاك. سوق الجملة بالمكنين ينطلق رسميا في العمل بالمنظومة الإعلامية في مشروع يهدف إلى رقمنة المعاملات ومتابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ 2.3% خلال السداسي الأول من هذه السنة، ونسبة البطالة تتراجع إلى 14.9%. وفي ليبيا انفجار قرب محطة كهرباء في مدينة الزاوية يخرج عديد محطات الإنتاج عن الخدمة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفي في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر، وهو لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق، وأكد عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الانتاج أو لدى تجار الجملة.
1: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك نحب نأكد كونه ما ثماش زيادة في الماء، الزيادة اللي بعض تجار التفصيل قاعدين يزيدوا فيها راهي ماهيش قانونية، وبالتالي ندعو التجار التفصيل إلى عدم الزيادة في الماء نظرا للظرف الاستثنائي هذا قاعدين يعيشوا فيه، مع أن نقص في التزود والتزويد ما ترتقيش إلى أزمة، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عدم تكثيف الشراءات نتاعو وعقلنة الشراءات نتاعو بشكل كان نجمو في فترة قليلة مع تقصيرة نتجاوزوا هالإشكال هذا اللي نلقاه. وهذا رجع أساسا كما أفسد بداية الأزمة من انقطاع التيار الكهربائي واتفاق متعبر لهفة معناتها تونسي خاف لهفة، وذلك علاش ندعو إلى عقلنة الشراءات باش ما تتفقدش أكثر ويكون وقت أقصر في تجاوز الإشكالات.
0: وأوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق البلاد يعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه. وأشارت في بيان أن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعداداً لفترة الذروة. وأضافت أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق البلاد أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، وتسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق البلاد بأقصى طاقاتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس السبت في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. كما تهدف المنظومة إلى أحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتوجات إلى السوق وخروجها منه. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. وساهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي وصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9%، ويعود هذا الأداء بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاعات النزل والمقاهي والمطاعم بنسبة 4.6% والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5% والنقل بنسبة 1.7%. بدوره شهد قطاع البناء نموا بنسبة 3.6% فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعمليه بنسبة 0.9% مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7% والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1% والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6%. في المقابل تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7% نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6% وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%. كما كشفت معطيات المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وبلغ عدد العاطلين خلال هذا الثلاثي 622.4 مقابل 641.7 خلال الثلاثي الأول بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. وتباينت نسبة البطالة بين الذكور والإناث حيث انخفضت لدى الذكور ب 0.5 نقطة مئوية لتستقر عند 11.8%، في حين ارتفعت لدى الإناث ب 0.9 نقطة مئوية وبلغت 21.6% خلال هذه الفترة. كما سجلت أبطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة تراجع خلال الثلاثي الثاني وبلغت 35.4%، وبلغت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 34.6% لدى الذكور و 37.1% لدى الإناث. وفي المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26.6% بزيادة قدرها 2.4%. في أخبار العالم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. وقالت الشركة في بيان إن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية وأدى إلى خروج عدد من محطات الإنتاج. هذا وتعيش الزاوية حالة من القلق جراء استهدافات طالت مؤخرا خزانات نفطية ومحطات لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، ما أثار مخاوف أمنية واقتصادية واسعة. أما في لبنان فأعلنت وزارة الصحة عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارة نفذها طيران الاحتلال الصهيوني جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الصهيوني نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوبي لبنان في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في 26 من الشهر الماضي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال منذ فجر السبت جاءت ردا على ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وزعم بأن الحزب شن هجوما بمسيرة أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة. فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى الساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
3: بشير.

0: ملالي بتبيعة من غير شك. زين المرات تنصية عامل حالا نهاركم زين وطيب. صباح الفل والنوار للناس الكل اللي تسمع فينا وأكيد نوصلوا بكم الفقرة زادة هي بجودها عاملة حالا. نحكيوا على ولد بحر بتبيعة في الجانب الإيجابي سعادين هتكون معنا نوزة بوريقة كيف العادة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: إن شاء الله يا ربي هكا ديما نحاول نودوا للسادة المستمعين معلومات ضافية وكافية على مختلف الأنواع اللي كل مرة نحكيوا عليها في طبعا تثمين الثروة السمكية اللي عنا في بلادنا ونشجعوا طبعا الناس إنها تقبل على ماكلة الحوت لأنه من فوائده الكثيرة على صحة الإنسان نحكيوا عليها تقريبا كل يوم في بشائر صباح. نوزة صباح النور والنوار ومرحبا بك معنا من جديد في بشائر الأحد.
2: صباح الخير وسرور المستمعين بتاعك المنسير وصباح سعيد بك انت مروة
0: يعيشك.
2: اليوم باش نحكيو على واحد من أشهر الكائنات البحرية اللي نعرفوه في تونس نلقاوه في السوق. سعر الكيلوغرام يبدأ من 24 دينار الكيلو يبدأ انت والموسم. نحطوه في الميدة نحبوه خاصة المحشي كالمخفختي على السوق ولا غونديل سوتي ولا طاني بالثوم والبصل واللي هو الكلمار وإلا كلمار. هي الكلمة الفرنسية صحيحة كلمار ولكن دخلت الكلمة هذيك كلمار ممكن يقولوا يا كلمار يا كلمار بالتونسي كيف كيف قعد نفس الاسم نتاعو الكلمار. الكلمار هذية ينتمي إلى مجموعة الرخويات رأسية الأرجل يعني قريب للصوبيا والقرنيت. كيف ما القرنيت والصوبيا جلده لامع ورطب ولونه أبيض كريمي مع درجات وردية عيني شفافة ولامعة وزادة كيف كيف كيف ما القرنيت والصوبيا. أما أسمى حاجة سؤال ديما يتسألني مرة في المرشي مرة سألتني قلت لي ما نعرفش نفرق بين الكلمار والصوبيا والقرنيت. دونك اليوم باش نجاوبها شوية دونك نقول لها الكلمار عنده 10 أطراف 8 أذرع فيهم ليفونتوز متاحهم زينين الأذرع متاحهم وعندهم زوز لوامس طويل أطول من 8 الأخرين اللي عنده وينلقاو فيهم في الجزء الأخير الميمصات ولا ليفونتوز اللي يستعملهم للصيد. جسمه طويل كيف كيف عنده زعانف على جنبات واللي هي الميزة هذية ما عند ما هيش عند الصوبيا وعند القرنيت. عنده زعانف اللي باش تعاونوا على الحركة. وأهم حاجة مروة عنده قلم في وسط جسمه نقوله ستيلو عطاته إلى كما تقول أنت شفافة فهمتني في الوسط نتاعو فهمتني. الصوبيا زادة عندها 10 أذرع أما جسمها أعرض شوية ومفلطح وعندها العظمة اللي تعاونها باش تطف في الماء واللي حكينا عليها سابقا في فقط ولد بحر. دونك الاخر عنده ستيلو هذي عندها صوبيا عندها عظمة مفلطحة عظمة تخليها تطف فوق الماء ولكن القرنيت عنده 8 أذرع أكهو وما عندوش لا عظمة ولا ستيلو شفاف. والثلاثة أنواع هذوما اللي شنو اللي يجمع بيناتهم عندهم كيس حبر يستعملوه باش يدافعوا على رواحهم. هذا كل حكيناه ما فاتت في حلقة القرنيت والصوبيا. وعلاش اسمه كلمار؟ لما شفت لك حكاية مزيانة على الاخر
0: حكينا عليه.
2: علاش اسمه كلمار؟ الأصل الكلمة اللاتيني اللي هي جاية من كلاماريوم وإلى كلاموس وتعني المحبرة. الوعاء اللي كانوا يحطوا فيه الحبار قبل ويغمسوا فيه القلم باش يكتبوا حتى وعنا ستيلو بالحبار نتاعو بالقلم نتاعو كله في ديننا. قبل كانوا باش يكتبوا يلزمهم محبره اللي هي وعاء يحطوا فيه الحبار نتاعهم ويحطوا فيه ستيلو. وعلاش ربطوا الحيوان بالمحبره؟ على خاطر الكلمار عنده كستيلو حكينا عليه في وسط بدنه وفي نفس الوقت عنده الساك نتاع الحبار نتاعو.
0: ايوا كالساك هذاك اللي نبداو احنا نصفه في الكلمار وتعرف انت الجو
2: بيننا خاطر
0: الجو اللي يصير بعد
2: نحيوه بشويه نفردوه بشويه على خاطر نجم
0: يولي حبار بالحق
2: اللون الكل يولي اللون يقلب لك اللون. واسم ستيلو نتاعو اسمه جلاديوس هذه العباره اللي نستعملوها نحن للطلبه نتاعنا وهي عباره على هيكل داخلي رقيق شفاف يعطي للجسم الدعم احنا كيما نقولوا سكلت نتاعو ويحافظ على شكله. والحبار كيف ما القرنيت والصوبيا وقت يخافوا يسيبوا الحبار باش يدافعوا على رواحهم. وعنده الميزه الكلمار بعد ما يسيب الحبار يضخ الماء من بدنه ويدفع روحه الى الخلف. دونك عنده ماكينه تخليه يوخر بالتوالي ويسيب الحبار نتاعو باش يهرب المفترس اللي باش يهاجمه. والكالمار معروف زيادة انه عنده جهاز عصبي متطور. احنا كما قرينا قبل في الليسي في السيسيون عنده جهاز عصبي متطور، واهم حاجة عنده محور عصبي عملاق، واستعملوه برشا الباحثين في فهم تنقل الإشارات الكهربائية داخل الأعصاب. يعني حيوان بسيط مروة أعطاه للعلماء فرصة باش يفهموا حاجات كانوا يجهلوها على الجهاز العصبي. من انطلاقا من الكلمار الصغير هذايا نجموا يعرفوا كيفاش الجهاز العصبي يخدم وكيفاش يعديك الإشارات الكهربائية في وسط الجهاز العصبي. والكلمار اللي نحكيه عليه اليوم واللي موجود بكثرة في البحر الأبيض المتوسط والأكثر استغلال في السواحل التونسية، هم فهم برشا أنواع، ولكن أنا اليوم باش نحكي على لوليغو فيلغاريس، هذاك اللي نشريوه ونعملوه فخسي اللي نحطوه في الكسكسي نتاعنا. دونك احنا الفخسي كيفاش نعملوه؟ نقصوا اللوامس ونخلطوهم بالروز وبالمعدنوس وبالبصل ونحبوا نحشيه ونحطوه حتى في الكسكسي نتاعنا اللي هو شكونه؟ لوليغو فيلغاريس، الاسم اللاتيني نتاعو الاسم العلمي نتاعو. وعلى شنو يتغذى هذا؟ أساسا على القشريات وأنواع الصيد متاعه مختلفة لهذا النوع من الرخويات. نجمو نشدوه بالجر القاعي أو الصيد الساحلي، ونجمو زيزة كيف كيف نلقاو بعض الصيادة يستعملوا صنارات على خاطر الصيد ياسر شدينه النوع هذا من الرخويات. والدراسات اللي تعملت في السواحل التونسية أثبتت أنه الإناث تنضج جنسيا كيف توصل 11 سنتي وما فوق، وبالنسبة للذكور 9 سنتي. والطول المحسوب لهنا مروة هو الجسم مع الكبوس متاعه دون احتساب اللوامس، على خاطرهم طويل برشا اللوامس متاعه ينجم يطولوا فيه حتى كشي في اسبوت المترو، ولكن الكبوس متاعه والأنبوب متاعه هذاك الجسم متاعه اللي نحشيوه نحن بالمعدنوس والبصل والبرغل واللوامس متاعه هذاك هما اللي بشي نحكيه على الطول متاع هذوكم الكبوس والأنبوب متاعه، فهمتني؟ به والكلامار عنده دورة حياة سريعة مقارنة بحيوانات بحرية أخرى، والتكاثر مرتبط بالحرارة والموسم والمنطقة كيف ما الحيوانات الأخرين الكل. ووضع البيض ديما يكون عادة بين جانفي وماي، وماذا بينا مروة باش نحافظ على المخزون نصطادوا الكلمات اللي فوق حجمه 13 سنتي على خاطر قبل يكون مازال صغير ما كبرش، باش نخليه النوع هذايا موجود في سواحل تونسية نجم يوصل طوله 35 سنتي ساعات، ولكن إذا كان قارنوه بأنواع أخرى. دونك احنا قلنا تو في تونس نحكي على لوليغو فيلغاريس هذايا، ماذا بينا نصطادوه وقت اللي يوصل 13 سنتي وينجم حتى يوصل طوله 35 سنتي في المياه التونسية. ولكن إذا كان قارنوه بأنواع أخرى مروة من الكلمار الموجود في المحيطات خاصة في جنوب المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، نعرف الكلمار متاعنا صغير برشا على خاطر في البلايز هذوكم نحكيه على أحجام عملاقة، ونحكيه على الكلمار جيون الكلمار العملاق اللي يوصل طوله حتى 13 متر 13 متر باحتساب اللوامس، ولكن جسمه والكبوس نتاعو هذوكم ما يفوتوش 2.5 متر، يعني اطول من الانسان. تصور انت الكبوس نتاعو والجسم نتاعو الانبوب هذاك طوله 2.5 متر.
0: هذا وين بالضبط نوصلت؟
2: هذا نلقاوه في المحيط الاطلسي، جنوب المحيط الاطلسي والمحيط الهادي. وتعرفش مروه اللي ابنه بطوطه فاهم في توثيق تاريخ الرخويات البحريه، وهو من اول العباد اللي حكيت على وجود الكالمار جيون في القرن 14 وتحديدا في جزر المالديف، وبالتالي رحلت ابن بطوطة كانت لها فايدة في حفظ ذاكرة البحر والرخويات والصيد البحري في القرن 14. يعني ابن بطوطة خرج يحوص، ولكن وثق لنا لهنا معلومات مهمة تهم العلم، فهمتني؟ والكلمات الصغير متاع سواحلنا تنرجعوا له غني بالبروتين وقليل الدهون نسبيا، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة من بينها الفيتامين بيدوس والسيلينيوم والفوسفور. واليوم ما بنحكي لكم على حاجه جديده، الكلمار هذايا ولا الكلمار فيه نحاس. انت احنا خاطر نقولوا نحاس نقولوا مضر بالصحه، لا، نحاس كيكون بكميات قليله عنده دوره في جسم الانسان، فهمتني؟ دونك هذا لقينا فيه نحاس ولقينا فيه الزنك. قداش لقينا دونك نحاس؟ لقينا نحاس 1.9 ملي غرام نحاس في 100 غرام لحم نتاع ذاك الانبوب نتاعه ولا جسمه. 1.9 ملي غرام نحاس، ولقينا فيه زاده 1.97 ملي غرام زنك. وجسم الانسان كمثال يحتاج بين 8 و 11 ملي غرام زنك في اليوم. يعني وبالنسبه للنحاس احنا في حاجه الى 0.9 ملي غرام في اليوم. يعني 100 غرام كلمار ينجم يعطينا 25% من احتياجنا اليومي ما نحتاجوه احنا من الزنك عاديا في النهار متاعنا، ويغطي كيف كيف حاجتنا من النحاس. وهو معدن خاطر ديما نحب نفسر معدن يحتاجه الجسم بكمية صغيرة على خاطر عنده دور في تكوين الطاقة الأنسجة والأوعية الدموية والجهاز العصبي والمناعي وكيف كيف ما ننساوش الأوميغا 3 خاصة لوبيا والدي هاش آل حكيت عليهم برشا اللي جسمنا ما يسمحهمش واللي نلقاوهم ديما في ولد بحر وعنده كميات كذلك عالية من الأوميغا 3 كيف كيف نحبوه برشا في المطبخ التونسي دونك تعرف انت الكلمخ فخسي معناها نحطوه في الكسكسي كما شكون يعملوا بالصلصة الكلمخ فخسي راهو نردو بالنا كيف ما قلت انت بكريكا نفرزو ستيك فاك الحبار هذاك نحيو كستيلو الشفاف نتاعو وناخذ الجسم نتاعو نلقاوه ساهل باش نجمو نحطو فيه الحشو نتاعنا اللي هو عبارة فما شكون يحط البرغل فما شكون يحط الروز المعدنوس والبصل والتوابل والبهارات نتاعو وناخذو كل لوامس الطويل نتاعو ونقصوهم ونخلطوهم بالحشو هذاك ونحطوهم ونحشو بهم الشو اللي عملها فخس
0: وإلا الكلامار دوغي اللي هو بنين برشا زادا ويحبوه برشا دوغي
2: دونك ناخذوه هو عنده ميزة انه كي يتقص الحم نتاعو متماسك يتقص يشد روحه بالكبير نجم نعملو سوتي باني دونك هذا هو الكلمخ وبربي مروه نحب نختم بحاجه برك خزر. اليوم نحب نقول اليوم عيد ميلاد اختي الوحيده منال هديه احلى من موجات اذاعه المنسيه
0: يعيشك
2: باش نقول لها كل عام وانت الحب وكل عام وهي بخير وصحه وجيده
0: ربي يفضلها لك ويفضلك الوالد الوالده
2: معلومه عايشك على الكلمخ
0: سلمنا عليها برك
2: عندك شي حاجه اخرى عايشك ربي يخليك فماشي حاجه
0: انا نحب نقول اللي نقول اللي نحب الكلمخ شخصيا معناه يعجبني ونحسه من اكثر اللي فروي دماغ اللي يحبوها حتى معناه فما اللي يقولك ما يحبش مثلا الكروفيت اما يحب الكلمخ دونك حسوا بارمي اللي فروي دماغ اللي يحبوه برشا ناس وكما قلت انت هو محبوب وفاوح وبنين دونك صحه وبشفاء للناس كل قعدت سؤال صغير على السعر نتاعو قديش
2: انا بديت لك كنت كثار ويبدا من 24 دينار
0: اول ما تو حاليا هكا نقاو ب 24
2: والله انا لقيته 24 دينار انت والكعبه انت وصغر الكعبه يوصل حتى 60 دينار وقت الذروه وقت اي الذروه انا شديت 24 دينار بشوكة
0: طفلنا شوي
2: نقولوا امشي للسوق تلقاه ناس تلقاه ب 24 دينار 20 يوصل ب 60 دينار طبعا في الاوقات اللي فما حفلات ولا في اخر العام ولا حاجه اما هكا ثم اسعار تبدا من 24 دينار حاولوا كل مره عم طلع السوق نهار تلقاه 24 دينار 20 وما تنساوش كيف حكيت النحاس حكيت لكم عليها
0: أيه.
2: مهم ياسر
0: نوزة كي تخبى في الكونجيلاتور برشا ناس تسأل معني معروف انه الحوت الابيض ولا اللي في دماغ يدوم ويطول شوية معني اللي حبيش لي كونتيتي كبيرة ويخبي في عند وين يخبي ينجم يستحفظ عليها لمدة طويلة
2: ينصفو ويحطو في الكونجيلاتور يقعد من يعني نلقاوه حتى نشريه وتوا ساعات القاف موجود كونجولي فهمتني دونك ينظفوه وقت اللي يبدا رخيص هما 24 دينار يشريوه ينظفوه بالكدا ويحطوه في الكونجيلاتور وقت اللي يستعملوه ماذا بيه ما يعملوش كونجيلاسيون ديكونجيلاسيون ويعاودوا مره اخرى يرجعوا في الكونجيلاتور من فوا خرجتو خاطر وقتها تخليوك البكتيريا اللي تتاقلم معناها مع درجه الحراره تولي تعرف درجه الحراره نتاع الكونجيلاتور واللي هي الى 18 درجه دونك ماذا بينا كونجيلي نعملوا ديكونجيلاسيون نحضروا به اما حتى الكميات كيف نحطوها في الكونجيلاتور قد كميات معروفه فهمتني نخبيوهم ونجبدوا يعني حد احنا ما نستحقوش
0: قد استعمال
2: باش نطيبوا به فوالا
0: شكرا جزيلا نوزة بوريكا كل ما تكبر تحلى اختيارنا الغنائي الجاي باش نهديوه بتبيعه لاختك اللي تحتفل بعد ميلادها تحيتنا ليك وانت والناس اللي تسمع فينا الكل خليكم معنا مازلت نصيف ساعه من زمان في بشائر الصباح خليكم معنا
1: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف.
7: إذاعة المنسي صوت الذي يحبك به.
6: من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت حلول ممكنة لمواجهة المتغيرات المناخية، وكتبت الصحيفة يمكن لبلادنا أن تستفيد من التجارب المقارنة لمواجهة المتغيرات المناخية التي تؤثر على جميع البلدان، من بينها تونس التي تعيش هذا العام صيفا خانق وصلت فيه درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدا وغير معتادة. وأضافت الصحيفة قد تبدو الحلول ظاهريا بسيطة لكنها أصبحت حياتية في أيامنا هذه التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الحرارة ودرجة عالية من الرطوبة، يجد معها الإنسان أحيانا صعوبة في التنفس، ويمكن أن تفرز بعض هذه الحلول إذا ما تم اعتمادها في بلادنا نتائج ناجحة. فتونس كما هو معروف تعاني من حركة مرور خانقة تزيد الأمر صعوبة مع حرارة الطقس. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: ارتفاع صادرات قطاع الطاقة وخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الطاقي وفتح أفاق الاستثمار. وفي مجلس وزاري مضيق النظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وستة آلاف هكتار وإنتاجه في حدود 15 طنا. الصباح تواكب موسم جني الزقوقو في غابات جندوبة، وغدا جلسته الافتتاحية. المجلس الأعلى للتربية في تونس هيكل دستوري جديد أمام تحديات إصلاح المنظومة التربوية. نواصل مع جولتنا وإلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت تكريم العلماء في يوم العلم. وكتبت الصحيفة ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم يوم غد الاثنين في عقد أولى جلساته تزامنا مع احتفالية يوم العلم التي تقام سنويا في قصر قرطاج. والحقيقة أن انطلاق المجلس في العمل الفعلي في مثل هذه المناسبة له رمزية عميقة، إذ فيه اهتمام من رئيس الدولة بهذا القطاع الحيوي الذي يئن منذ سنوات طويلة تحت وطأة أزمات متعاقبة ومتكررة وفي ظل علاقة غير مستقرة بين الأطراف الفاعلة فيه. وأضافت الصحيفة من المهم أن يطلع هذا المجلس الجديد بدور إصلاحي عميق، وأن يتولى الربط بين التعليم والتنمية الشاملة التي تنتظرها البلاد، فلا فصل بين التنمية والتعليم ولا فصل بين التنمية والعلماء، وهذا ما نحتاجه مستقبلا في هذا العالم شديد التقلبات والتغيرات. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نمو الاقتصاد الوطني ب 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000. وبين وضوح النص وغموض الإجراءات الصحيفة تتساءل من يعطل القروض على الشرف. وبعد احتجاجات أهالي منطقة برج الراس من ولاية المهدية عودة الماء وإطلاق سراح الموقوفين. وفي العالم عنونت الصحيفة بضوء عفوا أخضر أمريكي جنوب لبنان تحت النار. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: يتواصل مشوارنا معاكم، نهاركم زين وطيب، وهكا نوصلوا معاكم لآخر فقراتنا على عين المكان، وبش نمشيو مع أسامة بالحاج محمد وبش نتعرفوا على ضيف جديد كيف العادة في فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: ضيف سي يوسف بن عمار، مدير المبيت الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. نهارك زين وسيمة ساعة، نهارك زين وطيب.
2: صباح الفل والياسمين سيدة مروة، تحياتي ليك طبعا ولكل مستمعين عبر أثير إذاعة المنستير.
0: صباح النشاط والحيوية يا أسامة.
2: ما شاء الله عليك. نشاط وحيوية وفي قلب المبيت الجامعي سامحني الحي الجامعي للفتيات فاطمة بورقيبة بالمنستير. نحاتوكم اليوم سيدة مروة في فضاء ربما يتجاوز وظيفته السكنية، ليحمل ذاكرة عمرها تقريبا أكثر من 4 عقود، ويستعيد في العطلة الصيفية دوره كفضاء مفتوح للثقافة والفن. هذا الحي مروة افتح أبوابه لأول مرة يوم 30 جويلية 1986، ومنذ هكا التاريخ ارتبط بالحياة الجامعية وبإقامة الطالبات قبل ما يتحول اليوم في فترة العطلة الصيفية الفضاء يحتضن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، مستقبل ضيوف ومشاركين من مختلف أنحاء العالم. للحديث عن أهمية هالفضاء وعلى قدرته على احتضان مثل هالتظاهرات الدولية، نستضيفه كما تكرمت وقلت مروة مدير المبيت أو الحي الجامعي السيد يوسف بن عمار. سي يوسف صباح النور.
3: صباح النور وسامع.
2: بل كل شيء سي يوسف، في سؤال بديهي، لو كان قلنا شنو يمثل هالمبيت أو الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اليوم بعد سنوات طويلة من افتتاحه لجهة المنستير خاصة؟
3: مشكور إذاعة المنستير، مشكور أستاذ مروة الزيدي، مشكور سامع هذه الاستضافة. الحي الجامعي فاطمة بورقيبة هو عمر كامل. الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وقع تدشينه من طرف الزعيم بورقيبة في 30 جويلية كما قلت 1986، إضافة إلى دوره في استقطاب وتوفير خدمات الإعاشة والإقامة لطلبة الطب ولطلبة كلية الصيدلة ولبعض المؤسسات، إضافة وأنه قدم أكل لجميع المؤسسات المحيطة به، عنده دور معناه استثنائي وريادي اللي هو الدور الثقافي، ويحتضن تقريبا معناه تظاهرات، يعني ممكن تظاهرة صارت في سقانس أما أغلب التظاهرات صارت في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. على غرار الدورة هذه 20 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، تكفل الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بتوفير الإعاشة والإقامة والأجواء والظروف الملائمة والأنشطة الترفيهية والتثقيفية على المقيمين من 11 دولة.
2: واضح سيوتس، لو كانت كلنا ما في لمحة قدش يستقبل في سول عدد مبيت من عدد الطالبات؟
3: المبيت فيه 450 طالبة، والمطعم يقدم 1100 أكلة خلال السنة الجامعية.
2: خلال احتضانه للمهرجان قديش يقدم من قديش يقدم خدمات لل
3: بالنسبة لعدد المقيمين والمقيمات 200 في حدود 270، بالنسبة للأكلات فما خاطر يجي من فضاء الخارجي ومش قاعد يتمتع بالسكن في حدود 350 أكلة. نحب كان تسمح أستاذ أسامة، نحب نتوجه بخالص الشكر لأعوان الحي الجامعي

0: عليكم في الحي زي ما فتموا بركيبة، وإن شاء الله نكون معناها ساهمنا ولو بجزء بسيط رفع راية الوطن عاليا، وفي تمثيل مدينة المنتير، وفي التشجيع على الجانب الثقافي والمسرحي.
1: طبعا في سؤال خاطف آخر، وتحية لهم لكل العمل اللي قادرين واللي قاعدين أنتها يقدموا في إضافة إلى هذا المهرجان، باعتبار كما كنت قلت اللي نحن في عطلة صيفية، ومش مستاهل إنه شخص يخلي أهله ويخلي داره ويكون يجي يصبح بكري ويقعد لآخر معناتها وقت في الليل ويساهم في هذه الحركية الثقافية. هل يمكن اعتبار يوسف النبيت اليوم جزء من البنية التنظيمية والثقافية للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنتير؟
0: أكيد وركيزة أساسية، معناها لولا الإقامة والإعاشة ما يعني هذه الظروف اللي تخلي المسرحي والطالب والزائر يبدع، معناها حاجة معناها ضرورية، يعني هي معناها هرم فيه عديد الأركان، من أركانه هو السكن والإقامة، يلزم الظروف الكل تكون مهيئة ويكون الطالب والزائر يشعر بالراحة باش نخلطوا، أنه في الأخر فما مؤشر متاع رضا وقبول لدى كل المشاركين. وعطفا سيادة لو تكرمت، عطفا على اللي ذكرته سيادتك، وأنه يعني اليوم نختتمه غدوة ندخله في صيانة بسيطة وتنظيف لاستقبال طلبة الطب في الأسبوع المقبل، يعني بالشوق
1: هذا على غرار الصيانة اللي صارت قبل
0: استقبال
1: الضيوف مع تفقرات المهرجان.
0: يعني بعد المهرجان كنقوله بدون مبالغة بعد 10 أيام نرجعه للنمط العادي في نشاط المبيت مع الطلبة وفي نشاط السكن.
1: هل يمكن مع اعتبار اليوم أنه الهيئة الجامعي فطومة بورقيبة اللي هو معناتها إضافة إلى المهرجان كما قلت، والمهرجان في حد ذاته هو تكمل لهذا الحي، شنو يضيف لوجود مسرحيين وطلبة وفنانين من جنسيات مختلفة إلى أجواء المبيت؟ هل للمبيت استراتيجية في توثيق هذه الأجواء، في توثيق هذه الفترة الزمنية لتبقى رصد في ذاكرته على المدى البعيد؟
0: أكيد وقت ما كانش فيسبوك وما كانش ميديا تصور عنا بالألاف لتوثيق هذه التظاهرات، شيء موجود في المركز الثقافي الجامعي، وشيء الأنشطة اللي نوثقهم احنا عن طريق نادي الصحافه
1: يعني بالمواد. يعني الجامعه كان عند الشريك للمهرجان منذ انطلاقاته الاولى.
0: اكزاكتومون، انا قلت لك على ما اذكر انه معناها تظاهره فقط في 2019 وكنت انا في مدير المطعم الجامعي اسقانس ورئيس لجنه التغذيه. ما عدا ذلك فانه اغلبيه التظاهرات صارت في الحي الجامعي فاطمه بورقيبه، يعني حي الجامعي فاطمه بورقيبه هو جزء من ذاكره المهرجان. وتو في عصر الرقمنه وعصر الفيسبوك والانستغرام ولينا ما عادش الصوره، ولات ديريكتومون الانشطه والتوثيق والفيديوهات والكل نشوفوه في المباشر، وهكاك
1: تقع
0: اكيد اكيد
1: اللي قاعده توثق لحظه بلحظه.
0: اكيد هو جهد جامعي استاذ اسامه، راهو من المركز الثقافي النادي كما قلت انت الاعلامي المكتب الاعلامي الخاص بالتظاهر للصفحة الرسمية للمؤسسة، هو جهد لإبراز جمال المدينة لترويج للوجهة السياحية للمستير، وهو فهمتني ولا معناه العمل على إشعاع المؤسسة والتعريب بها، ونحبب فيها الزائر ونحبب فيها المقيم.
1: واضح. في سؤال أخير خاطف يوسف، لو كان تفكيرنا شنية أكثر اللحظات اللي لفتت انتباهكم اليوم في هذه الدورة في هذا داخل أسوار هذا الحي الجامعي منذ بداية المهرجان ومنذ بداية استقبال ضيوف هذا المهرجان؟
0: هو الحي الجامعي فاطمة بورقيبة على امتداد المهرجان هو مدينة، زيت ان اسباس فيفون، تشوف فيه الناس كل قاعدة مع بعضها، تشوف أجواء حميمية بين الناس كل. اللي ما لفت انتباهي وشد انتباهي هو أستاذة يعني طالبة من المسرح من الجزائر الشقيقة، معناها ذات احتياجات خصوصية لكنها أصرت وأنها تشارك في هذه التظاهرة. احنا من جهتنا الحي الجامعي فاطمة بورقيبة وفرنا لها معناها سكن ما يكونش معناها فيه دروج وفي كذا، معناها باش يكون يتلائم مع وضعيتها، وفرنا لها معناها أماكن قريبة جدا، لكن ما أثلج صدري وأني البارح حضرت العرض متاع الجزائر
1: شاركت.
0: وانت شفت استاذ اسامه كنت حاضر، يعني كانت مبدعه والناس كل قاموا صفقوا لها، دونك هذه رساله وانه راهو ما فما حتى حاجه باش ما تخليناش نبدعوا، وهي كانت حافز للناس كل.
1: طبعا اذا توفرت الاراده يوجد طريق الوصول.
2: مروه شكرا يا اسامه، الحوار شيق جدا مع ضيفك، سلم عليه برشا ونتمنوا له زاده صحه والعافيه، وشكرا لك انت على تامين هذه النقطه الخارجيه. طبعا تحياتنا لك يا اسامه، نهارك زين، شكرا. هكا نكون وصلنا معكم الختام من مشوار، وانتم ما اخترتوا تسمعوا خلي يقولوا وش يهمها، نسمعوا منها شوية فيما تبقى بتبيع من وقتنا في ختام المشوار، واكيد اللي فازوا معنا

أنا بالنسبة لليوم كل واحدة فيست معنا بزوز تذكر العرض لطفي بوشنيقود وفيق سره ليل سونيا جندولة وحياة شرف الدين. جو تتسلموا الجوائز متاعكم من إذاعة المنستير. هكا نكون وصلنا لختام المشوار. شكرا لمحمد سيديا في تأمين في تأمين طبعا مقدم الكونسولات في تأمين ستريمينج. حضر معنا أميرة يعطيها صحة زيدة. شكرا لك هويدا في تنسيق ومروة من قدام الميكرو. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في برنامج فاميليا. نعود نتلقاو من جديد من العشرة حتى نص النهار مع مختلف الفقرات والمواضيع اللي إن شاء الله تكون ديما قريبة منكم. هكا وصلنا الختام برنامجنا. نهاركم زين وطيب.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أودت الأمطار والغزيرة التي شهدتها منطقة المكارم التابعة لمعتمدي سيدي بوزيد الشرقية مساء أمس بحياة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات من منطقة الطوالبية، وذلك بعد أن جرفته مياه السيول الجارفة المفاجئة بالمنطقة جراء الأمطار وفق ما أكدته مصادر محلية. أشرف والي سوسة سفيان الطنفوري أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين بمعتمدية المساكن، ومن المنتظر انطلاق الأشغال بداية من الأسبوع المقبل لتدوم 16 شهرا. أعلن البريد التونسي انطلاق أمس في صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وتهدف هذه المنظومة إلى إحكام متابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظام بشأن عمليات دخول المنتوجات إلى السوق والخروج منها. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس ما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل، وهذه الواقعة تأتي بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبية المدينة. في المغرب أعلنت الشرطة عن إيقاف 111 مهاجر في مدينة الفنيدق الحدودية ومحيطها أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وكشف مصدر بوزارة الداخلية أن الموقوفين أغلبهم من مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى مواطنين مغربيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: Tanom din nakbal lahat. ليه مزيت نصبحتي انا خلينا نعاود صباح الخير يا اطفال
1: صباح الخير.

0: خير. جايين اليوم الصبيح نعملوا جوله في الطاوله نتاعنا ونشوفوا نتعرفوا علينا كل واحد يقول لنا اسمه وعمره عم الجيب يقرا في اما سنه. نبداو بي يوسف.
1: صباح الخير، اسمي يوسف المصلي، عمري 7 سنوات، نتعدل السنه الثالثه.
0: ثم خليل.
2: اسمي خليل بوزقرو، عمري 9 سنين، نتعدل السنه الخامسه.
0: ممتاز. ثم ياسمين.
3: اسمي ياسمين المصالي، عمري 6 سنين، نتعدى للسنة الثانية.
0: السنة الثانية، رائع. ثم ياسين.
4: أنا عمري
0: اسمي
4: أنا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات، و
0: باش نتعدى
4: السنة الأولى.
0: رائع. إذا عنا السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة،
5: سنة خامسة.
0: برافو. عندي أولاد تبارك الله ما شاء الله عليهم، ممتازين وناجحين. كان الأسبوع رائع ولا مش رائع؟
6: رائع.
0: ممتاز جدا،
2: رائع وممتاز جدا
0: مشيتوا كل درجة، مشيتوا كالعادة لدرجة ديتكم. البس الميكرو، البس الكاسك هذاك اسمه. مشيتوا كالعادة لدرجة ديتكم وعمتوا في البحر الكل.
6: أجل.
0: نحب نشوف تواريخ الميلاد متاعكم، شنو نذكروني تراه تواريخ الميلاد متاعكم، شكون أقرب عيد ميلاد عنا وقتاش؟ ياسمين ما تعرفش، باهي يوسف ما تعرفش، ثم خليل وقتاش ميلادك؟ تولدت في أما شهر؟
2: 2 فيفري 2017.
0: 2 فيفري، ما تعرفش في أما شهر تعمل عيد ميلادك ياسمينة؟ باهي أخو يوسف ما تعرفش، كيف ثم ما تنقذنا على الواتساب. باهي ياسين، وقتاش عيد ميلادك؟ شهر
4: شهر
0: أربعة اللي هو شهر أفريل. أحسنتم. باهي دونك في انتظار كون أم يوسف وياسمين تعطينا التواريخ نتاعهم. أنا نحب نسألكم في عيد ميلادكم، شنية الأمنية اللي تحبوا تحققوها ليكم وإلا العبد آخر وإلا للعالم؟ مش نبدأ بخليل، شنية الأمنية اللي تحب تحققها في عيد ميلادك يا خليل، ولا حاجة تتمنيها في المطلق؟
2: نتمنى أن يكون أن تكون الحياة كلها سهلة.
0: تحب الحياة سهلة؟ هو صعبة طب الحياة؟
2: شوية.
0: شنو الصعيب في الحياة اللي مقلقك؟
2: فما برشة حاجات في الحياة نحبها تكون سهلة، مثلا بدون شجار، بدون نحب حاجة عادية.
0: حاجة ليه؟ حاجة ممتازة عاد،
2: حاجة ممتازة، حاجة ممتازة.
0: دونك اللي قلقك توا في الحياة اللي هو الشجار، شنو آخر يقلقك في الحياة؟
2: فما
0: مثلا الأوساخ اللي موجودة في الطرقات.
2: والله ما نحبش.
0: ما تحبهمش بي أي
2: شنو مثلا إيه؟ كان يجي واحد سعودي ولا عماني ولا من دولة خليجية يقول ليش بي تونس مصر.
0: بي دونك تحب البلاد تولي نظيفة.
2: يس.
0: هذي على مستوى الوطن وعلى في الآخر. في روحك أنت تو شنو تتمنى في مثلا من هنا اللي نيجي عيد ميلادك اللي هو وقتاش قلنا في شهر
2: فيفري؟
0: في شهر فيفري. باهي دونك انت عندي يوسف عيد ميلاده في سبتمبر، دونك انت اول عيد ميلاد عنا، اقرب عيد ميلاد وعيد ميلاد يوسف، ومن بعده ياسمين في اكتوبر، ومن بعد عنا خليل في فيفري، ومن بعد ياسين في افريل. هكا العيد ميلادات نتاعك.
4: يعني اني اخر واحد عيد ميلادي.
2: يا عادي عادي، مش حاجه
0: أظهر لي الأمور نسبية ياسين، هو آخر واحد لو كان نبدأ نحسبه من هذا اليوم، لكن لو كان نبدأ نحسبه من شهر مارس أنت عيد ميلادك يجي أول واحد في بالك ولا؟ لكن كان نبدأ نحسبه من اليوم ويجي آخر واحد، كان نحسبه من مارس يجي عيد ميلادك أول واحد. شفت كيفاش الأمور نسبية في الحياة؟ ماهيش نهائية،
2: ماهيش
0: نهائية. فإذا كان نحسبه من مارس، في مارس نعاود نسلك بشوية عيد ميلادك أنت أول واحد. خطأ. باهي كمل يا. إذا خليل على المستوى الشخصي شنو تتمنى؟ شنو تحبوا حاجة تتحقق في روحك وفي قرايتك في حياتك؟
2: نتمنى أني نكون ناجح في قرايتي.
0: تحب تكون ناجح في قرايتك؟ إيه إذا أمي تنجم تخدم عليها وتوصل لها، فماش حاجة ممتازة برشة تتمنيها في الحياة؟
2: والله كيكا ما نعرفش،
0: ما زلت ما خممتش. طموحك حاجة هكا تحب تحققها ما تعرفش؟
2: والله لازلت ما نعرف.
0: باهي نشوفوا ياسين. إذا ياسين شنو الحاجة اللي تتمنيها من هنا لعيد ميلادك؟ في
4: نتمنى النجم نسافر بين المستقبل والماضي.
0: واو هذه حاجة موضوع عميق جدا. هذه أنت تعرف المستقبل؟ شنو هو المستقبل؟
4: المستقبل هو المستقبل هو هو شنو باش نعملوا بعد هذه الحياة
0: بعد هذا الوقت يعني اللي احنا موجودين فيه توا. هذا المستقبل.
4: اي وزاد انا ماشي البيسين وماشي البابا انا وباش نشوف صحابي الكل.
0: هذا في المستقبل.
4: وزاد
0: هي شنو درجه درجه. والماضي شنو الماضي؟
4: الماضي أي؟ هو نرجعوا للزمن.
0: ايه
4: للزمن اللي الماضي هو الماضي هو هو هو وقت ما تولدنا فيه.
0: نرجع الى الوراء في الزمن الى الوراء
4: الى الوراء والوراء والوراء والوراء.
0: به والحاضر شنو الحاضر؟
4: الحاضر الحاضر هو المستقبل.
0: لا الحاضر هو اللي نعيشوا فيه تو. إذا عندنا الماضي صواب ومن بعد يجي الحاضر ومن بعد يجي المستقبل هكا.
4: لا
0: اي هكاك
4: الماضي والحاضر والمستقبل.
0: اوكي باهي شنو امنيتك في المستقبل؟ شنو تحب يصير؟ انت قلت لي تحب تسافر بين الزمن. لماذا شنو تحب تعمل كي تسافر؟
4: خاطر نحب نسافر من غير طيارة. أنا نحب نسافر بدائرة تنجم تجيبني لفرنسا وإيطاليا.
0: بيه ذي سفر عبر مش عبر الزمان، سفر عبر المكان. كيف باش نمشيو من مكان إلى آخر عبر عزم عبر
4: طيارة؟
0: بلاش طيارة، لكن عبر الزمان مشي رجعنا إما للماضي وإما نرجع للمستقبل. تراه نعملوا تنجيزة نبدأ بالماضي ولا بالماضي ولا بالمستقبل؟ تحب نعمل معك جولة باش نشوف وين تحب تمشي؟ باش نتحب نبدأ بالماضي ولا بالمستقبل؟
4: لا لا لا نحب نمشي لفرنسا. أنا
0: هذي سفر في المكان مش في الزمن، هذي سفر في الزمان.
4: أنا في المكان. أنا نحب نعمل سفر في الزمان وبدون طائرة.
0: أنت اللي تحكي عليه سفر في المكان، فرنسا هو مكان مش زمان. سفر في الزمان وقت اللي ترجع إلى الوراء، وقت اللي مثلا كنت بيبي، ذيك اسمه سفر في الزمان. وإلا سفر في الزمان وقت اللي نمشيه للمستقبل وتلقى روحك أنت شاب وإلا كهل وإلا وصلت لسن الشيخوخة، ذيك سفر في الزمان. أنت شنو تحب تسافر في الماضي ولا في المستقبل؟ خطأ. قل لي تحب ترجع إلى الوراء ولا تحب تقدم القدام؟
4: لا نحب نمشي لفرنسا.
0: واضح واضح. انا اسفه باهي. عندنا دونك زوز فكرات. عندنا الفكره الاولى اللي انت تحب تسافر عبر الزمن من زمان الى اخر، وعندنا فكره اخرى اللي انت تحب تسافر عبر المكان بدون طائره. شنو تعرف على فرنسا انت؟
4: انا نعرف اللي هي تعمل اشهى خبز.
0: فرنسا فيها خبز شهي. ايه شنو فما اخر معروف في فرنسا؟
4: وزاد فما فرنسا فيها بيسينات مشوقة وباهية.
0: باهي. هوني في تونس ما فميش هذو ما
4: جملة؟
0: جملة
4: في مستين ما فميش.
0: انتي ما زلت ما مشيتش؟ لا. انتي عمت في بيسينات في تونس ولا ليه؟
4: لا ما فميش بيسينات في تونس.
0: انتي ما عمتش في حمامات؟
4: باش نجرب العوم بعد هذه الحصة.
0: ممتاز. ما عمتش في بيسين في جربة؟
4: عمت.
0: أيضا في تونس فما بيسينات ولا لي؟
4: تحبني ناكل الميكروفون؟
0: لا ما فيك تاكل الميكروفون. باهي إذا ما كملت ليش. دونك الأمنية الأولى اللي أنت تحب تسافر عبر الزمن في عيد ميلادك، شنو الحلم آخر اللي تحبه يتحقق؟
4: نحب الشوارع تكون نظيفة.
0: أي؟
4: والناس يكبروا بسرعة.
0: أي؟
4: وما يتوفيوش.
0: تحب الناس يكبروا وما يتوفيوش، وشنو لازم نعملوا باش الإنسان يكبر وما يتوفيش بسرعة لو كان عنا إمكانية كونه نغير مجرى الحياة؟
4: إنا نحن من كل الناس نحبهم يقعدوا في على الحياة 3,000,000,000 يوم.
0: وشنو لازم نعملوا باش نحافظوا على صحتنا جيدة؟
4: ناكلوا الخضار واللحم والدجاج.
0: كيفاش نحافظوا على صحتنا
4: بهذا الكل؟ ناكلوا وزدنا نعملوا رياضة.
0: ونعملوا رياضة باش نحافظوا على صحتنا. باهي ممتاز جدا. هو شنو مراحل الحياة متاع الإنسان؟
4: هي الرضيع، الطفل، دقيقة خليني نفكر، المراهق، الشباب، الكهولة، الشلخوخة.
0: أحسنت، برافو، أحسنت ياسين. بيه تربش نشوفه، نشوفه الأحلام
4: وإلى الجنة
0: إن شاء الله. بيه بش نشوفه بقية الأطفال أحلامهم. مش نرجع معاكم للموضوع هذي المهم برشا. تراح قل لي يوسف شنو حلمك أنت من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تحلمها على مستوى شخصي وإلا على مستوى العائلة ولا في العالم؟
5: في العالم
0: شنو تتمنى من روحك الساعة؟
5: نحب
0: ميكرو. ها شو الحاجة اللي تمنيها ولا تحبها تتحقق؟ حاجة شهيها، حاجة تحلم بيها، حاجة قلت لماما وبابا ولا بش يعدوك بيها من هنا لعيد ميلادك؟
5: اني نولي نسوق الطائرة.
0: تحب تسوق الطائرة؟
5: اي
0: ممتاز. وين بش تمشي بالطائرة كي تسوقها؟
5: نمشي لأي مكان.
0: أي مكان تهزك لي الطائرة؟ تحب تكتشف العالم ولا تحب تتجرب سياقة هذا الجهاز؟
5: نحب نجرب سياقة
0: الجهاز. هو اللي يغري، جهاز الطائرة هو اللي يعجبك.
5: أي
0: ممتاز جدا. أنت عمرك ركبت في الطائرة؟
5: مازلت.
0: ربما في قادم الأيام يكون عندك إمكانية كونو تسافر تشوف الطائرة. وقت النجم والنجم والنجم نحكيه مع سائق الطائرة ونطلب منه كونو يقوم لك بزيارة لتشوف المقود متاع الطائرة وتشوف
4: وزادة غرفة القيادة وزادة يشوف وزادة بشي يشوف المدير
0: متاع الطائرة. صواب، أحسن، يعطيك الصحة. ثم ياسمين شنو حلمك من هنا لعيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تتمنيها؟ تولي طبيبة من هنا لعيد ميلادك ولا في قادم السنوات بعد ما تكمل تقرأ؟ كي تكمل تقرأ تولي طبيبة. وانت علاش تحب تولي طبيبة؟
4: باش تنقذ الناس من الجروح الخطيرة ومن الألامات القوية وزادة من الكحة، من أي شيء،
0: من الأمراض، باش تنقذهم تداويهم. هذا عمل نبيل وشريف جدا. لكنه عمل يبدو متعب، هذا العمل ولا ليه؟
4: ليه؟ لازمها تتدرب طوال حياتها أصلا.
0: إذن هي باش تكرس حياتها للتدريب باش تداوي الناس، وهي حياتها كيفاش تعديها؟ كيفاش تقعد تداوي على طول في العبيد؟ وقتاش باش تتمتع؟ وقتاش باش تشيخ؟ وقتاش باش تتفرهد؟
4: هي تعرف عملها.
0: العمل هو اللي خليها شيخة.
4: كما أنت عندك عمل وهذا هو العمل وأنت شيخة فيه، أي عمل للناس يكونوا شيخين فيه.
0: أحسنت، برافو. إذن العمل هو وسيلة باش الإنسان يحس بكونه موجود في الحياة، يتقدم، يقدم خدمة للآخرين، يتعلم من خلال العمل متاعه. إذن هذا أمر رائع، العمل إذن يعطينا إحساس بالنشوة والفرحة والسعادة، خاصة كي نبداو نتقدموا فيه هكا ولا لا ياسمين؟ أحسنت. يبقى نرجع معاكم لموضوع مهم برشا اللي أنا نحب نناقش معاكم، اللي هو مراحل عمر الإنسان. إذن قلنا يا يوسف أول مرحلة في عمر الإنسان شنو هي؟
4: الرضيع.
0: الرضيع، أحسنت ياسين. الرضيع
4: والطفل
0: والمراهقة، أحسنت خليل ياسين،
4: والشباب والكهولة
5: والشيخوخة
4: والجنة.
0: أحسنت. بيه الجنة مكان مش مرحلة عمر
5: بعدك الموت.
0: بيه هيت نبدأ بالمرحلة. حسب رأيك مش نية أحسن مرحلة من مراحل عمر الإنسان؟ بيش تتميز مرحلة الرضيع؟ شو كيفاش يكون الرضيع؟ المرحلة هذه كيفاش يعيشها الإنسان حسب رأيك؟
4: يعيشها بسهولة وصعوبة في نفس الوقت.
0: كيفاش ترى؟ شنو الممتع في مرحلة الرضيع؟
4: الممتع هو يدلل برشا أكثر
5: بالحق.
4: من الطفل
0: يدلل بالحق خليل الرضيع؟
5: يدلل.
0: كيفاش أنت خويتك تدلوا وقت كي كانوا ببيت؟
5: يدلوا.
0: كيفاش
5: يدلوا؟ مع يوكلوهم ويلعب معاهم
4: أكثر منك.
5: صحيح،
0: أكثر من الأخ الأكبر.
5: الأخ الموال صغير.
0: أي
5: هو
0: أي
5: مثلا أنا
4: وزادة يخافوا ليتأذى.
0: وتخافوا اللي يتأذى صحيت
2: ايه؟ وأنا كنت صغير ايه؟ ما كنت تلعب معي باتد ايه؟ عادة كنت ولد وسارة وسيرين وليت تاني كبير كان هكا وليت وسارة وسيرين يعتنيوا بهم أكثر
0: باش لأنهم يحتاجوا ربما لرعاية أطفال سارة وسيرين يلبسوا الكوش ما يعرفوش ياكلوا وحدهم ليه وقت اللي كانوا بالبيت ما يعرفوش ياكلوا وحدهم يمسخوا حوايجهم يلزم شكون يبدل لهم شكون يوكلهم شكون يحضر لهم الحليب هكا ولا ليه يوسف انت تتذكر كانت اختك ببي ولا ما تتذكرش تتذكر كان الامر مزعجا ولا الامر جميل
1: امر جميل
0: خاطر عندك ببي بحذاك وهي ما كانتش مزعجه كي كانت بيبي
1: ما كانتش مزعجه
2: حتى انا جدا ما كانتش مزعجه
0: وانت ياسين الامر مزعج ولا ليلي عندك خوك بيبي الامر مش مزعج لكن المزعج في الامر اللي هما الوالدين يتلهوا به بيبي اكثر
4: اي ليه انت تتلهى بي وصغو تتلهى بيانيس
0: اه بيبي وانت خليل
2: انا ساعات كان كو يتلهوا بينا تو الثلاثه
0: الامر مزعج شويه اللي فما اهتمام للبيبي اكثر شويه بيه نحكيو توا على ايجابيات مر المرحله نتاعكم اللي هي مرحله الطفوله شنو يميز المرحله اللي انتم فيها توا
1: مامي يا اخي اللي حكيت عليه هو جزء من موضوعنا
0: اي جزء من موضوعنا مازال جزء اخر باش نحكيو عليه بعد الاخبار وبعد الفقره نتاع خليل فما موضوع اخر باش نحكيو فيه بيه قولوا لي اذا ماذا يميز المرحله شنو الجميل في حياتكم انتم توا شنو الحاجه اللي انت فرحان بها في المرحله هذه من حياتك نبدأ معاكم أول حاجة وليتوا تعرفوا تاكلوا وحدكم ثاني حاجة وليتوا تنجموا تطلبوا من الأولياء متاعكم كونوا يهزوكم مدينة ملاهي كونوا يشري لكم ملابس جديدة كونوا تنجموا تختاروا الألعاب متاعكم هذا أمر ممتاز وإلا ليه؟ شنو حبي تقول ياسين؟
4: ممتاز
0: ضحكتك على وجهك إذا مرحلة الطفولة شنو المزيان فيها؟ شنو أزين ما فهمها في حياتكم تو؟ شنو الحاجة اللي عجبتكم فرحانين بها؟
4: هي أنت
0: يا عزيزي انا اجن حاجه في حياتك شكرا الام حاجه جميله في الحياه
4: والاب
0: حاجه جميله زاده في الحياه احسنتم شنو الحاجه اخرى المزيانه فرحانين بها في حياتكم نعطيكم حاجه اخرى الصحه اللي انتم قاعدين يا ياسين سايب لنا تلفزه الذهبيه القوه اللي ولات عندكم
4: نجم نشوفكم التلفزه
0: تعرفوا في السن هذه وليتوا تعرفوا تنقزوا وليتوا تعرفوا تعوموا شويه قبل انتم ببيات تحبيو ما كنتوش تعرفوا تمشيوا وتعرفوا تنقزوا ولات عندكم القوه الكافيه والعضلات الكافيه باش نجموا تتحركوا بالقدا ولا ليه باهي شنو تعرفوا على سن الشباب من بعد
4: انا نعرف كي سن الشباب ممتع ومتعب
0: ومتعب زيدة شنو المتعب في سن الشباب
4: المتعب هو أنت كبير وعندك الصغار يعانيوا منك لا
0: يتعبوك الصغار في سن الشباب هذية اي صحيح ينجم يكون الأمر هكا لكن فيه برشة فرحة راه زيدة سن الشباب فيه برشة فيه صحة جيدة فيه إمكانية متاع تفرهيت أكبر فما بلايس أكثر تنجم تمشي لهم فما حاجات تنجم تشوفهم على اليوتيوب اللي أنت كي تكون طفل ما تنجمش تشوفهم فما ألعاب تنجم تلعبهم أكثر فما أماكن أخرى تنجم تزورهم واللي عندك نقود باش تشري حوايج والألعاب اللي تحب تشريهم الكل وحدك تنجم تخدم خدمة اللي أنت تتمنيها وتحلم بيها إذا ما نجم يزينوا في سر الشباب من بعد
4: لا دقيقة الثالثة كانت خاطئة
0: اللي هي
4: النقود
0: كيفاش
4: ما نجمش نعمل نقود وانا في هذا السن
0: سن الشباب وقتاش النقود يجيو مالا
4: في هذا السن
0: في سن الطفولة احنا نحكيو على الشباب انت تو مش تخدم هذه مش خدمة تو تتسمى
4: ايه خدمتي
0: انا بيه ثم نمشيو سن الكهولة شنو تعرفوا على الكهولة
4: انا نعرف على الكهولة اللي اسمها يشبه للتعب
0: اسمها يشبه للتعب الكهولة
4: وزادة يشبه للأكحل كلمة قل واحد كهولة
0: الكهولة فيها قريب الاسم متاحة يسمى بالعربية جيناس قريب شوية من لون الأكحل أكحل كهل فهمت فيها الحاول والهي يقربوا لبعضهم صحيح كهل اكحل سي فري دونك فيها شويه اش قلت لي ازعاج شنو فيها قلت لي متعب متعبه الكهوله حسيتها متعبه اي
4: كل ما يقول واحد اسم كهوله كهوله كهوله 30 مره نشعر باسمها يولي اكحل ونشعر اللي هي تولي متعبه
0: حسيت الكهوله متعبه شنو تعرف على سن الكهوله انتوما خليل عندك فكرة؟
2: ما هو ما هو مثلا
0: أي؟
2: الكهل
0: أي؟
2: ما هو كان مثلا راجل
0: أي؟ أي؟ يقعد راجل ورا وحتى كهل
2: أي؟
0: أي؟
2: ما هو كان معناتها كيما سن أبينا
0: أي؟
2: بشوالي
4: أبونا
0: شوالي أكبر شوي
2: أي؟
0: أي؟
2: بشوالي أكبر وشبدا شبدا معناتها يتنرفز مثلا على الأطفال
0: آه دونك الكهل قلنا المعنى متاعه حسب ما فهمت من خليل وياسين فيه التعب وفيه التنرفيز
2: أي.
0: هذا شنو حسيته عندك فكرة على الموضوع يوسف ميكرو كان ما عندكش قولي ما عنديش لازم تفهم الأمر بي إذن الكهولة حسيته اللي فيها التنرفيز وفيها التعب خليني نقول لكم زيد الكهولة شنو فيها آخر
2: شنو فيها؟
0: فيها سن الإنتاج الإنسان يكون في صحة جيدة مازال في صحة جيدة وعنده برشة تجارب في الحياة تخليه يقدم وهو متأكد واثق من نفسه ويعرف كيفاش يقدم في الحياة وينجم يعاون برشة ناس معاه اللي أصغر منه في السن ينجم يقود مجموعة ينجم ينتج أكثر ينجم يبدل حاجات في العائلة متاعه في المجتمع متاعه في العمل متاعه فالكهولة سن جميل جدا لأنه فيه إمكانية فيه نسبة كبيرة من النضج اللي تخلي الإنسان يتقدم في حياته على كل المستويات المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي سنة الميكرو عايش ودي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى العاطفي يتقدم ويحاول كونه يحاول يساعد الناس اللي أصغر منه سنا باش يتقدموا زادة كيف كيف خليكم معنا
6: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
7: إشهار
8: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
0: اذا نواصلوا اذا الحصه باش نوصلوا فهمتوا سن الكهوله كيف هو اللي فيها الصحه وفيه التجربه والخبره في الحياه وفيه مستوى عالي من التجارب اللي يخلي الانسان يعرف كيفاش يتقدم بكل معناتها ركيزه في الدنيا وينجم يقود معاه مجموعات اخرين ويعلمهم من التجارب اللي هو عاش بها في الحياه واضح؟ باهي ترى نجيو حسب رايكم للسن المرحلة الأخرى في الحياة اللي هي مرحلة الشيخوخة شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟
4: دلعم
0: تفضل ياسين آه صواب باهي عندك علامة صواب شنو تعرفوا على مرحلة الشيخوخة؟
9: مرحلة
0: الشيخوخة
4: نعرفوا اللي هي مرحلة تخليك متعب طوال اليوم أما تخليك تقعد تخدم
0: أها
4: وزادة تخلي ظهرك يوجع وزادة بس يفتبص ويكون عندك أولاد أشقياء
0: أشقياء ينجم يكون عندك أولاد أشقياء أي
2: مثلا تنجم حتى تمرض بأمراض الكهول
0: أمراض الكهول تمرض بهم في الشيخوخة
2: أي مثلا كما مرض
4: الكهل
2: ومرض الزهايمر زهايمر
0: أها
2: وكهو
0: بيه يوسف شنو تعرف على المرحلة الشيخ
4: يا زهيمة
10: عبتي يبدأ تعب
0: بيه هذه فرضية كونه الجسم الإنسان يكون تعب وإلا يكون مريض هذه فرضية ممكنة لكن في المرحلة هذه من الحياة يكون الإنسان أتم فترة العمل متاعه فترة ياسين نتكلم اسمعني اذا في مرحله الشيخوخه اللي هي المرحله الاخيره في عمر الانسان يكون الانسان قرا اكبر ربما تزوج ربما انجب اطفال ربما انجب احفاد من الاكيد كونه او ربما خدم في حياته وانتج للعائله متاعه للمجتمع متاعه عاون برشا ناس في إطار العمل وإلا في إطار المجتمع حاول في إصلاح جزء من الحياة الاجتماعية والعملية في عائلته وإلا في البلاد متاعه. قدم العديد من الإسهامات، فعنده بارشة تجارب في الحياة، وقت يكون ينجم يكتفي من العمل ويفتح صفحة جديدة في حياته باش يتمتع، لأنه خدم بارشة حصل بارشة تجارب، ربما حصل ما يكفي من المال، ويصبح عنده الكثير من الوقت باش يسافر، باش يستمتع مع أحفاده، باش يفتح مشاريع أخرى ما تكونش متعبة للجسم لكنها ثرية ومسلية، وينجم يتمتع بحاجات تمناها في فترات أخرى وما كانش ينجم يتمتع بها. مركز معايا ياسين وإلا لا؟ باش نختموا الموضوع، خليني نعلمكم ثلاثة حاجة مهمة، اللي هو في حياة الإنسان فما ثلاثة حاجات صعب كونه نجمعهم مع بعضهم، باهي، اللي هي الصحة، الوقت، والمال. هذو ما ثلاثة حاجات في الحياة،
7: الصحة، الوقت،
0: والمال. والمال لأنه وقت اللي نكونوا أطفال أو رضع
4: دقيقة في بالك تولي في الجنة يسألك واحد منهم علاش كنت تخدم بهذه الطريقة المتعبة، وانت تقول له على المليقي باش يحولك
0: لا سنتعمق في هذا الموضوع.
4: علاش ما زلت نفكر
0: به؟ لانه مش موضوع حصتنا اليوم، موضوع حصتنا هو اليوم مراحل حياة الانسان. مش معني باش ركز معايا، خاطر النقطه باش نقولها مهمه برشا، اللي هي في حياة الانسان عندنا صعب او انه نجمع ثلاثه حاجات، اللي هي الصحه، المال، او الوقت. في سن الطفوله يكون عندنا الوقت ويكون عندنا الصحه، ولكن ما عندناش المال، خاطر مازلنا ما خدمناش. معنا زوز حاجتك هاو. ثم في سن الشباب والشباب يكون عنا الوقت، يكون عنا الصحة، وما عنيش برشا مال زادة كيف كيف شوي. في سن الكهولة يكون عنا الصحة، المال، لكن ما عنيش برشا وقت خاطر نخدمو نجريو. باهي. في سن الشيخوخة يكون عنا الوقت، يكون عنا الوقت، يكون عنا المال، لكن ما عنيش
4: الوقت،
0: ما عنيش الصحة الكافية. عنا الوقت، احنا كملنا الخدمة في الروتريت أو في التقاعد، وعنا الميل خاطر خدمنا عمرنا كل، حصلنا ما يكفي ربما، لكن الصحة تبدأ بالرجوع إلى الوراء. فالإنسان الذكي، أنه حاجة يزم نخدم عليها من يكونوا أطفال، كوننا نحاول نوفقوا ما بين الصحة، الوقت، والمال، باش نحاولوا نتمتعوا بالحياة في أحسن الفرص متاحة. بالتالي يلزم الإنسان من يكون طفل يحاول كونه يمارس رياضة، يأكل أكل صحي باش يخلي الصحة متاعه حتى آخر عمره يحاول كونه تكون جيدة. يلزم يعمل بجد واجتهاد حتى يحصل جانب من المال باش ينجم يسافر ويتنقل ويشري الألعاب والحاجات اللي يحبها. ويلزم يفكر كونه هناك وقت للعمل والدراسة، هناك وقت للراحة، يلزم يخلي شوية من الوقت زي ده كيف كيف باش ينجم يتمتع بهذه الحياة. إذن هذا هو ملخص الموضوع اللي حبينا نحكي فيه اليوم. فمش يكون فيكم يحب يعلق قبل ما نتعدى للأخبار؟ واضح؟ ليس لديكم تعليق؟ إيه، حسنا، إذن نسمع الأغنية الموالية ونمر مباشرة إلى فقرة الأخبار.

0: الأخبار تزغى.
1: تم مؤخرا إطلاق الخارطة الوطنية لخدمات الوقاية والحماية الموجهة للأطفال، وذلك نظرا لما يكتسيه نظام حماية الطفولة من تعقيد، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب توجيها دقيقا تربويا اجتماعيا نفسيا أو طبيا.
0: الأخبار تزغى.
1: احتلت تونس في تقرير تصنيفات الأعمال والاقتصاد والشؤون العامة حول أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم المرتبة 13 عربيا، متقدمة على عدد من الدول العربية والإفريقية، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، تلتها المملكة العربية السعودية ثم تونس فلبنان والبحرين. واستند التصنيف إلى جملة من المؤشرات المرتبطة بكفاءة الكوادر الطبية وجودة البنية التحتية الصحية وتوفير وتوفر الخدمات والأدوية ومستوى الحوكمة داخل المنظومة الصحية.
0: الأخبار تزغى.
1: سحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا.
0: الأخبار تزغى.
2: أحسنت يا يوسف، أحسنت. باش نتعدي مباشرة إلى حكاية اليوم ومسرحيتنا هذا اليوم اللي هي باش اسم المسرحية متاعنا يا ياسمين؟
3: قنديل البحر ضياء.
2: قنديل البحر ضياء. وشنو جبت لنا معاك اليوم في المسرح ترى؟ شنو جبت لنا؟ وصف لي عنا المسرح متاعنا. هاي تحطوا هكا قدامنا ولا المسرح متاع الياسمين. وشنو الشخصيات اللي عنا ترى؟
3: شخصية الفرس.
2: هز هز هز خلينا نشوفوها ترى. اي شنو اخر عنا؟ شخصية
3: الفرس،
2: فرس البحر.
3: البحر
2: اي. وشخصية
3: القنديل.
2: والقنديل شو اسمه القنديل بالعربي؟
4: النشيطة.
2: النشيطة صحيح. في مستير يقولوا النشيطة، بقية الجيت ما يعرفوش نقولك شنو يقولوا لها. حريقة. حريقة يقولوا لها في بقية الجهات من الجمهورية. المستير المدينة الوحيدة في الجمهورية اللي يقولوا فيها نشيطة، اللي هي قنديل البحر اللي هي مندوز باللغة الفرنسية. في بقية الجهات يسميوها حريقة. أحسنت. إذن نمشيو مع بعضنا مباشرة لمسرحية اليوم في حكاية للأطفال.

0: بحر صغير يدعى ضياء، كان ينبعث منه نور أزرق جميل في الظلام، وكان يحب مساعدة جميع الكائنات البحرية وينير الطريق للأسماك الصغيرة. وفي إحدى الليالي اشتدت الظلمة بسبب غيوم كثيفة حجبت ضوء القمر، فضاعت مجموعة من صغار حصان البحر. تفطن لهم ضياء ورأى خوفهم الشديد، فقال لهم اتبعوا نوري وسأقودكم إلى بر الأمان. سارت الصغار خلف ضياء
1: حتى
0: تجاوزت الصخور والتيارات القوية بأمان.
1: وبعد
0: رحلة قصيرة وصلت الصغار إلى عائلاتهم وقد استقبلتهم بفرح
1: كبير.
0: وشكرت
1: ضاعت الشخصيات في وسط المسرح بالواحد، ايش بدي الشخصيات ساعي هاي
0: واصله. شكرت العائلة
1: ضياء
0: على شجاعته ولطفه، واطلقت عليه لقب مصباح المحيط. إذن يا أصدقائي، لكل واحد منا موهبة أو نعمة وعندما يستخدمها لمساعدة الغير يجعل العالم مكانا أفضل.
1: أحسنتي يا ياسمين. عاود وريني إذن الشخصيات متاعك. عنا قندي للبحر مزين ومحلي، أعطيني الشخصيات وأعطيني زيدا المسرح متاعك باش نوريوه في الكاميرا متاعي أنا حتى نوريهم أكثر. إذن شخصية الحصة متاعنا هذي قنديل، خاطر فما ناس قاعدين يتابعوا فينا على صفحة إذاعة المنستير وعلى الموقع ويب ويشوفوا في التصاور متاعنا، باش نوريهم ياسمين المزيانة، هذا القنديل البحر، هذا
0: فرس
1: البحر، هذا أو أطفال فرس البحر، استنى كيفاش هكا وهكا، وهذه باش ندوروها هكا وهكا، وهذه المسرح متاع ياسمين فيه الشعاب المرجانية، وكانت الشخصيات الكل وسط المسرح. أعطيك الصحة ياسمين، برافو أحسنتي. خليكم معنا باش نمروا مباشرة إلى الفقرة الموالية، فقرة أحكي لي عليها.
0: ورقة

0: الانتليجنس ارتفيسيال، وهي تقنية تمكن الحاسوب والآلات من التعلم والفهم والتحليل وتخليها تاخد قرارات شبه للإنسان. الاي اي نلقاوه في برشا مجالات كما الطب والتعليم والإعلام، ونتوقع باش يزيد انتشاره في السنوات الجاية. في مجال الطب يعاون الذكاء الاصطناعي الأطباء على تحليل الصور الطبية والفحوصات. زاد في التعليم يعاون الاي اي باش يفسر الدروس حسب مستوى الطفل. فما برشا تطبيقات للذكاء الاصطناعي، نذكر منها جيميني وتشات جي بي تي اللي جاوبوا على سؤالاتنا في كل المجالات. فما زاد الكانفا نجموا بها نحثوا صور وتصاميم، كذلك الجوجل ترانسليت وهو تطبيق لترجمة اللغات، وبرشا تطبيقات أخرين تعاوننا حسب المجال اللي حاجتنا به. لكن الذكاء الاصطناعي ينجم زادا كيما يفيدنا يضرنا. أولا برشا وظائف تنجم تتعوض بتطبيقات الاي اي. زاد الاي اي خلينا نعتمد برشا على الحاسوب في أبسط الأشياء، مما ينقص القدرة على التفكير والاعتماد على الذات. الذكاء الاصطناعي زاد ينجم يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات مزيفة. وفي الأخير نقول إن الإي آي سهل برشا حياتنا، أما لازم نستخدموه بطريقة صحيحة ومسؤولة.
1: أحسنت إذا خليل، أحسنت، برافو. شكون فيكم جرب قبل استعمل الذكاء الاصطناعي؟
2: أنا عندي منقلب الذكاء. يديها يديها ينجم يتنحى ويرجع.
0: هي ذكاء، اما نحن مش نحكي على مثلا
1: ذكاء ذكاء ذكاء الجانب الميكانيكي اللي في الساعة.
0: ذكاء شعب ميكانيكي مثلا ذكاء الاصطناعي
2: وزي الخطة اللي هنا.
1: خلي لي كامل الساعة، قول لي شنو نعمل بالذكاء الاصطناعي.
0: مثلا ما فهمتهاش للطفل، نسأله هو تشات جي بي تي.
1: شو نجمو في عمرك شي استخدمت الذكاء الاصطناعي؟
0: استخدمت
1: في اي مجال؟ على شنو سألته؟
0: مجال التعلم.
1: ايه علاش نسألته مثلا؟
0: وفما حاجات اخرين.
1: ايه
2: برشا.
1: وانت ياسين عمرك استعملت الذكاء الاصطناعي؟
2: استعملته في تليفون اخت بابا سامية.
1: ايه علاش نسألته؟
2: سألته على برشا حاجات، اما هو يوفى كان في العشية اما يرجع في الصباح.
1: يوفى في العشية ويرجع في الصباح، علاش نسألته الذكاء الاصطناعي؟
2: سألته على برشا حاجات صعبة شوية.
1: مثلا
0: سألته
1: تشات
0: جي بي تي ولا جوجل؟
1: لا عمته حلت له التطبيق، ما يعرفش اسمها. لكن علاش نسألته مثلا؟
2: قلت له على اسم.
1: علاش نسألته؟
2: سألته على كيفش تصنع التلفزيونات وصور الإنسان. والإنسان هو حكى لي كل شيء بالعربية الفصحى، وينجم يتبدل أي لغة حتى لو كنت ما تفهموش، وحتى زيدا لو كنت بكل لغات ينجم يفهمك.
1: إذا أنت سألته على جسم الإنسان،
0: حتى يحكي لك باللغة التونسية.
1: بالتونسية زيدا
0: نجم.
1: تحبوا نجربوه؟ علاش نتحبوا نسألوه؟
0: تكتب له تعليق.
1: علاش نتحبوا نسألوا الذكاء الاصطناعي؟
0: اسأله على أي حاجة أما بالتعليق.
1: نسأله على مثلث برمودا ونسأله على وجوده هو.
0: كي تسأله بالفوكال بالتونسي يبدأ لك يحكي لك بالعربي.
1: أنت جربت؟ علاش نسألته قبل؟
0: ساعات مش برش.
1: علاش نسألته قبل؟
0: نعرفش. أما هني قلت لك
1: يلا نجربه. وين عسلامة يا ذكاء اصطناعي، انسى اللي حكيته معاك سابقا الكل، وابدأ الحديث في منذ هذه اللحظة. أنا صحفية في إذاعة المنستير، موجودة حاليا في استوديو بث مباشر، وبحذية مجموعة من الأطفال يسألوا ما هو الذكاء الاصطناعي. شنو تنجم تقول لنا؟
3: مرحبا بكم الكل من إذاعة المنستير. الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تخلي الآلات والكمبيوترات تفكر وتتعلم كيما العباد، يعني نجموا يحلوا مشاكل، يفهموا الكلام، وحتى يرسموا ولا يكتبوا قصص.
1: شكرا، سلم على المستمعين الكل يستمعوا فينا، واتمنى لهم نهار طيب.
4: توصل التحية لأحلى مستمعين على موجات إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك بالناس الكل.
1: اي تحبوا نسالوا سؤال واحد اخر؟
0: أيه.
1: مثلا ترى سؤال
2: على مثلث برمودا.
1: برمودا يا ذكاء اصطناعي، اجب باختصار، اعطينا معلومات للاطفال عن مثلث برمودا.

0: مثلث برمودا هو منطقة في المحيط الأطلسي معروفة بكثرة حكايات عليها، يقولوا اللي الطيارات والسفن يضيعوا فيها ساعات، أما في الحقيقة هي مجرد أسطورة وما ثمش منها بالمرة.
1: شكرا. جربنا احنا تو تجربه باش نشوفوا مثلا الذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نسمعوه، علما نكون نستعملوه، علما نكون نجمو نتكلموا ويجاوبنا، نجمو نكتبوا نصوص ويجاوبنا، نجمو نبعثوا صور، نجمو نعملوا فيديوهات، نجمو نبدلوا اصوات، نجمو نصنعوا موسيقات بالذكاء الاصطناعي. فما استعمالات لا متناهيه.
2: حاجه
1: سريعه يلا، شنو الموضوع؟
2: هو كيفاش يتصنع كوكب الأرض؟
1: ذي موضوع لازم نركزوا فيه في حصة من الحصص القادمة، لأنه موضوع مهم جدا وعميق.
2: نسأله في الذكاء الاصطناعي.
1: نسألوه ربما في الحصة القادمة، لأنه التقني زميلي قلنا لي وقت الحصة شارف على الانتهاء، بالتالي أفضل أن نعطيكم الكلمة باش تسلموا على المستمعين متاعنا وتتمنوا لهم يوم أحد طيب وجميل. نبدأ بك أنت خليلة.
2: أما في الكلمة تعطيه لي باش نسألوه.
1: بي يوم حمش يسكتوا الذكاء. يلا خليل سلم على المستمعين.
3: أحد طيب لي أمي وبابا وكل المستمعين.
1: كل المستمعين. يوسف على شكون تسلم؟
4: على ماما وبابا وعلى كل المستمعين.
1: مستمعين. أنت زادة ياسمين؟
5: أي.
1: ياسين على شكون تسلم؟
5: على نسلم على بابا وصحابي، أي شخص نعرفه نسلم عليه.
1: أجمل تحيات محمد سيدي.
2: زين على سارة.
1: شكون سارة؟
2: نسيتها كانت معانا.
1: سارة جويلي. سارة جويلي من منزل نور، نسلموا عليها. اجمل تحيه محمد سيدية مهندس خليني نختم ياسين، مهندس حصتنا اليوم. شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي هويدا سيسي، شكرا جزيلا على تنسيق فقرات الحصه. زميلتي اللي قاعده تنقل في الصوره بربي شنو اسمها محمد، زميلتنا على في تنسيق الفيديو ما هي اسماء، زميلتنا اسماء شكرا جزيلا على الاخراج الهندسي في الصوره. اجمل تحيات ريم الهيني من قدام الميكرو، ان شاء الله نهاركم طيب الناس الكل. سلامه. هاي برا.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية ب16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عمل انتظمت أمس بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة. انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث رقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة التي تنترج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أعلن مجلس وزاري مضيق أمس عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة، أي بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية والت. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفع استراتيجية لإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غربية العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: المجلس وجاء اليوم الموعود. صباح النور والخير والخمير، نهاركم زين اللي توافق وصحة وفرحة. للي بالنسبة لي صباح لحد هكا غاس ماتيني، هذا مش حالنا بالكل. راهو ملي بدا الصيف لحد ولا عنده إيقاع خاص جدا، ما راهو فرحانين أنه صباح لحد بالنكهة هذية برفقتكم أنتم وبرفقة الفريق الكل، فريق المجلس اللي نصبح عليه حسين قدرية ساعة مخرج المجلس، وايدا بن سيسي في التنسيق، و يا أميرة يا بنت الأمراء أحتار في وصفك شعراء أحتار ويجيب منين في ذلك أنه هذي الكل أنتي ستريس ليارة
1: نريمين يلا هاي الروحة يلا
0: أنا نسافر بش بيكم. يا مرحبا، نقولها للدكتور عماد مسعود عاشق الفن التونسي والمغيار برشا، خالد قاسم ونكتة العسل نريمين بوشرغومة. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
2: بونجور بونجور، صباح النور
0: والفل يا للوج عليها. إيه للو... للي عندك واحد أخرى راهو عملي
2: هيلو هيلو.
0: أيواش راهي ما شاء الله، كي تحب تشارجي روحك بالإيجابية تصبح على نريمين بوشرغومة. شنو حوالكم؟ لاباس؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: والله النفسية تفردت شوية من أمس مع المطر ولا
1: كنا ونصبح لله وحد الحمد لله على خير.
0: يهنينا ويهنيكم الروي وبشرة خير على الصباح، كاين النص الثاني بتاع شهر أوت والخريف، بيقول لك الخريف هو العام فما غيث نافع وغسلت
1: الخريف الوادر. البدري يبدأ أي من أوت هكا
0: ربي يرحمنا أي. إن شاء الله المطر كيما المحبة تروي الروح، ش قالت الشاعرة؟ المحبة تروي الروح كي المطر، تتعرفوا شعرتنا بعد شوية زي ما تتفكر اللي هي كتبت الكلمات هذوما. نهاركم سعيد مستمعينا الكل، شنحويلكم شعاملين يا جماعة؟ شنحويلك دكتورنا؟
3: الحمد لله نحمده ونشكروه، كيف ما قلت فرحانين برشا بالمطر تاع البارح. وكهو
1: شوية متابعات فنية
3: ربي يرحمنا، متابعات الحقيقة فما حاجات ماذا بينا نرجع عليها يا ألفة.
0: مثلا
3: فما كلام قلناه ثبت أنه صحيح
0: أفونغارديست
3: الظهر. لا مش أفونغارديست، هي العلم هكاش يقول والطبيعة هكاش تقول. حكينا برش على ميادة الحناوي قبل ما يبدأوا المهرجانات، وقلنا رام ظلموها كيف عيتولها وكيف تفرجنا في العرض، تأكدنا باللي العلم ما يخطئش والإنسان
0: العمر عنده
3: دخل
0: وبش حاجات مشكلة عمرها تطفي فرصة
3: انت
0: أخرى
3: على الوقتاش الفنان يعرف وقتاش ياخذ الراحة متاعه. مواضيع أخرى إن شاء الله، الفنانين اللي تعرضوا لحوادث مرور إن شاء الله ربي يحفظهم يسترهم. بالمناسبة نقول لهم الزملائي وأصدقائي اللي راهو تنجم تمنع مرة اثنين ثلاثة، ولكن الإرهاق ارتاحوا، خذوا تاكسي في بلاستيز وكرهبكم.
1: من أشهر الفنانين اللي توفوا في حوادث تجارة الإرهاق الفنان ناظم الغزالي. أيوة. حادث السيارة مروح يضري من لبنان الكويت، ولا يرحمه سي حسن الدهماني. أيوة. زاد
3: صديقي وعشيري حسن. أيوة. الدهماني يرحمه زاد كيف خسرناه في
1: حادث أعمار حضرت، ولكن
3: برشا فنانين قاعدين يتعرضوا الواحد، برشا عروض قاعدة تتأجل
0: تتلغى
3: برشا عروض عليها نقاط استفهام،
1: برشا عروض نجاح فني ما فهمناش النجاح شنو
0: هو المقياس نتاعو. نعملوا حصة أخيرة خاصة بال
3: نعملوا ريكاب، شوفوا احنا غلطنا الناس ولا قلنا صحيح ولا قلنا
0: ما نتصورش. لا ما نتصورش، ما تصورش كي غلطناها، ما احنا هاونا
1: نعطيو رايد
0: حاطين
3: باش الناس زاد كيف الإدارات المهرجانات تاخذ احتياطاتها من توا وما وتعتبر بالحاجات هذه.
0: ان شاء الله في اخر حصة نعملوا حوصلة الاكيد سنفور غضبين ولا فرحان الفترة هذية خالد؟
1: لا فرحان
0: فرحان ربي فرح قلبك. نريمين هلو هلو
2: بونجور بونجور.
0: انت لا فرحان وان شاء الله ديما هكا زي وعامله جو معنا اليوم. باند المجلس اعطيناهم رخصة صيفية كملوا يرتاحوا الأسبوع هذية. أشرف الخلفوني راوي بن خديجة هادي الفراتي موهب الزين مش معانا راهما، اما لما فربش تكون معانا ان شاء الله الحي الاسبوع القادم. اليوم يشرفونا في المقابل شباب فنان يعمل 66 كيف، الفريق كامل راهو مختصر على الاخر الفريق نتاع اليوم في المجلس، لكن الفريق الكل باش يكون حاضر من خلال عرض لجمعيه كورال المنستير، عرض ميموريا في اطار مهرجان المنستير الدولي الليله، العرض بقياده المايسترو، مايسترو ما صغير في العمر وكبير في الموهبه، امير مسعود ولد الوز عوام دكتورنا. شكله مش يغزر
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. دي مشاركة الفنانة رؤية نصر الحق هيثم الفريقي وبالي المنستير بقيادة عمر القرقني. الموعد الليلة العشرة متاع الليل في رباط المنستير وأسعار التذاكر 10 دينارات. لو ميني جروب حاضر معنا اليوم وتواصع بعد نص نهار نعطيكم فكرة على العرض. نحب نحييهم اليوم أحمد ناجي صالح معتز الزهيني حتى معتز الزهيني والدوز عوام وتحية لسيسيني الزهيني بطبيعة وأمير مسعود. نبدأ معهم يسيرش يلا هكا دخلونا في جو المباشر. انتم معنا من إذاعة المنسير تسمعونا على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على غادي مناسيق بونتين. أميرة بنت الأمراء هكا تنقل الحصة على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. الكلمة للشباب

0: تحية للمجموعة. نرجع نفكر أحمد نيجي صالح معتز الزهني أمير مسعود الليلة في إطار مهرجان المونستير الدولي. طول البوكي يسمع ولده شنو إحساسه؟ عين البو تغلب ولا الموسيقي تغلب؟
1: الموسيقي تغلب.
0: أبو؟
1: والله معين
0: هو
1: يعرف. هو يعرف لا يعرف
2: هو يعرف فيها. هو ولده مش نمكر فيه
0: بالعكس.
1: شوف أنا نجم يكون حتى الروحي
0: سيبه مع روحك.
1: أنا نسمع روحي ساعات ما نحبش نسكر ما.
0: في بالك أنا زادة ما نسمعش روحي
1: لساني
0: مشكلة رهي ذيك مشكلة
1: هي ساعات تنقلب للضد صحيح
0: صحيح في إطار أنه ديما
1: إنسان التوليران ساعات مع روحه ومع ولده ولا مع عائلته ولا مع الطلبة متاعه وزاد شوية يعطي لكن الله غالب منجمش نبدل روحي
0: خليك كما أنت حاجتنا بيك كما أنت
1: الله غالب
0: حاجتنا بيك كما أنت دكتورنا فكر أنه عندنا سؤال جابون عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك وين تلقاو صورة لشخصية فنية فلو شوية أما والله سهلة سؤالنا شكون الشخصية هذه جابونا فقط على صفحتنا على الفيسبوك وتنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارافارماسي الموجودة مقابل كلية طب الأسنان بالمونستير في الارسيس نفكر أنه كينشو بارافارماسي على طول شهر رؤوت تتوفر تخفيضات 20% على الطبالي لباس العمل البلوز لسابو اورتوبيديك بتبيع الأوفر المزيانة هذية والتخفيضات 20% تنجم تهم برشا منكم من الناس اللي تخدموا في قطاع الصحة التعليم ولا الطلبة وأكيد تخفيضات تهمكم خاصة مع قرب العودة المدرسية الجامعية خاطر نحكيوا لهنا بطبيعة على الطلبة خليني في الوقت هذية قل لي
2: هو موضوع العائلات الفنية وثم جيل تتوارث معناها الفن على آبائها ولا على أمهاتها هذا موضوع شيق جدا زيدا انطلقوا له مرة
0: ولا يسمعني طول الأفكار والضيوف كثروا وإحنا قاعدين نقربوا لآخر البرنامج بيش نستدعى ولا شنو بيش نحكي وشنو بيش نخليه هاك تو تجي الأمور بطبيعتها شقاولك أنت بدينا بالعائلة الفنية عائلة مسعودة نرحب بضيفتي اللي كيف ما قلت قبيلة سميتها من خلال بيت شعري لما حالة المحبة تروي الروح كي المطر حس فني مرهف حس جميل على مستوى الكتابة الشعرية أستاذة في المعهد العالي للموسيقى بسوسة باحثة عازفة بيانو وشعرة منسقة بيداغوجية وعلمية في المركز الوطني برايل للموسيقى الأستاذة رفقة سيسي شرفنا في إذاعة المنستير
3: شكرا على الدعوة تحية لكم الكل تحية المستمعين إذاعة المنستير تشرفت برشا بالدعوة
0: احنا أسعد احنا أسعد مش ميقولوش علش تضحك ألفة راهو ديسكور بيني وبين حسين يوافقك راهو خالد ياسر ألفة تحكي بيديها وقص وعدي وهي تجي بالليل يشوف فينا في الفيسبوك كيفاش بالليل
4: يلا
0: مش نختمه معناها الله غالب طبيعة معناها منيش متاع ستريمينج أنا حق متاع مدام رفقة شرفتنا ونورتنا وفرحانين وتجربة في البحث وفي الموسيقى وفي الكتابة ونفكر أنه كشاعرة كتبت العديد من الأغاني على مستوى عدة عروض أوديسي سانفونيك مع فيدي بن عثمان ياسمين مع عايدة نياتي الفنانة الجميلة سانتيفوليا الشيمي مع الموسيقي رفيق الغربي أنا الحقيقة نتبع في الباركور متاعك وسمعت قديش تم احترام للشيء اللي تكتب فيه من قبل الناس اللي تعاملت معهم لكن في المقابل نحسك مقلة في الظهور نحسك هكا عندك طاقة لكن محافظة على الخصوصية الإنسانية متاعك ما تحبنيش نعرفه رفقة سيسي ولا علاش
3: هو في الحقيقة الإجابة على السؤال هذا هو أنه ما عنديش فترة اللي بديت يعني الأغاني هذوما ولا الأشعار هذوما يظهروا فترة أقل من عامين أنا طول عمري ديما كنت قبل نفكر في حكاية في غناية أما نخليها لانتيريور ما قادش
0: ما تكتب من قبل معناها
3: جو ريزون جو في لو ريزونمون بويتيك من الطفوله من المدرسه من في الانتاج الكتابي وغيره حتى كيف مره قريت في ليكول يعني كنت نعمل نشيد المدرسي نتاع المدرسه في السكوندير كل شعر جديد نقراو عليه نعمل قصيده في الستيل هذاك ونخليها عندي بيان سور عندي دي برويون اي تو إلى أن جات الفرصة المناسبة لدخول باب الفن يعني باب الصحة الفنية
0: شكون اللي جاب الفرصة هذه؟ أنت سعيت لها ولا فما شكون عرف الطاقة المكنونة اللي في مدام رفقة سيسي؟
3: هي يعني الأقدار الصدف اللي جمعتني بالفنان رفيق الغربي عن طريق الفنانة الجميلة ميسون فتناسي اللي عرفتني عليه en fait je connais Rafik Chafi Gharbi il est connu في سوسة un très grand musicien اللي فما يعني كتابات موسيقية دي ستيل يعني particulier عن طريق الصدفة فما غنية تركية اللي هي بيغان فيل همس الياسمين pour on cherchait des paroles en tunisien. عملت تجربة صغيرة والحمد لله نجحت.
0: جيت تجربة أخرى.
3: وجيت للكولابوراسيون une très belle collaboration. إن شاء الله تتواصل.
0: إن شاء الله.
2: فقط كيفاش نجمت توفق في الترجمة من التركية للعربية؟ استغليت لغة وسيطة وإلا معناها؟
3: فوالا بالنسبة للترجمة اون فيت فما الترجمة فما الادابتاسيون. يعني لا تخادكسيون هي انك الكلام تاع الاغنيه الاصليه تحاول تترجم معانيه كامله ما تنقص منه حتى شيء
0: مش تكستو معناها ترجمه
3: فوالا الترجمه هي تكستو مي لادابتاسيون هي انك يعني تتشبع بالمعاني نتاع الاغنيه هذيك فما دي تيم معينين ولا عبارات معينين اللي هما يجيبوا لك افكار تنجم تكون متناسقة مع اللحن هذاك وتنجم تمشي في السياق الحسي والجمالي متاع نفس الأغنية
0: ويستصيغها السامع وهي متونسة
3: فوالا أنا من المدافعين على اللهجة التونسية
0: اللهجة التونسية صحيح
1: وما حساش غريب عليه اللي عملوا شوقي في الربعيات الخيام
2: الإيرانية بالفارسية
1: هي لعمر الخيام
2: وترجمها
1: للعربية وعمل بها الرباعيات هذيك الحلويس
0: اللهجة مزيانة برشا اللي تكتب بها الأستاذة رفقة سيسي تكتب كلامك شعرك خاص تقوم بتعريب برشا أعمال عالمية وذي باش نسمعه خلال لقاءنا اليوم وتكتب على ألحانهم كلمات تونسية وهذا كيف ما قلت ما شفناه وما سمعناه في تجاربك العديدة باش ما نحكيوش هكاكا برا هات نسمعوا شوية من أعمال الشاعرة والأستاذة والباحثة رفقة سيسي

0: حسين مش حابب يقص عليها الأغنية، في حين أنه نحب نسمع برشا حاجات من أعمالك. سارة إبراهيم بن إبراهيم، ليليا بن شيخة، ميسون الفطناسي، ياسمين بن إبراهيم، ياسمين بي سارة أختها ميلا، ميسون الفطناسي، ميسون التميمة متاع أغاني كذو ليا. برشا من أغنيتك بصوتها.
1: أنا نحب برشا لافوا كونترالتو، خدمت مع دي كونترالتو قبل مع أميرة السلامي اللي صوتها يقرب لي برشا القلبي وغنينا برشا حاجات، ومع ميسون جو رتروف لا ميم يعني انسبيراسيون بور إكريغ ولا بور شوازيغ دي زوفغ، ويعني حتى مع معناها الأكثرية خاصة كيف هي على انتجري سكون أبل دريم تيم مع سيراف رفيق مع سي كمال مع سيراف بن عمر الفنانين الكبار وبقية المجموعة، يعني الكونكريتمون الصوت هذاك قاعد يتطور وقاعد يكسب في تجربة كبيرة مزيانة برشا برشا.
0: أكيد إن شاء الله ربي يوفقها. فما حويش باش نسمعوها بصوت نريمين بعد شوية. لما لا نشوفوها زيدا ونسمعها في تجارب أخرى.
2: أحتج
0: ترى
2: وين الأصوات الرجالية؟
0: ليه أوافق على
2: احتجاجك؟ راني نقعد ساكت ومن بعد ما نزلش.
0: وين الأصوات الرجالية؟
1: الحقيقة
0: معاك.
1: خدمت قبل مع الفنان الجميل أمين بورقيبة، أجمل الأصوات التونسية
0: أكيد.
1: يعني فما عنا أصوات جميلة جدا وفما كتابات، يعني إن شاء الله يجي نهار وتتغنى بأصوات تونسية
0: إن شاء الله.
2: الباب مفتوح لأصوات
0: الرجال، ما فهمتوش هو موجود ينجم يدق الباب ويسمع الجواب ولا
1: أكيد
0: عملي دي زيكزيرسيس نتاع التثاويب ونشوفوا باش توصل معنا أو نريمين
3: حاجات أخرين اليوم.
0: صحيح نحبوك حاضر، نحبوك حاضر.
4: كل وقت يكون بحذانا أمين تو نسألوه على
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحبكم زيدوا تعرفوا المستمعين هالشخصية الفنية بلي ساعة باش نظلمكم بالسؤال هذا ما ميسالش، خاطر نحب نسمع برشا من أغنية مدام رفقة سيسي اللي سمعتوه اللي باش تسمعوها في كلمة شنو يميز شعر مدام رفقة سيسي؟ كلمة
4: بسيط ويوصل.
0: نريمين
5: محليها. أنا البارح مركزة على برشا حاجات نحضروا في الحصة وكل سا رونتر ديريكت، عرفت دغوا وكور
0: تمشي للقلب طول. خالد كلمة
2: واقعية.
0: واقعية قول لي شنو رأيك سي حسين؟ بيان أدابتي قالك السيد المخرج الأغاني بتاعك. نزيدكم كلمة من عندي، حاجة فينو ياسر
5: فينو.
0: ومضخمة ياسر وقريبة للقلب ياسر. وهو تسمعوا شوية من اللي خدمته مدام رفقة سيسي في فقرة كويز. حاضرين يا جماعة للكويز، البسوا لي كل كاسك عادش تسمعوا مليح، اسمعوا لي الأغاني اللي اخترنيهم وبعض التجارب للأستاذة والشاعرة رفقة سيسي. باش نبدأ بك فضلك علي، سمعكم بعض الأعمال العالمية اللي تونست كلماتها بإمضاء الشاعرة رفقة سيسي. نبدأ مع أول عمل.

0: العمل الأول تركي سيزين أكسو بيغونفيل. شنية بالترجمة بالعربي الكلمة وكهوة
1: بيغونفيل الزهرة الشجرة الأزهار
0: بيهي مش عنوين الأغنية. خاطرنا نسأل على العنوين التونسي
1: بأمزاك ياسمين.
0: أوه ما تقولش على الإجابة بالله خان عادوا قانون اللعبة مدام رفقة أنت مكش معنية بالإجابة بالكل بالكل إما ميسيلش
2: أو اسمع الشعب
3: ملا نجم جاوبين هي همس الياسمين
0: لا لا دي ما نسمحش بها
3: نربح ولا ما نربحش
0: بالله حطلو فوق حطلو فوق خد تسمي ذي غش معنية عيني عينك
3: زميلتي وعدت لي عدت لي السجي
0: همس الياسمين شو تقول الكلمات قبل ما نسموها بعد شوية همس الياسمين كنت باش نخيركم بين همس الموج همس الياسمين وهمس الليل قديش كنت أمينة على الكلمات الأصلية ساعة

0: سمعت معناها حاولت نقرب
1: تراه قربنا هكا في بعض الأبيات تراه شنو تقول كلمات
0: تقول الياسمين نور زهره لحني ومسك الليل خبرنا بأسراره نسمة صيف لعبت لي على شعري وهمست لي جابت لي أخباره في لحظة هزتني للماضي الوقت اللي كنا اثنين عاشقين وهاج علي الحنين ذكريات وجرح سنين بعد ما طفات نارو انت اللي مشيت وما خليت الحب يكارو مقدارو غمضت عيوني وبكيت
1: لطف عليك.

0: توا احنا نسمعوا في التسجيل لايف معناها من حفلات توا اغنيات كيف من هكا لازمهم بيان فيني وخارجين بجودة مزيانة خاطر بالحق برودوي كيف من هكا شعري وغنائي وموسيقي يضيع وقتيش تخموا تعملوا وتسجلوا هالأغاني هذوما فعليا
1: هي الأغاني هذوما كيف بديت الكولابوراسيون مع سي رفيق الغربي بدينا باللي كونسير لايف
0: أيوة.
1: عملنا نسخ فما نسخة الأصلية مع المجموعة الأصلية وفما نسخ فيها إضافة كما نسخة الأخرانية تحية لصديقنا فادي بن عثمان نسخة الأوركسترالية إن شاء الله فما يعني تمشي في أنه بشي تسجلوا في استوديو
0: إن شاء الله إن شاء الله قريبا
2: حبيت نسألها على رضا على التلحين هل هو واكب النفس الشعري اللي انت معناها حبيت عليه خاطر كي قرات هي القصيده مختلفه على اللي سمعناه سمعنا بطريقه اخرى
0: اللحن ديجا موجود
2: غير
3: اللحن هو نفسه
0: غير ما تغيرش اللحن
1: هي سيتونا
2: ادابتاسيون
1: انا كتبت الكلمات على لحن الاغنيه الاصليه بتقطيع الكلمات باش تكون في نفس حتى النطق حتى
0: كيما يعني في السينما كيما في السينما الكلمه محاكاه
2: اذا التجربه فيها ترجمه للكلام ومحاكاه
1: التوزيع وخاصة توزيع جديد الرفيق الغربي إنه يعني فيه انتوش بيرسونيل وفيه توش إضافة
0: جميلة
1: جميلة جدا
0: نسمعه أغنية ثانية يلا

0: هذه اختيار من الأرجنتين.
1: أي أنا نحب برشا الموسيقى اللاتينية ويعني بحكم درست اللغة الإسبانية وطلعت على العالم اللاتيني من خلال الفن ومن خلال اللغة. بالنسبة للغنية هذه من
0: ما تقولش العنوين.
1: أي
0: هانيش نسألها شنو عنوين هالغنية هذه بالأرجنتيني؟ ألفونسينا إيلمار هكيكا انتقب صحيحة على إيقاع الأغنية هذه كتبت الشعر رفقة ساسي. ألفونسينا والبحر وإلا ألفونسينا والرمال يا دكتور؟ ما تفهمنيش هكرة أي شوفوك راهم المستمعين.
2: سوري شوفوك.
0: لا شفت الضغط اللي مارس فيها.
3: شفت الزملاء محلاهم في بعضهم كيعاونوا بعضهم ويقفلوا بعضهم.
0: كي مش تعاونوا عاونوا الناس الكل.
2: والبحر.
1: والبحر.
0: إيه؟
3: هو سمعت كلمة المار، مار، بتعرف المار، البحر.
0: والإجابة صحيحة. الفونسينا والبحر، برافو. الكلمات شنو تقول بإحساس رفقة ساسي؟ ترى
1: هذه أغنية شهيرة جدا في يعني في الثقافة اللاتينية. المغنية اللي اسمها مرسيدس سوسا هي عبارة أم كلثوم بتاع العالم اللاتيني.
0: أيوة.
1: اون فوا كونترالتو.
0: انت تحب الأصوات هذه
1: كونترالتو؟ هذيك جوي نحبه برشا. سورتو عندها حكاية حزينة شوية مي معبرة برشا. ألفونسينا ستورني سيت اون بويت لاتين أرجنتينية، كانت من أشهر الكتاب في أمريكا اللاتينية ودافعت عن حقوق المرأة، وفي مرحلة ما اكتشفت أنها مريضة بالسرطان وأنه أيامها ولت معدودة. كانت كتاباتها على البحر وعلى الموت، ووقت اللي يعني وفات حياتها في البحر. ان فات كتبوا لها اوماج اللي هي غنيت ألفونسينا المار، كتبوا يعني فنانين لاتينيين.

0: وكانت فيها مقاطع من آخر قصيدة كتبتها مؤثرة برشا. الأغنية فيها يعني عمق وفي نفس الوقت جمال الوصف الباركور هذاك اللي مشات ألفونسينا في آخر أيامها بتفصيل. وعلش اخترنا ترجمتها، نحب أنا نقرب الغنيات والأشعار اللي باللغة اللاتينية باللهجة التونسية باش المستمع التونسي توصلك الأفكار الجميلة والصور الشعرية الجميلة بلهجتنا احنا اللي قريبة لينا، اللي هي يعني لهجتنا المستنسين بها اللي نحبها برشا.
1: قلت انت على ألفونسينا
0: يعني الأغنية هي ترجمة حرفية،
1: حرفية المرة
0: هي حرفية
1: حرفية
0: على ضمانتي على الرملة البيضة اللي تحاذي البحر، مشيت بخطوة صغيرة وغاب الأثر في ثنية وحيدة مليانة ألام وسكات حتى القاع الغارق. ثنية طويلة مليانة ألام حتى الرغوة الفضية. ربي وحده العالم باللي قلق فيك، بلوجاية على قديمة اللي تسكت فيك، لكن انتي توا مرتاحة تمديت تبنن بيك المحارة البحرية، غناية اللي تغنيها الأصداف في عماق البحر، غناية الحرية. ومشيت ألفونسينا وحيدة في سكات، وين هما أشعارك وين الكلمات؟ صوت قديم من ريح ومن ملح يناديك، يخلش فيك الروح ويخليها بعيدة، وانت تسافر كما في الأحلام، نام يا ألفونسينا تغطيك الموجات. هذا مقطع منها.
2: صحة. مؤثرة الكلمات
1: والموسيقى اللي حطها زيدة حسين قدرية.
3: برافو حسين.
1: برافو حسين.
2: هو يعرف المعنى الغالب هو الوفاء. يعني زملاء لما يرثيوا زميلتهم، احنا طرقنا الصليحة والمرثيات اللي تقالت فيها، دونك ما شاء الله عليها.
1: مازلنا باش نسمعوا أغاني للشاعرة رفقة سيسي، فما أغنية نرجع لها بعد الحداش. مازلت باش نسألكم الحاحة المصرة على السؤال بعد شوية في الكويز، لكن بعد وقفتنا الإخبارية بعد شوية الكلمة لأحمد العيساوي نختمو وراجعين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية مسكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية ل16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المساعدين خلال تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. انطلق العمل بمنظومة العالمية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية يوم السبت، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية للتدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية ناهزت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. يكون الطقس اليوم عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الشمالية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محلية متموجة، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. دوليا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوب لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في جويلية الماضية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: نحبك ما نعرفش علاش. ضيفتنا شنو تقول كلمات بربي ذي ليليا بالشيخة ونرجعو لكم للمجلس. يا مرحبا ضيفتنا الشاعرة الأستاذة أستاذة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بسوسة والباحثة رفقة ساسي. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. شنو تقول كلمات
1: ربي زيدها حويجها ألف
0: قول.
1: هي المسؤولة على سنتر البراي في المعهد.
0: قلتها في البداية أي صحيح. أي. خدمة كبيرة.
1: خدمة كبيرة على كتفها هي.
0: صحيح هي المسؤولة معني. خصوصية المركز هذا إضافة.
2: هو أول مركز بالنسبة لل يعني في العالم العربي اللي يطبع موسيقى تونسية أولا. بريمير معناها في العالم العربي الكل. بالنسبة لل يعني لفوق هذية هو بتعاون مع زملائي اللي نشكرهم ونوجه لهم تحية. نذكر سي فاخر حكيمة الدكتور ريم منصور زملائنا الأخرين وخاصة هو معناها فرصة باش إنه يكون تكافؤ الفرص في صحيح. التعليم خاطر احنا مركز في مؤسسة جامعية ما هو مفتوح للتوانسة الكل. يعني أي مهتم بال يعني بالنوتة الموسيقية في كتابة براي نجم يجي مرحبا به ونوفروا له النوتة الموسيقية ويتم تكوينه أيضا في البراي الموسيقي ويعني وحتى في الإعلامية كتابة
0: الموسيقى. من قالب تقريب يعني في السنة الفارطة
2: من اللي بدأ المركز فما أكثر من 15 طالب اللي تم يعني قدم وجدد
0: وكم هم مبدعين من المكفوفين في تونس والعالم العربي والعالم ككل. خالدة
3: هذيك الفكرة مدام رفقة أنا سنة أولى موسيقى في المعهد العالي للموسيقى ولكن لحتى الطلب المكفوفين قداش إدارة المعهد تحاول تعاونهم ثم مساندة ثم مرافقة هم ما شاء الله عندهم إحساس مرهف وعندهم طبيعة محلاها وتسعيمات لحتى في المعهد قداش لهين بالمكفوفين يهزوهم يهبطوهم يسهلوا لهم
0: حاجة به برشا ما تنجم تشرف
3: حاجة الحقيقة أثرت فيها برشا وبرافو معناها للمعهد والإدارة متاعه.
0: كل التوفيق إن شاء الله كل التوفيق.
1: والناس كل الحقيقة متعاونة إدارة رئاسة قسم أساتذة زملاء ولكن أنا ديما نقول رفقة لولا رفقة ساسي ما كانش ينجح البراي.
0: كل التوفيق ليك إن شاء الله في كل مجالاتك مدام رفقة.
1: عند مدام نادية
2: الزرمديني نوجه لها تحية هي اللي يعني كانت على عاتقها الحفل الخيري.
1: صحيح
2: لي فول باش المركز يكون فيه ماتريال ايتيتير.
0: كل التوفيق ان شاء الله.
1: عدنياتي زاد
0: وخدمت معها انا عدنياتي من اجمل الاصوات وفرت
1: لنا زاد معدات في اخر حفله عملته باش تتوفر معدات للمعهد
2: والفنانين وكل معناها
3: عائله كبيره
2: فما وعي جماعي واجتماعي بقيمه الحاجه هذه واحنا فرحانين برشا
0: وهذا اللي يخلي الحاجه تقدم. وتحيه لسي فاخر حكيمه وكل التوفيق ليه ان شاء الله في تجربته القادمه وتحيه لسي وسيم جمعة في التجربة الحالية إن شاء الله. تحية لسعيد مدرسة. أنت إحنا مسافرين بليش بيكرا كسسوا أستيتي ولا المجلس اللي إحنا فيه نحب شوية من حبك ما نعرفش علاش.
2: هذه الغنية هي يعني ترجمة عن بويم الشاعر من تشيلي من أمريكا اللاتينية اللي هو بابلو نيرودا. إلى أول بري نوبل دو لا ليتيراتور في عام 1976. كلمات حلوة مزيانة بلهجتنا التونسية تعطي حاجة معناها مختلفة. نحبك بلا فهم ولا تفكير من غير تأنيب ضمير. نحبك بلا حجة ولا تبرير مهما حاولت نحير. نحبك بحالات اللي تتبدل بطلعات اللي تتحول بين الأمل والخوف. وما فهمتش علاش نحبك ما سألتش الواش. نحبك وما نعرفش علاش. بالنسبة للإسبانية يقول تيامو دي una manera inexplicable دي una forma inconfesable دي un mundo contradictorio تيامو con mis estados ánimos que son muchos etc.
0: هلا muchos gracias ولمتنا في المجلس حتى الماضي ساعة. المجلس نحب نفكركم قبل ما نواصلوا لقاءنا بسؤال مسابقتنا اللي تجيبونا عليه على صفحتنا على الفيسبوك تصفيرة تقولون شكون صاحبها وان شاء الله تربحوا معنا وصل بقيمة 200 دينار من اهداء كينشو بارا فارماسي الموجود في الارسيس مقابل كلية طب الأسنان بالمناستير. فكركم أنه على طول شهر أوت كينشو بارا فارماسي توفر تخفيضات 20% على طبالي لباس العمل البلوز لسابو أورتوبيديك 20% تنجموا تستغلوا هكينكم تخدموا في القطاع الصحي شبه الطبي مجال التعليم والطلبة وغيره. نرجعوا مع فقراتنا شوية آخر باش نرجعوا زادة مع الميني مجموعة مجموعتنا الموسيقية لليوم اللي نرجع نفكر أنه راهو يمثلوا جزء صغير بالكل من جمعية كورال المنستير اللي تلقاهم الليلة في عرض بعنوان ميموريا في إطار مهرجان المنستير, عرض بقيادة المايسترو أمير مسعود بمشاركة البالي بالي المنستير بقيادة عمر القرقني وحاضرة فيه الفنانة رؤية نصر الحق وهيثم الفريقي. الموعد الليلة 10 متاع الليل في رباط المنستير, وتوا بعد نصف النهار نزيدوا نعطيكم فكرة على العرض. أنا نحضر خدمة ماذا بيه ملوح منها حد شيء, إذاك علاش باش نرجع مع الغنية الثالثة اللي حبيت نسألكم مصرة باش نسألكم راهو ترى ألبسوا ألبسوا الكاسك قبل ما نتعدي وبعد شوية
3: حاجة مهمة ياسر
0: لولو هو كل شيء مهم. فما حاجة مش مهمة
3: قلنا ياسر
0: إن شاء الله يستفيدوا مستمعينا من كل ما نقدموه من فقرات ويتمتعوا زيدا مع الأغاني.
4: À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts.
0: غنو ميسترال غانيون, هذه هي الاغنيه بالفرنسيه تونستها الاستاذه رفقه سيسي. الاغنيه بعنوان يطير بينا يجنح بينا ولا افرح بيا يفرح بينا. وانت حتى علاقه بالموضوع يا دكتور.
1: نشوف التمبو بتاع الكلام يظل يطير بينا
0: يطير بينا التمبو وإلا العنوان بتاع الأغنية.
1: لا التمبو بتاع الكلام
0: ولا كل كلام مدام رفقة طاير بينا مصر الحاح. أنا
3: أقول الفكرة
5: نري نزيد باش نقول يطير بينا
0: خالد
3: ألطف بينا
0: ألطف بينا ألطف بينا ولا طير بينا. إجابة صحيحة عن الدكتور ونري منين وبجد شنو العنوان يا خالد يطير بينا قل في ألطف بينا.
3: والله لا في بالي حاجة أخرى
0: يجنح بينا
3: حاجة هكا وي
5: لا لا
0: يطير بينا إجابة صحيحة عند الدكتور ونيري مين
5: فيلوسوفي دو مدام
0: وخاطئة
3: خاطئة فرق بين واحد يجنح ولا يطير فسهل
0: هي حرة شنو تختاري ودي سمعنا الكلمات سمعنا الكلمات راهو يحبش يخصو ما عندوش الروح الرياضية بالكل راهو خالد

0: حتى ولد الوزع عوام لهنا البنوت هذه بنتك زينوبة ما شاء الله عليها محلى صوتها مرة محلى إحساسها في الجينات معناها الإحساس تسمع سيعيمات
1: هو ما شاء الله مدبرفها ثم سياسة وثم رباسة وثم هدوء
0: صحيح
1: اللي هو معناها يزين الكلمة ويزين الإلقاء الشعري
0: صحيح صحيح شنو تقول الكلمات؟
2: هي العنوان الكامل اللي يطير بينا العمر هي تحكي على غنية ميستخال غانيون كتبها غنو بور سافي
0: البنت
2: هو مشى لوس أنجلس يسجل في غنية يلاوي المال دو بي يعني تفكر بنته وكل كتبها في أقل من ساعة وقت اللي جاي باش يسجلها قال نو سي تري انتيم سي ما في ما في فاميليال اي با زوجته قالت له لو كان ما تخرجهاش الغنيه جو تو كيت كاريمون خاطر تيلمون
0: الي هي جات بالتهديد
2: تحكي على على دي دي سوفينير افيك لا بتيت معناها فيها يعني نوستالجي افيك لي مثلا الحاجات نتاع الطفوله لي بونبون ميسترال غانيون سي ان يعني نوع من الحلويات اللي كان ياخذها في صغره تحكي على علاقته ببنته لامور دو بير يعني وهي هذه الاغنيه يطير بنا العمر قدمتها كاوماج في ذكرى وفاه والدي
0: الله يرحمه
2: تشاركنا في كتابتها انا وبنتي واخواتي واللي غنتها هي يعني زينوبة بنتي
1: عائليه
2: تحكي على ذكرياتي الخاصة مع بابا وهي فيها برشة تقارب في الكلمات كان هو مع بنته على شط البحر ولا البورت يعني يتفرجوا على البحر وكي غابت الشمس وكل وخاصة يعني الجملة الأخرانية خاصة اللي تقول لو تون أساسان كي يعني كي فول لو غير دي زونفون لكن بين ليلة ونهار زمان الغدار يسرق ضحكة الصغار
0: لا بدأ هنا ملول شوي شوية ترحكور
2: سبع سنين واربع شهر وحلى أيام في العمر كي نمشي مع بابا الحلق الواد ننساو زحمة البلاد وعمارات بلون الرماد نتخباو مشوار على العباد السنارات بين الحجر والعينين على البحر والفلايك جاية من بعيد يفرح قلبي اللي صبر يقول لي عندك الزهر بحوته صغيره تفرفط في الايد وهذه حقيقه يعني كي نمشي معاه يصطاد بالقدا كي يمشي وحده ما يصطادش برشا ونقعد انا وياه نصطادوا بالساعات ولا نحسوا بالوقت حتى يكمل النهار الشمس الحمراء صغار وتتخبى ورا ورا البحر ويطير بينا العمر ذكريات يعني
0: الله يرحمه وينعم فضلكم
1: معاني هذه معاني إنسانية
0: صحيح
1: ومؤثرة جدا في أي إنسان
0: شكرا لك على نعومة الإحساس متاعك مدام رفقة ساسي لنوصلوا معاك بعد شوية لقانا لكن خليني نرجع مع مجموعتنا الموسيقية ميني برشا اليوم المجموعة الموسيقية الوقفة توا مع أحمد نيجي صالح ومع معتز الزهيني وقفة ثانية في لقانا وبعد شوية وقفتنا باش تكون مع فقرة شنو رايك راجعين الكلمة ليكم شباب تفضلوا

0: بعد شوية نكملوا معاكم مع المجموعة الموسيقية، خليكم معنا في الاستماع. رجعت لكم شبابنا بعد قليل باش نسمعوا معزوفة ثالثة معاكم، خليكم معنا في الاستماع. وفقرتنا كيف ما أشار لنا مخرجنا حسام قدرية، شنو رأيك وشنو رأيكم في الكلمة التونسية على مستوى أغانينا التونسية؟ هل الكلمة اللي نسمعوا فيها اليوم تشبه لنا؟ علش اليوم نسمعوا بفكرة صعيب باش نلقاو كلمات؟ علش البعض يقول أنه الأغنية التونسية اختلفت بين الأمس واليوم؟ باش نبدأ بخالد الساعة، إيش قولك في اللي يقول أنه الأغنية التونسية قبل كنت فيها مضمون على مستوى الكلمات أفضل، إيش خلى اليوم جزء كبير من الفنانين يغنيوا لقديم أكثر من يغنيوا إنتاج كلمات جديدة؟
1: صحيح، مازالش نقول الحقيقة كي ناخذوا المدونة الموسيقية التونسية من آخر القرن معناها عمناول حتى الثمانينات، راه مش أي كلام يتغنى، مش أي كلام يتقال، وحتى في المعاني والتعابير، وكان ثم لجان فنية معناها تعمل هي سيليكسيون، مش أي كلام تنجم تقوله معناها كان ثم لجان أدبية سي عماد، معناها حتى للشعراء والفنانين ساعات يتشكوا اللجنة ترفض له النص لعدة اعتبارات.
0: ساعات الكلمة،
1: ساعات الكلمة. من نقرأ مرة أرتيكل على شاعر كبير يظهر لي سي بلحسن العبدلي، لجنة الأدبية رفضت له أغاني خاطر فيها تشابيه شرقية. قالت له لا، نحب تشابيه أكثر تونسية. معناها علي الرياحي في حفل طولولة حب يعملها عام 36 رفضوا له برنامج الحفلة. شنو هذي؟ قالوا له أم كلثوم ومنيرة المهدية حبوا حاجات تونسية متاعنا. إفكتيف ما عاود بعد مدة رجع وقدم برنامج تونسي. هذا معنى عام، ولكن اختيار الكلمات كان ثم بحث كبير، وكانت الكلمة والأغنية مقولش حاجة مقدسة ولكن حاجة مهمة جدا عندها عدة اعتبارات، كما في الكلمة كما في اللحن وحتى في الأداء.
0: بالكش السبب فيه هو اللمة اللي كانت تصير بين الفنان الشاعر والملحن في الاخر، اوتوماتيكمون نتصور تخرج حاجه ترضي الجميع وترضي الناس اللي تسمع معناها في الاخر.
1: طبعا انت بحثنا شعره ما شاء الله بقيمتها خميسترنان كما اغنيت ورائعتي يا زهره. يا زهره هي ترجمه محمد سعيد الخلسي شاعر الطبيعه، الاغنيه اسمها اوفلور، ترجمها هو للعربيه لحن خميسترنان وغنتها صالحه، ولكن التسجيل موجود بصوت ذولي فتحية خيري. ولا شوف الفن معناها هذه ما كانتش هي لما معناها، ولكن ثم اختيار وثم حاجات مدروسة. ثم أغاني شعبية، ثم أغاني بسيطة، ثم أغاني متاع مناسبات، أغاني أفراح، وثم أغاني صميمة عندها دسمة جدا وعندها معاني وحتى أهداف.
0: دكتور عماد، تعرف أنه نسبة كبيرة من شبابنا التونسي يميلوا وتمسوا الكلمة التونسية، أما مش في أي أغنية، في أغاني الراب أكثر من الأغاني الوترية.
2: صحيح ومش صحيح.
0: كيفاش؟
2: احنا قررونا قبل قل لك الإنسان ابن بيئته، والإبداع بما أنه عمل إنساني بيكون ابن بيئته، والبيئة اللي تونا احنا عايشينها هي التلفزيون وهي مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اللي ظهر أنه نسبة كبيرة من الشباب تميل للأغاني هذه
0: الراب،
2: أي هذا الظهر، ولكن الباطن فيه أشياء أخرى. وكي تمشي للمعاهد الموسيقية وللكشافة التونسية والواحد تشوف نوعية أخرى متاع جيل يخليك ترجع تتفائل. صحيح اللي قلته أنت، صحيح. مم حتى قبل ما نخلت للكلمة يا ألفة، فما أكسون بدينا نضيعوه أصلا، فما لغة هجينة ولا تظهر. إن شاء الله ما يلومونيش الناس اللي يسمعوني ولا يفهموا كلامي بالغلط، فما مناطق تبدلت فيهم اللغة،
0: اللهجة
2: الأكسون، احنا نقولوا الأكسون يعني طريقة النطق. فما لغة أخرى في تونس العاصمة نسبة احنا نشوفوا فيها ونسمعوا فيها، وذا وين نسمعوه؟ نسمعوه في الهتافات متاع الكورة، اي، وفي بعض المناوشات ولا في بعض الأغاني اللي نحكيوا عليها. منين يدخل اللكسيك متاعهم المعجم اللغوي؟ من الأشياء هذه، من الريزو سوسيو، من الحاجات هذه. أنا شفت حاجة ممتازة جدا في مدينة برازيليا في البرازيل، اللي هما حبوا يحافظوا على اللهجات اللي عندهم
0: الليزيتنيين اللي عندهم
2: أيه. كان دخلت المتحف وكان فيه أورديناتور فيه الكلمة صباح الخير تسمعها
0: بنطق
2: مختلف حفاظا على اللهجات. غدوة وقت اللي تجي تعمل مسلسل وتجي تعمل شعر في بالطريقة باش تلقى انت لابوي متاعك، باش تلقى في اللباس، باش تلقى في النطق. دونك الموضوع هذايا يا ألفة موضوع كبير كبير برشا. صحيح اللي نشوفوه مظاهر يهزنا باش نتشائم، ولكن في نفس الوقت فما ناس أخرين رفقة أنتراتر قاعدة تكتب في حاجة باية
0: سلمولدي
2: حسين علي اللواتي آدم فتحي
0: ونشتورو
2: يسمحوني
0: سلمولدي
2: عبد اللطيف سامحوني بديت ننسى في الأسامي نخاف لأن ننسى يا أخي نسيت. قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يرجعوا الحافظة. تجبد حاجة بسيطة هي الإطار اللي تخرج فيه الأغنية. ريت احنا أوج العطاء كان في مع جماعة تحت السور، مش بركة في الأغنية، حتى في الفن التشكيلي وفي المسرح في السينما. هذا الكل احنا كان نلقاو كونجنكتور أخرى، إطار آخر
0: للإبداع.
2: للإبداع تو ترجع الأغنية هذه وتترجع الذائقة، وكن يلقاو خاصة إعلام يدعم الناس هذوما، مش إعلام ينظف المسيئين ويسيء للقدوة متاعنا في الفنانين. شوفوا شكون يظهر على التلفز تو تعرفوا شكون اللي قاعد يكون هو القدوة لوليداتنا. دونك وقت اللي يرجعوا القدوة الصحيحة تو ترجع الأغنية في بلاصتها.
0: كلامك ذو شجون، كلامك ذهب،
2: وما زلت ما قلت شيء
0: بالحق. قلت لك في الحصة الأخرانية تو نعملوا ريكاب للكل اللي ما قلتوش الكل قولوه اللي تكون في الصغيرات. نريمين بوشالغو مساء، عندك تعقيب على حكاية الراب؟
3: والله عندي برشة لمحالة، أما عندك سامي قلب خاف كل شيء. اما بالحق معناتها يا حبذا لو كان يكون فما دي زيكسبيريونس زاد للصغيرات اللي من بين 6 سنين نقولوا احنا مساش حتى 16 عام، نحطوا ان كونسيديراسيون الخصائص نتاع صوتهم. المواضيع
0: نتاع صعيب باش تلقى اغاني تو قاعده
3: نلقى ان فيت باش نقارن شويه بين تونس وبين خلينا نقولوا معناتها اوروبا. في اوروبا اون جينيرال يعملوا في دي كونكور للصغيرات، يقولوا لهم اجيو اعملوا غنيات مزيانين، اغنيات من معناتها من خلينا نقولوا من التراث المحلي والا من الاغنيات المعروفه معناتها في فرنسا ولا في انجلترا ولا اللي هو. واما شنو الحكايه لازمها تكون تمس الصغير بيدو، دونك لازموا الى دابت كل الحكايه هذيك للصغير. يا حبذا علاش ما نكونوش احنا زيدها هكيكا، يعني
1: لها الفكره
3: ريت ما تغنيش اغنيه ما تمشسك الصغير هذاك. في اني نلوج على الاغنيات هذوما نحب نلقى اغنيه بالمقاييس جدد، مش
0: اللي تقنع وتمس الصغير نتاع اليوم.
3: الصغير نتاع اليوم راهو الصغير نتاع اليوم تبدل، راهو طريقه تفكيره تبدلت.
0: ما عادش تقنعوا اغاني كيما عندي دبي يا محلاه
3: لا مثلا سامبلومون ما عادش تقنعوا
0: جدي عندي عنده ضيعه صغيره
2: ولينا مي بار كونتر فما اغنيه كان نغنيو ربي
0: يجي ما سيتو ما سيتو اللي فيه توا
2: كل شكون توا حتى اللي يسمعوا فينا ما يغنيهاش
0: راه

0: احنا وتعاملت الجينيراسيون نتاعنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ما يموتوش
1: يمشيش في بال اللي يسمعونا. احنا ضد اي نوع او طريقه تعبير الراي ولا الراي كي جاء احنا لمنا شو اسمه الراب ولا شنو قلت
2: الراب لكن ما عادش راب يولف بعد 10 سنين
1: اذا يرتقي بكلمته ويرتقي علاش لا ونوعية اخرى بيان سور ما لازم يكون فما ميساج مش كلام زايد باش تعدى فيه بالضبط.
0: جيل توا يسمع مثلا الاغاني هذيا
3: وبان كانم ستايل
0: نجم تخرج وتدخل معتور. جيل توا يسمع في بيلي ايليش راهو مغروم مش نورمال بيلي ايليش هكا ولا مدام رفقه شنو رايك بيلي ايليش بيلي ايليش ترند توا
2: يا نريمي
0: بيلي ايليش توا معناها صدفه في الراديو شنو يغني وايد لي مراه طفله معناها محليه على الاخر ثقافتي زادت بيلي خالد راهو انا كي نقول لهم ادالي قول لي هذيك نتاعكم قبل أدير اي وي انا كي نقول له ادير يقول لي نتاعكم قبل اما كي نحكي على سيلين ديون ولا غافا بيون هذوكم تاع قبل ياسر. انا الجمعه هذه صارت لي انكدوت مع صغار جوست في سافيسا غزرت قد حطيت لهم ليسي مو دونسي نتاع داليدا قعدوا لي صغار ونحكيوا معناتها 7 8 9 سنين 10 سنين 12 عام ماكسيموم قالوا لي مزيانة أما شنو والله ظاهر ذيك من قبل لك اللي يسمعوها قبل قلت لهم هاي بعد ما ترجمنا بشوي بشوي الكلمات وعرفنا كيفاش ناخذهم قالوا لي والله محليه
4: هاي الحمد لله خرجنا بنتيجة. مدام رفقة خدمت برشا أنت مثلا على أغاني الصغار.
5: أنا متخصصة في الأغاني اللي كانوا يغنيهم في الصغار واللي توي ما عادش موجودين اندثروا للأسف. علاش ديكي ديكي قاعدة سعيمات خاطر تسجلت مع فنان وقعدت في يعني تسجيل فما برشا تراث اندثر والصغير توا مش كيما صغير الجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبله. الصغير اذا تربى على سمعان الكلام المزيان باش يعطي كلام مزيان واذا كان الصغير تربى في الكريش وعلى التلفزة واغاني متاع قنوات اجنبيه خاصه وتليفون بين يديه ويوتيوب بين يديه من نهار لليل من الصباح لليل ويطلع على ثقافه العالم ولهجات العالم والاكسون التونسي نتاعو باش تضمحل بطبيعه الحال فاقد الشيء لا يعطيه.
1: الله يرفق بي كيفاش تفسر تو ناقوس تكلم ولا منيجينا ولا اغاني هذه اللي رجعت من جهات معناتها اغاني منسيه رجعت هي معناتها ترامب توا في تونس كيفاش نفسروها معناها الطريقة انك تستوعب هالتراث متاعنا هذا وتحطه في إطار معين وإطار جميل
5: وتحفظ عليه
1: وتقدمه في باند في كذا تنجح راه
5: فوالا
0: في مقاييس نتاع
4: فما صناعة كاملة وفما فكرة تثمين الموروث والأغاني والثقافة والفن التونسي وهذه خدمة مش فنان وحده خدمة إعلام وخدمة دولة مشروع ديما نرجع نقوله فكرة
1: سياسة ثقافية وقلنا برشا مرات وعودنا الكلمة هذه سياسة دولة سياسة ثقافية تعليمية تربوية لابد باش تاخذ مكانها.
4: صحيح أنت توا حتى نناقشوا ساعات انا وحسام قدري نجبدوا على فيلم مايكل جاكسون تو جيل كامل ما يعرفش مايكل جاكسون بالفيلم اللي خرج توا الساعه وشي ولدي كل غني فيهم معناها رجعوا الساعه الاسطوره نتاع مايكل جاكسون على المستوى نقولوا احنا الانساني والفني وبرشا ناس ولات تعاود في غنياته معناها شفت الخدمه والذكاء كيفاش السينما تخدم المسرح يخدم كل شيء منظومه كامله صناعه كامله نقول انا راهو الله لا ينهدك الله لا ينهدك ليش بدنا على المرحوم رضا ديكي شويه بنوته محليها نحب نسمح لكم لينا ويلي انا شنو تقول هي نغني على الحب ما شاء الله الاغنيه محليها
5: تانجو

0: هو الحوار ينطلق في المباشر يكمل في الكواليس راه نفتحوا اقواس وانتم كملوا حللوا وناقشوا محليها البنوتة والله من اكتشافات محمد علي كمون بلي نحب نوجه تحيه البنت خويا ما يصيرش قوس شخصي
1: طبعا
0: رمروتي ريم الجميل تسمع فينا في المانيا راهو ميلا ميلا تحيه لتوتو بوها راهو تيسير الجميلي الام مريم المامي مفيده اللي بحذاهم ومن العائله الجميلي الكل الكل بعد شويه زيد زوز خويت حاضرين معنا بون واحد في المسانده سروره باش تكون حاضره معنا في فقره سمعني قبل هذا الكل شو اسمع من عندك بعد شويه نريمين غنيه من كلمات مدام رفقه ساسي عنا ركن ان شاء الله نوصلوا نكملوه بعد شويه خاطر باش نسمعوكم جميل كلمة تونسية لك نقبل هذا نرجع مع أحمد ناجي صالح ومعتز الزهيني ميني باند الليلة اللي تنجموا تسمعوهم معناها بشكل أوسع في الوقت في رباط المنستير في إطار عرض ميموريا بقيادة المايسترو أمير مسعود يلا

0: الله الله عليكم. أي تحية للمجموعة الكل. وتوا بعد شوية أمير مسعود يكون حاضر معنا باش يعطينا فكرة على عرض الليل. احنا معاكم في مجلسنا. يظهر لي فما حاجة نسمعها أول مرة معنا ريمين مدام رفقة.
1: اي اون فيت هي من ضمن الاغاني اللاتينيه اللي ترجمتها, عملت لها ادابتاسيون بلوتو يعني
0: تونستها.
1: هي معناها اغنيه انسترومونتال اكثريه تتسمع تتعزف في الاكواتور في لي اوركستر بورونا كافيسا. لحن مشهور شويه. اول نسخه يعني عربيه ان شاء الله
0: الكلمات ساعه باش نسمعوها مع بصوت ناريمين بعد شويه.
1: كن ناريمين باش تغني المقطع الاول. نغني لكم نقرا لكم المقطع.
0: والله كنت غني مثال زيد.
1: ديما على بالي ولا يوم تصفالي, قد ما صبرت عليك ليالي وهبالك عديت. أنا اليوم عييت ووعودك مليت, بعت عليك النوم الغالي ومن الغيرة تهديت. ديما على بالي ولا يوم تسفالي, شعلت سوابع إيدي شمعات من النور. لا يوم تراضيني ولا تهزك دموع عيني, عايش في أوهامك متكبر مغرور.

0: انت تهون على حد بالله، انت تهون على حد. اول مره هذيا يذول تنسيق بيناتكم. ان شاء الله الاغنيه هذيا ترى نور ان شاء الله. نريمان
1: شكون هو غير خان ولا هرب ولا على بال؟ قول لنا.
2: الله اعلم. انت مرفقك انت
0: بالريبرتوار نتاع استماعك تو الاغاني تسمعهم انت معنا. انت
3: تختار ديل معروف
0: على انت تختار والا اصحاب المشاريع اللي تخدم معاهم تختاروا مع بعضكم ولا كيفاش؟
3: الوقت الحاضر هذيا مازلت مش تابعه مشروع، اما معناه ان شاء الله ان شاء الله عندها برنامج.
0: لا مزينة.
4: كيفاش تقرا انت؟ كيفاش تقرا مع الثقافات الاخرى؟ كيفاش اللغات الاخرى؟ كيفاش
3: انا عندي دبلوم في الاسبانيه. انا في فتره ما مع الانستيتوتو سيرفانتس في تونس عديت كونكور وجيت من الاوائل، يعني عطوني سيجور في اسبانيا، ومن وقتها غرامي باللغة الإسبانية. توا بنتي زادة باش تاخذ
0: والموسيقى أكيد
3: والموسيقى خاصة موسيقتهم مش عادية. موسيقتهم
0: شنو قلت لي باللي هي نحب كل مرة نعطي إكزرسيس تفعلوا معاك الناس راهم في الإكزرسيس نتاع الفوكاليز. جينا غنية ترى بعد شوي فقرة دوريمي ترى
2: بي احنا راو احنا بما أنه حكينا على الصغار وقلنا على اللي لازمنا نعطيه الكلمة مزيانة للصغار parmi les exercices وإلا les exigences للصغار ما لازمناش نتقويو على الأصوات متاحهم. علاش؟ على خاطر في 6 سنين مثلا الصوت إلي فراجيل، 8 سنين زادة كيف كيف معناتها نحاولوا كيفاش نحاولوا كيفاش معناتها نخليو لا ميلودي صحيحة. مي باغ كونتر بالضبط، مي باغ كونتر من لي زيكسارسيس نقولوا تفجع
0: رجعتني ولا فجعتني اقسم بالله رجعتني.
2: احنا اون كومبين مثلا تفجع ترى تفجع خالد فوالا ميرسي. لا هذوما باللي زيكسارسيس اللي باش يحلوا فوالا تفجع 1 2 3 فوالا. ومن بعد اعمل لي كومبيني مع وجه الشرير
0: اوه
2: ميرسي. حتى سانو بيرمي باش هكاك الصغير ما يركزش برشا برشا على سيت بارتي ويبدا يعيط وكل شيء.
0: فما امل فيها
2: فما امل فما
0: والله من الاخر لما تخرج تخرجوا مني العجب.
2: صغير يعرف يتفجع، صغير يعرف يغني
0: تفجعوا مليح باش تعرفوا تغنيوا بالبيت
4: تعرف تثاوب
2: وتفجع وتولي شرير.
0: اسمع الوقت
1: تحصيل الحاس
0: الوقت قريب يزربنا
2: 1 2 3
0: 11 و44 دقيقه.

0: باش نظهروا جمالية الأغنية التونسية توينا باش نسألكم الكلكم باش تجيبوا راها وما عندي ما نقول لك حتى إجابة دكتورنا باش تعمل على ذراعك توا باهي تلبسوا لي الكاسك تلبسوا لي كاسك يعيشكم الفقرة الجاية أغاني تونسية حاولنا باش تكون متنوعة من أجيال مختلفة قسينا منهم بعض الكلمات وتوما عليكم كي نطلعوا شنو الكلمة اللي تقصت نبداو
1: يلا
0: يلا
2: ما بين

0: فلح لوحة عسلة في البحر المالح لوحة عسلة في البحر المالح
1: يزيكم ايش قولك لوحة عسلة في البحر المالح
2: حليته اكيد
3: شكون اللي غني سي عماد؟
2: علي رياحي طبعا.
1: وهي فما نسخة للهيدي جويني.
3: صارت عليها عركة.
1: عركة شكون صاحب الأحق وشكون هو الأحق معناها في شكون اللي غنى اللون؟
3: علي رياحي.
1: علي رياحي. ناري مين؟ والله أعفيني من الإجابة نرجع الجمعة الجاية فقرة أخرى. مدام رفقة.
4: كيف؟ أما من نتفكر
1: أما مستك الكلمات.
4: مزيانة برشا.
1: خالد والله متأكدة شنو عندك الإجابة.
3: لوحة عسلة في البحر المالح. مررت عيشي والبحر حليته
1: آه يا ميمتي من الكلمات يا ميمتي يا ميمتي
0: في البحر المالح مررت عيشي والبحر حليته
1: هذه طبعا عندك انت هذه خطيتني
3: شكون كتبت الغناية قصة الأغنية
1: هاني راشد
3: صحيت لما هاجت
1: وأحمد خير الدين
3: أحمد خير الدين
1: خاطر هي فنانته المفضلة وخرجت لأمريكا وهي في البحر باش تسافر وخارجة كان هذا الإحساس عبارة لوحة في البحر المالح مرر عيشته والبحر حليه بوجودها هي شفتوا محليها وما شبه لهجتنا وانت تحكي على اللهجة التونسية يا دكتور
2: هي عاد كي تحكي على أحمد خير الدين تحكي على يا خاينة باش كون بدلتيني تحكي على
1: روائع
2: إذا تغيب عليا يا ولفتي
1: من روائع وحال
3: كلمة أعصب الوحيدة
2: أنا هي باش نحيا منهم من
1: هو عندي أغنية أخرى خاطر حرصت أنه تكون أجيال مختلفة في الركن اللي سمعنا ترى أغنية ثانية حسين
0: سلمت الكلام الذي حفظه عن العشق

0: معناها في طنبك التخمير يجي حسام يقص لك الغنيه معناها
1: يلا صيف حسام في المجلس
0: مانيش فاهم انا ما فهمتش انا شنو صنعت
1: القصه علينا
0: شو تقصد شو تقصد راني انا راني ندافع عليه اخر رمق الساحره والشاعر جعفر ناجد محمد رضا على مستوى الالحان
1: ربي يطول في عمره ملحن عظيم عايش بيناتنا ولكن تقريبا من ما نشوفوش برشا ساعات ملحن عظيم بيناتنا موجود
0: لحن برشا اغاني لصابر الرباعي في بدايته راه نعمه وغيره كل المواعيد ألغيتها من سنين والبقية أنت خارجة من الركن هذية أنا ريمين مش موجودة مش موجودة
2: موجودة
0: في المشاركة
2: موجودة
0: دكتورنا
3: والله نعم بداية الأغنية من الكلام كامل من أخذوش
0: كل المواعيد ألغيتها من سنين
1: نانا
0: حاجات شرقية والله سيدي خرجيني خذ بخاطرك

0: المرأة والسيدة عليا كي رجعت لتونس تغشوا عليها، قعدت مدة طويلة في مصر، توا جات لتونس معناها في خدمة باش رضا، باش رضا يحكي متخشين عليها، علاش عملتها الهجرة 12 15 عام في مصر وشنو اللي ربحته غاد؟ باش آخر غنية تقريبا تسجيل ثم الغنية هذه ولحن آخر سي حمادي بن عثمان وبعد توفاة السيدة
1: الله يرحمها بقات أغانيها نفيس
0: لموها معناها لك البعد على تونس
1: ودرر قات حية في قلوبنا احنا التوانسة الكل. جيل آخر وغنية ثالثة غير

0: وحسيتين يا حسين بعد العملية اللي ذوما معنا الكلمات الجميلة بطبيعة من إبداعات الملحن الراحل محمد عليم حاتم الجيزاني على مستوى الكلمات. الأغنية اللي فازت بالميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية التونسية عام 97 الأغنية هي
1: صرخة
0: من روائع الفن التونسي.
1: صبر الرباعي. الغريب في الأمر أن الأغنية هذه ما توجدتش في مهرجان الأغنية, أخذت جايزة الجمهور
0: صحيح.
1: ولكن أكثر غناية من اللي تعداو ومن اللي خداو الجواز هي الغناية اللي تتعدى.
0: صحيح.
2: هي أكثر غناية من اللي مروا في مهرجان الأغنية في دوراته العشرين. صحيح. يعني نحكي ممكن 300 ولا 400 غناية. لأنه نجاح بها
1: مفرقات هي
0: مفرقات وكلمة مس الحقيقة. إيش اللي عندي تحسدوني عليه ما يغركمش سكيتي في قلبي صرخة بيخ نعاونكم تفزع الإنسان وإلا تفزع البركان. يا لطيف.

من عند الأستاذة الدكتورة رفقة سيسي خلنا نعطيوها كإفي بيما لا تغركم بسماتي ساعات نتبسم من الأحزان خلي اللي في القلب في القلب الأغنية الرابعة والأخيرة قوية ياسر ياسر

0: والله بدني قشعر. انا من المعجبات بالفنانه الجميله الراقيه
1: شهر زيد هذه
0: روضه
1: عبد الله.
0: بلي عندكم عمل يجمعكم؟ نحس فما توليفه نجم تصير بلادكم رائعه والله والله. هي تجربه حلوه مع مونيشتور، اما معك انت نتصور تخرج حاجه ياسر ياسر فينو.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: كان فما كلام سلام ليه
2: الكلام موجود، وان شاء الله والفعل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
3: يا رب. دعوه من المجلس لهنا للفنان
0: الفنان، شرفنا الكل بالحق.
3: اشعار ما شاء الله عليهم يستحقوا الدراسه
0: ممتازه جدا اكيد. على زوزة تلاقوا من بعد غياب، جيت العين في العين ولا جي القلب على القلب يا دكتور؟
1: جيت العين في العين.
3: كيف جات العين في العين؟
0: نريمين على خاطرك نعطي في احتمالات.
2: شكرا.
0: جيت
2: العين في العين.
0: كيف جيت العين في العين من أجمل الأغاني والأصوات التونسية.

0: سقالك بربي سقالكم
1: فاش في صوتك ولا في الغنايه ولا في الكلمه نعرف شنو نقول يا ولف
0: صوتي هذاك اللي جي دير فيه من اجمل الاصوات التونسيه
1: به يا ريما
2: بنقشوش اللي قال هي ذاك هو
0: هكا هو نسمع راني نتعلم في التلاوي على قواعدو وانا نتفجع على قواعدو وتقول لي كيف نسمعوش مزيان يعطيهم الصحة فنانين كيف من هكا ولا
1: ثم اللون هذا ثم زوز فنانين توفاوهم الزين الصافي وياسر الجرالي
0: أنا كي نسمع
1: قاعد أتذكر في تجارب فنية تونسية في الألوان هذه هالكلمات
0: اللي تعطي قيمة وكار للكلمة التونسية إن شاء الله نسمعوك في تجارب أخرى مدام رفقة سيسي وكنا فرحانين
3: أنا كتبت حاجة تشبه شوية
0: ونحب التجربة متاع يغنكور شارلز نافور شنو قلت فيها ونختمها معك
3: بالنسبة لغنية روضة عبد الله عندي أغنية حاجة تشبه لها ديجا هذه بدينا نخدم فيها أنا ورفيق الغربي ملحنا اسمها العمر اللي فات هي تحكي على الأمل كي خيوط الشمس السمرة لحنينة تدخل القلب وتعلق زينة تنسجل زرابي حرير ونوار وتولي انتي مولات الدار لسنين طويلة وحدي مع كتابي من وسط الزحمة تدق على بابي وتخلي سكاتي نغمات وطيار تغني على شباك الدار من بعد العمر اللي فات ترجع القلب الدقات ويرجع لروحي الأمل وتحلى معاك الضحكات هذا يطلع لغنية
0: محليك محليك إياه أنكور بالتونسي شنو طلعت؟
3: بارح ليام
0: قول ترى مسيتنا راك
3: هذه ترجمة كاملة يعني ماهيش ادابتاسيون
0: ترجمة هذه يعني بي شنو تقول؟
3: غنيها شوية ولا
0: انت تغني صارت تغني وما قلتليش من الأولى
4: غني
0: يا لطيف يا لطيف
4: غني وتعزف
0: غني غني قول قول هاي قول
3: أفورس دو فورجي بارح في الأيام عمري 20 كنت ندلل في الوقت وهايم بين السنين ويلعب بيا الحب نسهرلو طول الليل ما نحسب الأيام اللي جرت فرمش تعيب يا ما حلمت بحاجات ثبت كيف المنامات ويا ما حطيت أمان طارت كي سرب حمام وبقيت تايا حيران مرفعني حتى بر لعيني تعنق اسما وقلبي في الأرض سكن بارح في الأيام عمري 20 كنت نضيع في الوقت بالي نوقف السنين تهرب بيا الساعات لنوخر لقدمت ونجد

0: الوقت الكل في اللعب وفي الهبلات، ما خلت في عقل ولا قيمة ولا كسبات، كان خطوط على جبين تكرني بوقت المر، لحباب ولا عشاق ذابوا كما السنين، حتى صحابي القراب رحلوا من غير سبب، بين وحشة وسكات نعدي بقية العمر نندم على الزلات، شبابي لي ولا خبر حتى كنجي نختار نخلي الباهي ونمر، لين الضحكة تخبات دمعة في العين شفات، ندرى وين مشات أيامات عمري العشرين.
1: والبارح وانا بعزبتي فارح قولة بالله قولة شوية ونختمه ترى نص دقيقة والله مش تغش علينا حسين نص دقيقة
2: البارح جازيتنا من حاجة
1: أكا هاو بش نخرج من الأخبار هيا هيا راجعين بعد شوية هيت الموسيقى

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إشهار
2: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
3: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بمدة تعاقدية حددت ب 16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية مساكن. بهدف إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية. الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو ب 2.3% خلال الثلاث الثاني من السنة الجارية، وفرضيات أخرى ترجح مواصلة مسار هذا التحسن خلال السنة المقبلة. رغم ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات بدت مطمئنة، عديد المناطق ما تزال تشهد انقطاعات في التزود بالماء، وفي النشرة نتوقف عند الأسباب التي قد تكون وراء هذه الفجوة. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن إذن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاول المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية حددت ب 16 شهرا. وجاء ذلك في جلسة عملا انتظمت أمس بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع وذلك بإشراف والي الجهة سفيان التنفوري. السيد منصف عمارة مدير المشروع أو عفوا مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط والمزيد.
4: مشروع هذين درجة أن مشروع هو مشروع كبير، هو مشروع سوسة الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شط مريم القنطاوي وقطب مساكن. مشروع هذين بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذين ثم مد قنوة جلب وقنوة ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود الكيان الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا سنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، هو تعرفوا منطقة المساكن حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من المساكن واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفة الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني التعبات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة مساكن وأحواز منطقة مساكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
3: سجلت منطقة هبيرة من ولاية المهدية على كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 42 مليمتر و 41 مليمتر بمنطقة أولاد الشامخ دائما من ولاية المهدية، كما بلغت كميات الأمطار 39 مليمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان و 38 مليمترا في زرمدين من ولاية المنستير، بينما كانت الأمطار بكميات أقل في بقية المناطق وفق ما نشر اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي غضون ذلك وعلى الرغم من تحسن موسم الأمطار وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى مستويات طمأنت الجهات الرسمية والمواطنين بشأن المخزون المائي الاستراتيجي، إلا أن عديد المناطق تعيش على وقع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. هذه الفجوة بين وفرة الموارد المتاحة في السدود واضطرابات التزود بالماء تكشف هذه المفارقة، وفق حسين الرحيلي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية تكشف أن أزمة العطش تجاوزت نطاق شح الأمطار لتصل إلى اختلالات هيكلية في البنية التحتية بدءا بتهالك شبكات التوزيع والتسربات وصولا إلى الارتباط الوثيق بانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تضاعف الطلب مع الذروة السياحية وكذلك الصيفية.
1: السبب الأول في كل عام معنا عندنا مشكلة كبيرة في البنى التحتية نتاع نقل وتوزيع مياه الشرب اللي تقادمت، وبالتالي ما عادتش قادرة باش تواكب الطلب المتزايد، خاصة في فترات الذروة وفترات اللي توصل فيها درجات الحرارة إلى درجات كبيرة برشا كما عشنا الصيف السنة وكما عشنا الصيف العام اللي فات. وهذاك علاش نفس الشيء قاعد يتعاود كل صائفة، لأنه ما تماش حلول جذرية على مستوى البنى التحتية والقنوات. النقطة الثانية اليوم كذلك الديليستاج أو تخفيف الأعباء، إشكالية الكهرباء، لأنه عدد كبير من مدخلات توزيع المياه هذه مرتبطة بالتيار الكهربائي، وعندما أنه ينقطع التيار الكهربائي بالضرورة مدخلات الماء هذه نتاع مياه الشرب باش تتوقف، وبالتالي ينقطع الماء نظرا لعدم قدرة الصناد على أن تتجهز بمولدات كهربائية تستعملها وقت انقطاع التيار الكهربائي. وهذه إشكالية كبيرة برشا في التمويل العمومي المتعلق بالخدمات من الشتاء. أنا أقول تراه تصب المطر ولا ما تصبش، إشكالية راهي ما تتحلش بأن تصب المطر، تتحل كيف نستطيع أن الماء المتوفر أولا نقوم بالتحكم أو الحوكمة في التصرف نتاعهم، نوفر الإمكانيات المالية اللازمة باش نجدوا القنوات وباش نخلوها قادرة أني تستوعب الطلبات المتزايدة. مش معقول قنوات موجودة عليها 30 و35 عام باش نجم تلبي رغبات عدد سكان وحاجيات وإطار عايش، معناها تغير بشكل كبير، ثم إشكالات ضخمة وبنيوية وهيكلية. الماء ما عادش مشكل ظرفي ولا مشكل هيكلي مربوط بالتصور بالسياسات العمومية، بقلة الاستثمار العمومي في مجال المياه وخاصة القنوات، شيء اللي يخلينا كل يوم أعطاب، كل يوم قنوات منقوبة وضياع كبير نتاع ماء، وهذاك اللي قاعدين نخسروا فيه على مستوى العطش وكذلك على مستوى الثروة المائية المهدورة.
3: انطلق العمل بالمنظومة العالمية بسوق الجملة بالموكنين بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. المزيد مع أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
5: في إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا الحقيقة برشا تجاوب من الأطراف الكل. كسوق جملة للمكنين اللي معتبر ثاني أكبر سوق وطنية لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15 أوت 2026. برنامج هذا عنده الحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه أنه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيفش يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنة هذه نتوصلوا للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
3: يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزوان الإحاطة بالمرأة، حيث تم تلقي 18 إشعارا منذ بداية السنة من نساء معنفات. سيد رجاز رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بزوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
6: نسبة برشا بصراحة العنف يوصلوا في العام ذي حكاية 18 مرأة بالنسبة لزوان، سي برشا هذا اللي التجاول للاتحاد وخذيته مع العاتق فيهم حتى أجانب. عنف بدني، عنف معناتها عنف شديد، وفما عنف مادي، عنف اقتصادي، قضايا تحايل. عملنا التدخل متاعنا ووقفنا معاهم ورافقناهم باش خذينا لهم الحماية واللازم اللي لازم كل واحد وكيفاش. حتى مركز إيواء وحده ما يحلش المشكل، كي تخرج المرأة من البقعة اللي تسكن فيها وتنزل مركز الإيواء وأطفالها اللي مسلسين بالحومة متاعهم وصحابهم ومدرستهم بجي تهزم البلاصة باش يحتكوا بناس خرين ما يرفضوا. كيما احنا في زغوان تاو تقول ليش نهزك الدوريشن ولا البلاصة أخرى، تقولك منمشيش. الحماية متاعها مش مركز الإيواء الحل، إنها تبقى في دارها وتسكن في بلاصتها، الحكومة تشوف حلول أخرى.
3: توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800 ألف زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات ونظرا لخصوصية الحركية الاقتصادية التي تشهدها القيروان خلال خلال هذه الفترة تستعد المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوج التونسي وإبراز خصوصيات الجهة في هذا المجال بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية. أكثر تفاصيل يقدمها طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية في تصريح للزميلة ندرة برجب.
7: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة التاسعة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف نشكو فما تنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرف أنه المعرض هذا باش يجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصلة الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قمها ديوان الوطني للصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت حقيقة ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف بناء التظاهرات معارض جهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج شهري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية في إطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعات التقليدية والتعرف على خصوصيات الجهات الأخرى. كعليش نحن اليوم مش كون حاضرة معنا معناتها 21 ولاية، لجنة الفنية للانتقاء تم اختيار مع 98 حرفي وحرفية مقسمين على مجموعة حرف متنوعة مختلفة وذوما تجونا إن شاء الله من 21 ولاية.
3: سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب 2.6% خلال السنة الجارية مدعوما بتحسن في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وصناعة الغذائية. وبحسب معطيات صندوق النقد العربي دائما من المنتظر كذلك أن يواصل اقتصادنا الوطني مسار التحسن خلال السنة المقبلة، إذ يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 2.7% وذلك بفضل الإجراءات المنتظر تنفيذها في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان وقراءة في هذه الفرضيات وقابليتها للتحقق.
8: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي، ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كان 2.5%. هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعمل إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السداسي الأول 2.4 هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أن هذا السقف سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية تاع 2.6% صعبة شوية الحقيقة، مش يمكن نكونوا أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستناو الثلاثي الثالث، الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة هذيك باش تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي باش تكون أقل من 25 ولكن ربما في 27. التوقعات نتاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
3: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: بمدة تعاقدية حددت ب 16 شهرا الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء 10,000 متر مكعب في المردين من معتمدية تمساكن. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي وحليمة فيلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية باستعدادات الأندية عند الترابطة المحترفة الأولى لانطلاقة البطولة يوم 22 و 23 أوت الأسبوع القادم. أعطيكم فكرة على برنامج المقابلات الودية بالنسبة لليوم ونذكركم بنتائج البارح. بالنسبة لليوم فما زوز مقابلات في ثلاثة مقابلات في الخمسة في الملعب الأولمبي بيسوس نجم الساحل يواجه فريق اتحاد خنشل الجزائري، في ملعب حمنار في نادي حمان في وجه نادي الصفاقسي، في الخمسة ونص النادي الإفريقي يواجه جمعية أريانا. البارح في مقابلات ودية الحمام سوسة تعاد سرسر مع الملعب السوسي، النادي البنزرتي تعاد سرسر مع نجم المتلوي، الملعب التونسي فاز 2-1 على مستقبل المرسى، النادي الافريقي تعاد سرسر مع اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المونستيري تعادل مع المنتخب الاولمبي هدف لهدف. المنتخب الاولمبي قاعد يحضر للمشاركة في الالعاب المتوسطية نهار 4/19 باش يكون السفر باتجاه ايطاليا للمشاركة في العاب تورونتو. بالنسبة للمنتخب اول مقابلة باش تكون يوم السبت القادم 22 اوت ضد منتخب مقدونيا في بداية وافتتاح المشوار ضمن الدور الأول. الهيئة التسييرية نجم رياضي الساحل تمكنت من رفع عقوبة الملعب من الانتداب وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي، وتم الإفصاح عن ذلك في الندوة الصحفية اللي تم تخصيصها البارح لتقديم الإطار الفني الجديد للنجم الساحلي. كريستيان براكوني مدرب أول وسليم بن عاشور مدرب مساعد. من جهة أخرى المدافع المحور الفرنسي صاحب الجنسية التونسية فيليب لونكونتانتان يمضي لفريق النجم الساحلي لمدة 3 مواسم بعد تنافس مع فريق النادي الإفريقي من أجل انتداب هذا المدافع. البارحة كان ضيفنا السيد وسام الطيف عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، مؤكد أنه فقط زوز نوادي ما زالوا تحت طائرة المنع من المشاركة في البطولة بسبب تراكم الديون وانتظار تسوية وضعيتهم المالية ورفع المنع عنهم. آخر أجل هو غدوة، وستقديرهم باش يكونوا الفريقين هما فريق النادي البنزرتي اللي يعاني من مشاكل مادية، ونفس الوضعية ممكن أكثر شوية لفريق النجم المتلوي. من جهة أخرى نهار 3 في اجتماع المكتب الجامعي الدوري باش يتم النظر في ملف شبيبة القيروان بعد ما كانت التاس وافقت على طلب باستعجال النظر من جانب شبيبة القيروان. وبالمناسبة يوم الثلاثاء هو آخر أجل للرد من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم للتاس حول موضوع شبيبة القيروان. نختم معكم أخبار كرة السلة. المنتخب الوطني لأقل من 18 عام ذكور ينهي الأفرو باسكيت بالكوديفوار في المركز الخامس بعد الفوز على مصر 70-68، كما أنهت فتيات المنتخب الوطني مشاركتهم في المرتبة السابعة أثر الفوز على كينيا بنتيجة 69-43. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعو لكم في الجزء الأخير من اللي قانا معاكم في المجلس. تحية لكم مستمعينا الكل. نص نهار و18 دقيقة بعد شوية فقرة سمعني مع صوت متأكدة باش يعجبكم اليوم. لكن قبلها خليني نعلن على الفيس بالوصل الشراء بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو بارا فارماسي. الساعة الإجابة صحة بلا مارة طاهر المليجي الله يرحمه ينعمه. والفائز ولا الفائزه زه فرح الزرافي
2: مبروك ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الارسيس قدام كلية الصيدلة.
1: إن شاء الله ديما فرحانة يا فروحة. ونحكي على عرض الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي، عرض ميموريا العشرة متاع الليل بقيادة المايسترو أمير مسعود مع الفنانة رؤية نصر الحق، هيثم الفريقي، بليل منستير بقيادة عمر القرقني. أسعار التذاكر 10 دينارات. وانطلاقا من العشرة متاع الليل معنا المايسترو أمير مسعود. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أمير، شرفتنا في إذاعة المنستير.
3: شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة.
1: حابين نسمعوكم بعدد أكبر، أما ميساج أفون قول سهرة الليلة إن شاء الله اللي نحكيو عليها معاك أمير
3: إن شاء الله. دونك ميموريا، ميموريا ضم ضم ميوزيك دو موند، ميوزيك أراب، ميوزيك دو جينيريك متاع التوانسة،
1: مسلسلات
3: بتوزيع جديد بتركيبة جديدة. دونك باش نلقاو غني قديم راكب في غني جديد بطريقه سموث ومزيانه.
1: والعامله الموسيقيه هذه شكون وراها انت؟
3: وراها
1: التجربه اولى والا سبق وتقدم العام هذا؟
3: هو سبق وتقدم في مدينه الثقافه في تونس. أوكي. لكن بطريقه اقل من هيك، تو زدناه اخراج، زدناه مسرح، زدناه بالي مونستير جروب الباليوي. بون جروب البالي يعطيهم الصحة، باش يكونوا موجودين في البارتي، في البارتي الأخرى وفي البارتي الأولى. عنا لي سوليست متاعنا رؤية ناصر الحق وعمر القرقني وهيثم الفريقي.
1: باهي، إن شاء الله تتعدى معناها سهرية ممتازة إن شاء الله، ونشوفوا العرض هذا بخلف عرضه الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي. رؤية وهيثم قدمتوا قبل العروض مع بعضكم؟ الاختيار مش اعتباطي.
3: لا، هو هيثم طلع معانا خدم معانا قبل. عنا طفلة كانت معانا درة غويلة، نقدم لها تحية. بس تعوضها توا رؤى.
1: ورؤى وهيثم في بالي خدموا مع بعضهم، معناها أوبريت موسيقية بإمضاء دكتور خالد سليمة.
3: عمر قرقني أكيد معانا من عم ناول من اللي بدينا الجروب، هو معانا.
1: نحكيه على جمعية كرة المنستيرة.
3: أي
1: في الإجمال بطبيعة عرض برعاية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية،
3: بدعم المندوبية الجهوية.
1: السنة في الصيف كان العرض هذا الوحيد معاكم؟
3: والله أي، هو العرض هذا جاء بناء على قولوا احنا رد اعتبار على المهرجان العالمي اللي كنا باش نمشيو له من بعد ما سهلش ربي.
1: وين كيف؟
3: في فيينا في النمسا.
1: فيينا بيه.
3: كنا احنا الكورال الوحيد المشارك من الدول العربية،
1: ما مشيتوش لأسباب لوجستية
3: بالضبط. دونك يعطيها الصحة المندوبية مدام نادية والجماعة الكل، معناها بدعم منهم هما،
1: ترضية مزيانة فنية موسيقية في إطار مهرجان
3: دولي. أكيد معزز يعطيه الصحة.
1: أكيد إن شاء الله يتعدى عرض مزيان. الموعد الليلة إن شاء الله العشرة متاع الليل. تو أنتي ما سمعنيكش برشا الحقيقة مع المجموعة قبيلة شوية بالكلارينيت، شنو تنجم تسمعنا وبحذيك والدك؟
4: هو كيكا يولي يبكش معاشي.
1: لا لا لا لا، بس اسمع، انا نحب نعمل اكسكلوزيفيتي.
4: مش نشجع والله، انت مشجع معاك،
1: جبت لنا العود،
4: خليه يجبد دور الكورنيطه بتاعه.
1: كورنيطة. قول
4: سيب روحك شويه.
1: ما صعبك يا دكتور، راي نعطيك التوبينا. واحد اثنين ثلاثة ومعاه ولا واحد وساعة
4: واحد
1: وي، راك حنك العود، هاني جايتك بعد شوية. واحد اثنين ثلاثة.

0: الله الإذن سميوه لقاء السحاب الثاني بين البو وولده يسلم صوتكم ويسلم إحساسكم. ريتك الدمعة اللي في عينيك تون رفيها
1: أول مرة نغنيو مع بعضنا.
0: اسمع أنا الهنيل أول مرة مخلوقة مش نعمل الأول مرة
1: مرة نغنيو مع بعضنا.
0: ربي يفضل هولك
1: يعيش
0: وإن شاء الله تفرح ديما بنجاح وتألقوا وعرض الليلة إن شاء الله يتعدى من زين
1: إن شاء الله ينجحوا أصحابه لأنهم الحقيقة مجموعة
0: متأكدة بش نجحوا
1: ما رابطهمش رابط مادي ولا رابط رابط فني فقط يبرفوا في القويل عروقاتهم شرتلة يحبوا ينجحوا
2: شرب
1: من كل بلاصة معناتها جايين باش ينجحوا. ننصح الناس اللي في أعمارهم واللي حتى أكبر منهم باش يمشيوا يتفرجوا في العرض لأنهم باش يستمتعوا.
0: محليه اختيارك الجينيريك مسلسل ولاد الغول صدقني مسيتني في الصميم من أقرب الجينيريكات لقلبي.
1: فما حاجة تفرح اللي فما موسيقيين هم أصحاب الأعمال هذه يبعثوا الأمير ويشكروه ويقولوا له احنا فرحانين انت تقدم في هذه وكاو نكتب فيه انا
2: سي حمزه بوشناق اليوم باش نغني ورقوز نغني على الحب يعطي الصحه كريم الترابلسي زاد سي كريم يعطيه الف صحه كيف كيف سي طاهر الجيزاني مسيو خالد الكلبوسي بسام الحمراوي الكل يعطيهم الصحه ونستناوكم الليلة إن شاء الله
0: العشرة متاع الليل أسعار التذاكر 10 دينارات ميموريا في رباط المنستير في سهرة متأكدة باش تتعدى مميزة راجعين مع صوت متميز جدا هذا رأي الشخصية متأكدة باش توافقوني شقولك أنت مميز ولا على اللي سمعته
1: اللي سمعته مميز برش أنا توش نحب نسمع في اللايف
0: حاضرة هي بعد شوية خليكم معنا في الاستماع نرفع أذان الظهر وراجعين

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: فقرة سمعني كل مرة نسلطوا الضوء على موهبة شابة، واليوم فرحانين ولا لا؟ نعم أنه تكون معنا سارة اللجمي. مرحبا يا سرورة.
1: أهلا
0: وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير. خليتك هكا، مازلت هكا لما حالة، اما الموهبه قاعده تكبر بالقدير بالقدير. واش نحوي لك من وقتها لليوم؟
1: الحمد لله لاباس، الحمد لله.
0: وديتنا بيونسي.
1: بيونسي
0: الذوق ملي خليتك لليوم تبدل ولا هو هو الاغاني الغربيه؟
1: اغاني الغربيه
0: الاكثر. باش ما نحصلكش ونقول لك حاب نسمع حاجه عربيه وكملول، قالت لي اش قولكم في الصوت. ساعه كوتش نريمين بوشالغومه اللي هي صوت اوبيرالي ومدربه صوت، تشوفيها انت اللي هي مركزه مع الاغنيه، ما هي دندنه. مش قولك في الصوت؟
2: ما شاء الله، عجبوني الريف اللي تعمل فيهم ما شاء الله. وبعدها
0: اش معنى ريف بلي فسرنا احنا؟
2: هذوكم اسمهم
0: باهي.
2: دونك ما شاء الله ما شاء الله، نوا سوبر بيان. ربي يعطيك
0: الصحه دكتورنا المغروم بالشرقي.
3: والله نتوقع حتى في العربي تغني مليح،
0: حطينا والله
3: حتى لي باز موجودين. بالعكس فما دي زانترفال تغنيهم في الغربي نجم يكونوا اصعب برشا من لي زانترفال تغنيهم في العربي. دونك نتصور الصوت ينجم يعطي هذا وهذا
0: يعطي برشا. هي المعجبه الاولى بها والدتها الدكتوره منيا الشملي، قالت لي ايه تغني بالعربي بالكدا، وانا نعرف راه نعرف مليح.
4: يلا
0: تو
3: معليش ما تجرى فيا نعرف ما نعرفش.
0: اسمعني انت، نعرفك كريمه جينيروز معناها حتى جمله هكا بالعربي.
3: شكون تسمع في العربي؟ في
1: شكون نسمع؟ ام كلثوم اسمها.
0: لا لا لا لا
1: تسمع الاغنيه القديمه
0: فيروز؟ ليه
1: فيروز؟ إيه؟
0: قول حاجه انت هكا تشيخ بها في العاده كي تغني. امك راهي العقل المدبر، انا خاتيني
1: والله.
3: سنة قول شنو تنجم تغني؟
0: شنو تنجم تغني دكتوره مثلا اللي هي تحب كل شيء؟ لا هي قلت لك المعجبه رقم واحد بنتها
5: لوردونونس نتاع الوالده. شفت حطيتها
0: ليه هي اسمها هين؟ قلت لك
1: اسمها هين.
0: اسمها هين
1: ليت للبرق عينا انت.
0: الله الله الله الله الله. هاي قول

0: لا يطلع منها مازال مازال ما يطلع منها. الله الله سارة اللجمي ما جيتش وحدك ساعة، لازمني نحيي عازف الجيتار فادي خويلدي. أنت تقرأ في البريباراتوار المدرسة التحضيرية الهندسة بالمونستير، وأنت كنت العقل المدبر باش عملت نادي في البريباراتوار في المونستير. يظهر لي أول مرة تصير الحكاية هذية، والبادرة كانت منك عملت نادي للموسيقى.
1: ما هو مش أول مرة، هو كان محلول ما يتسكر خاطر ما فماش عبيد يحبوا يغني وكل شيء. ما أنا بادرت باش عاود حليت الكلوب وعاودوا جاوا برشا عبيد وفرحوا على الاخر باليدي هذه. و
0: التوجه نتاعكم في النادي هذا غربي ولا منوع؟
1: منوع، فما اللي يغني عربي، فما اللي يغني
0: برشا اصوات معناها بخلف العازفين.
1: فما
0: عملتوا سبيكتاكل؟
1: عملنا وقت لوفيرتور عملنا سبيكتاكل صغرون، وجيو برشا عبيد فرحوا بينا والحمد لله.
0: ايش قولك في الصوت يا عشيق الفن التونسي؟
2: لا الخامة زميلة، ما شاء الله على الصوت هيك. علاش كما قال سي عماد، ما شاء الله عندك الشرقي، عندك التونسي، عندك المغربي، معناها نحبوا يجيبوها لينا. تو كيبدا صوتي يأدي غربي مثال الصحة بامتياز، أما تبقى تونسية.
0: ديما وش عملك؟
2: الفم شكون مهيجها؟ ما كنت أنا مهيجها.
3: غزر لي لينا عمل هكا الغربي.
0: والموسيقى ما عندهاش حدود.
2: ما عندهاش.
0: والإحساس يوصلك سواء كان تسمع صوتي يغني بالتونسي بالشرقي بالغربي. حكاية حكاية إحساس قبيلة شوية نحكي أنا والدكتور، قلت ساعات يبدا صوت عنده معناها تكنيك ما أقوى مليان حاجة معناها مليان أما ما يوصل لك حتى إحساس.
4: فم حاجة نثمنها هنا كبيرة برش هي العلم مع الفن. الحقيقة قلت كل يوم توفي البريباراتوار معناها نبدأ فرحان، نبدأ شيخ، خاطر الفن مع العلم لازم باش تعمل حاجة بيه. لازم امبوسيبل باش تهبط في قام أخرى. صحيح. تعمل عربي، تعمل جريجي، تعمل تونسي، تعمل شعبي، بشي تلحلو.
2: لو كريت الطب قداش في الفن يصولوا ويجول، المهندسين يصولوا ويجول، ما شاء الله. كما قلت
4: الدكتور اللي جاء معانا قابلته ساعة كمنار شيخ برشا، وفم كنشوف الطب اللي معاها قداش شيخين وسط 60,000 فيو للسيكونس اللي عملها والناس فرحانة. واقترحت عليه اقتراح خرج من الاستوديو هذا او شو نقول عليه اللي هو عرض موسيقي للميدسان الكل مهما كان.
0: فما طبيب شفته معاك إذا فهمت الحكاية شنو أصركم في البطاقات وقت تسنين مرة الفيتة مهندسة كنت معانا زادة تغني بالقدي بالقدي الغرامة ذي وقت إيش بدأي بالفن والموسيقى سارة؟
1: والله يبدأي مليون بيبي ديما نغني حتى من قبل ما ننطقك ديما نبدأ نغني. أمي تحط لي باش أغني سيلين ديون ويتني يوستن مغنيين الكبار
0: اللي ملي مزلت في كرشها معناها هكا
1: وانا في كرشة ديما
0: ولا شفت فما دراسات تقول لك اي من تقول لك اذا كان الام تسمع موسيقى صغير يحب معناها يطلع في
1: حاجه اني
2: صب حطيت لنا شويه ستومبالي ولا شويه حضره ولا شويه سلسالي راح حصلنا حوايج عربي ولا سي عماد.
4: لا هي الصوفي مش بعيد عليها راهو معناتها اللي فهمت وين فهمتني انت دوك
0: الفنان والموسيقى
4: مش بعيد عليها
0: سامي اللجمي. يسمعك أول مرة سامي إيش قال عليك؟
1: والله قال عندها حاجة الحق معناه قال بروفيسيونيل
0: صعيب راهو أنا نعرفه
1: صعيب برشا الحقيقة كان منبهر معناه بالموهبة متاعي.
0: ما قالكش تويج نهار نخدموا حاجة مع بعضنا؟
1: قال لي إن شاء الله كيجي نهار ولا مش زيارة معناتها نسجلوا غنية خاطر هو عنده ستيج برودكشن عملها جديدة دوك ديما يسجل أغاني فهمت
0: ان شاء الله ان شاء الله. وانت تحب تخدم حاجاتك بروفيسيونيل وحاجات نتاعك انت اكيد معناها مش تقول انا تخليها معناها هوايه للموسيقى في كل حال ماكش تحترف في الموسيقى
1: الاكثريه هوايه تو بور مومون ما نعرفش
0: اوكي. وانت نفكر انه قدمت زيدا عرض صغير لمحل كان مرور صغير مع الموسيقي رفيق الغربي
1: اي وقتها في كونغري نتاع لا بي بي نتاع البيدياتري غنيت شوية معهم غنية لافيون روز وقتها اللي غنيتها لهنا في الإذاعة.
0: هديت نجمة تسمحينا في الأكابيلا خد قلت لك أنا راني صوتك لا يمل منه وأنا من معجبتك زيدا حويجة أكابيلا وإديت بيا في لزمها تكون حاضرة مدام سارة اللجمي موجودة في
1: الإذاعة دجان بعد فما لي من الأمور اللي هي متاع إديت بيا
0: أوكي نسمعوها بعد شوية ما ودنا بحويجة أخرى وانتي معانا.

0: يعني انا اللي يعجبني فيها تغني اغاني الغير مي ثم
1: الامبرانت نتاعي
0: صحيت معناها مش تقلد معناها في طريقه الاداء هكا ولا لا انا اللي وصلني هكا
2: اللي يقعد يتبع في الخطوه هذيك فما برشا مطربين يقلد بالضبط حتى بالمشي
0: مرحله التقليد لازمه
2: مش تكون اكزاجيري مش تكون واحد بالعكس تغني باي
0: شخصيتها
2: تم برجعته لك ربي ولكن بروحه هو
0: واضح عجبكم الصوت نتاع اليوم
3: يعطيك صحه في الاختيار
2: نشكرك على الاختيار
0: انا والله ساعات
3: نحب نعرف منين تلقى فهمنا
0: قناصه شويه عندك الحس القنصي
2: اول مره ما تشاورنيش في الـ في الام
0: بي تي
2: بعث لي أي؟ ولكن ما شاورتليش ولكن انت كنت متاكده من
0: اللي تعجبك يا دكتور ولا عندي شويه حس فني راكم
3: موافقه تشاورنا في حاجه ألفة
2: لاحظت اللي بدات تغني يا سي خالد راك بدات تغني مناك البلايصه باش تتفاضى
0: هذا خالد بصراحه ولا يخرج في الكويزينه نتاع البرنامج من حركات خلينا هكا اسره مع بعضينا وفرحانه بوجودكم معايا برشا وفرحانه بساره اللجمي سون ممتاز برشا قبل كل شيء ربي يوفقك في دراستك خاطر هذيك الاولى في المرتبه الاولى للنقاش في الشيء هذايا وربي يوفقك سواء كنت باش تختار الثنيه هذيا كاحتراف والا باش تخليها هوايه على كل اللي باش يسمعك باش يستمتع بالصوت هذايا اللي باش نختموا معاه باللي من الامور بعد شويه شكرا ليك والى اللقاء مستمعينا باش نختم معاكم ان شاء الله بعد شويه لكن قبلها نخليكم تزيدوا تستمتعوا بصوت سارة لجمي بعد قليل

لقانا في آخر ونشكر كامل الفريق اللي رافقني حسام قدرية كيف ما العادة في الإخراج التقني مريوم اليوم في ستريمينج هويدا بن ساسي في التنسيق وفريق المجلس نريمان بوشالغومة الدكتور عماد مسعود وخالد قاسم ألفة جمالي في الأعداد والتقديم إن شاء الله كان مازال في العمر بقية ملتقانا لحد الجاي نخليكم على نغمة الحب ونتلقاو على حب بسلامة الناس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين في معتمدية تمساك ملولة المنسوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية تناهز 16 شهرا. جاء ذلك في جلسة عمل انتظمت السبت بمقر بلدية المسعدين، تم خلالها تحويز الشركة على العقار المخصص للمشروع بإشراف والي الجهة سفيان التنفور. توقع رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 800 ألف زائر على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية سيتم ضبطها من قبل المصالح الرسمية عقب اختتام مختلف التظاهرات. وأضاف أن عدد الزوار قد يتجاوز هذه التوقعات، خاصة أن القيروان سجلت خلال سنوات سابقة توافد أكثر من 1,150,000 زائر. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى بقيمة جملية بلغت 1.8 مليون دينار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الكيان الصهيونية، وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين. ختام للجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير، عدل الموجة واسمعونا.

0: Zalmuza. تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع عشاق المحفل الجربي ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الفسطية الدولي بالقيروان مع عرض موسيقي تونسي سينوج بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.
2: سهرية بالنسبة لي أنا كتونسية حرة تحب البلاد دي سهرية عالمية، تراثنا موروث ثقافي مجسد طريقتين مخضرمتين معناها ما بين التجديد وما بين الأصل. نجم نشدو كل على الفنانين متاع ولاد بلادنا ونشجعهم.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع عرض فولكلوري من الهند ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان صابر الرباعي ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة فنية لجمعية كورال المنستير بعنوان ميموريا، مع ضيوف الشرف باليا المنستير، رؤى ناصر الحق، هيثم الفريقي، وعمر القرقني، انطلاقا من العاشرة ليلا بقصر الرباط بالمنستير.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع نوردو ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
0: تسهرون الليلة.
2: أحباء المسرح والون مان شو، لكم موعد الليلة مع كريم الغربي ومسرحية فيزا بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
3: لبورك جيب شي حب وطارش نسميوها من جي عمال عبالة قل اسمها دولوغ دا كوشما.
4: دولوغ دا كوشما
3: محليها تحسها الغاز الكلمة اسم انت عروضة تحسها روض دولوغ دا كوشما تين داروز احنا اخوي يقولك شد هالحس نسيب اللطف تخور فين مروعه شد الحس.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، أكد مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي لارسي أن هذه النماذج لا تمثل خطراً أمنياً بطبيعتها، داعياً إلى تركيز على بدائل أمريكية قوية بدلاً من المطالبة بحظرها. وتجي التصريحات هذه مع تزايد شعبية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان كما الكيميكا 3 من شركة منشورات والكوين من علي بابا، واللي تقدم أداة تنافسية بتكلفة التشغيل أقل بكثير مقارنة بالنماذج المغلقة اللي تطورها شركات أمريكية مثل الأوبن أي أي وأنتروبيك. وتشهد واشنطن نقاش متزايد حول إمكانية فرض قيود أو حتى حظر على استخدام النماذج الصينية وسط مخاوف من أن تتحول إلى أداة للتجسس أو تنفيذ هجمات إلكترونية، فضلا عن تأثيرها في القدرة التنافسية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحسب تقرير نشر موقع تيك كرانش. لكن المدير التنفيذي للتقنية في أرسي يشوف أن المخاوف هذه مبالغ فيها، وأكد أن النماذج الصينية مهيش أكثر خطورة من أي برنامج مفتوح المصدر آخر تستخدمه الشركة. البعض يتعامل مع النماذج الصينية كما لو أنها برامج مزودة بآليات خفية تسمح لمطوريها بالتحكم فيها عن بعد، وهذا التصور لا يعكس طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. معظم هذه النماذج رغم أنها تصنف على أنها مفتوحة الأوزان open wide وليست مفتوحة المصدر بالكامل، فإن الشفيرة البرمجية المستخدمة لتشغيلها تكون متاحة للمراجعة عند تنزيلها من منصات كما الهاجينج فيس، بينما يظل الجزء الغير المتاح وهو بيانات وأساليب تدريب النموذج صعب. المؤسسات الكبرى تخضع أي نموذج ذكاء اصطناعي لاختبارات أمنية دقيقة قبل ما تستخدمهم، كما تعيد تدريبه بما يناسب مع احتياجاتهم وتفحص للكشف عن الانحيازات والأخطاء والاستجابات غير المرغوبة قبل السماح للموظفين بالاستخدام متاعه. أفضل طريقة لمنافسة النماذج الصينية مهوش حظرها بل إطلاق نماذج تتفوق عليها، وهنا وين تخدم الشركات الأمريكية باش تطلق نماذج أمريكية وتحاول الاستغناء تماما على المنتجات الصينية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من الآن وحتى الثالثة في برنامج ويجمعنا الفرح. إن شاء الله فرحين ديما. كالعادة باش نستقبلوا تهانيكم وأمانيكم الخاصة بكل المناسبات، أعياد ميلاد، خطوبة، أفراح ومسرات، زواج. ومن بين الأصدقاء قال لي علاش الطلاق ما تفرحش بيهم، حتى اللي باش يطلقوا يفرحوا، يفرح اللي باش يطلق أحيانا يفرح، أبغض الحلال عند الله الطلاق، قال ولكن باش يجدد حياته بعد ثلاثة جلسات صلحية مع الصغار في المحكمة. يبدأ عنده صغار ثلاثة جلسات صلحية وتطول ساعات الطلاق، ما يطمع صدر الحكم بالطلاق باش يجدد حياته. كيف كيف المرأة نجم تجدد حياتها حتى هي، ولكن ديما معناش أغاني الطلاق لما باش عندي لكم أغنية متاع الطلاق. إن شاء الله ما نوصلوش للطلاق في تونس لمحالة، في تونس لمحالة نسبة عالية من الطلاق. إن شاء الله يكون الزواج من الأول على قواعد صحيحة. إن شاء الله تعرفوا تختاروا لأولادكم ولبناتكم، تخيروا لنطافكم فإن العرق دساس. شنو قلت لي حسام؟ هاي هاي هاي قولي فما حفلات طلاق حسام، هاي فما اللي يفرح بطلاق بالحق يعمل حفلة. كما قلت لكم باش يجدد حياته إن شاء الله لمحالة. إحنا نتمناو الفرحة للناس الكل، إن شاء الله ما نوصلوش لحالات الطلاق. من بين الفقرات اليوم باش ناخذوا معنا إن شاء الله الأستاذ معز عمار، مدير مساعد مهرجان لوز بولاد عبد الله، باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان وباش نستقبلوا طبعا تهانيكم وأمانيكم. 73 460 800 رقمنا المجمع، منير بوطي في انتظار مكالماتكم الهاتفية، حسام قدرية في الإخراج التقني وسليم الحزم في الأعداد والتقديم. ننطلق مع رؤوف ماهر. رؤوف ماهر باش يكون هو في حفل الاختتام يوم الثلاثاء في مهرجان المنستير الدولي. ورؤوف ماهر بطلب من المستمع الوفية من تطاوين فايزة عجرودي.

0: ماضي ساعة و 26 دقيقة من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل تهانيكم. 73 460 800، منير بطيف في انتظار مكالماتكم الهاتفية. استثنائيا باش نمشيو للسواسي من ولاية المهدية باش نستقبلوا الأستاذ معز عمار، مساعد مدير مهرجان اللوز بأولاد عبد الله، باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان. أهلا وسهلا سي معز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة المستير. تحية شكر إلى كافة العاملين والمستمعين، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والاهتمام الدائم بالشأن الثقافي.
0: هذا واجبنا سي معز. اليوم الافتتاح، ولكن خلنا نطلع يوم أمس كيفاش كانت العروض التجارية في المهرجان.
1: العروض التجارية بصفة استثنائية معناها ستقام هذا اليوم.
0: اليوم خاطر أيوة،
1: انطلاق افتتاح مهرجان اللوز بولاد عبد الله في دورته السابعة.
0: باهي، كانت مبرمجة أمس، حبيتها اليوم مع الافتتاح.
1: مع الافتتاح.
0: مختلف شنو العروض التجارية؟ شنو النوعية يعني؟ اللوز.
1: في العروض التجارية ركزنا على معرض من نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
0: وشنو المنتوجات؟
1: منتوجات هي منتوجات فلاحية، منتوجات اللوز،
0: أيوة،
1: منتوجات خضر، كل ما خصوصيات المنطقة ما تتميز به من خصوصيات.
0: وبدأ يشيح هو اللوز توا سي معزة، حتى الثمن نتاعه غلي شوية حسب ما نشوف في السوق.
1: بحكم السنة هذه ما تماش وفرة كبيرة متاع انتاج، طلع السوم متاع شوي. وسي معناها برسك معناها الشاح وتجمع وحضر اللوز.
0: ايوة، وبش تعملوا مسابقة متاع افضل تبقى؟
1: اكيد المسابقات ديما متوفرة. المسابقات سيكون مسابقة افضل انتاج حلوى تقليدي باللوز، إضافة إلى مسابقة أفضل منتج محلي إلى للوز.
0: باهي، والافتتاح كيفاش يكون اليوم؟
1: الافتتاح إن شاء الله مش يتم في حدود الساعة الخامسة. اخترنا أن يكون الافتتاح مع عرض النجع للمنشط السحبي فرج، لأن العرض هذا يتماشى مع مضمون الشعار اللي هو اخترنا إحياء التراث فخر متجدد. أيوة. العرض يجمع بين الفروسية والشعر والفن البدوي والقرابيلة والأدب الشعبي، وهي مكونات أصيلة من تراثنا وذاكرتنا.
0: ويمش يكون المكان وين نحدو باش اللي يسمعنا؟
1: إن شاء الله المكان مش يكون في غابة بوفليش. نظرا للمكسب الكبير وما تتميز به من جمال يجمع بين الراحة ويكون مكان مناسب للعائلات.
0: هذه مش غابة بوفليش، في أولاد عبد الله.
1: في أولاد عبد الله.
0: قداش بعيدة على السواسي تقريبا؟ هي
1: تقريبا في حدود 11 كيلومتر.
0: باه، هذا بالنسبة لليوم. وغدوة الاثنين شنو عندكم؟
1: يوم الاثنين إن شاء الله سيكون سهرة فنية شعبية ستحييها الفنانة وردة الغضبان في حدود الساعة 10 ليلة.
0: والمكان؟
1: المكان هو ساحة المهرجان أمام المدرسة الابتدائية بولاد عبد الله.
0: باه، والنسبة للاختتام سيكون نهار 3/18.
1: الاختتام إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء. الاختتام سيحيي الفنان هيثم الحديري في حدود الساعة 10 أمام المدرسة الابتدائية بأولاد عبدالله.
0: يعطيك الصحة. المهرجان هو نجم نقوله متنوع، مش مجرد عروض فنية، فيه التراث والمنتجات والفلاحة.
1: المهرجان هو تحت شعار إحياء التراث فخر متجدد.
0: هذه الدورة السابعة. دورة سابعة.
1: الدورة السابعة.
0: أيوة.
1: يأتي هذا المهرجان في إطار الاحتفاء بهذه الثروة الفلاحية الأصلية، ويبرز ما تزخر به مناطقنا من تقاليد وعادات متجذرة في الذاكرة الشعبية، حيث يلتقي الفلاح بالثقافة والتراث والإبداع.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله موفقين في هذا المهرجان، وإن شاء الله يكون حضور مكثف. شكرا لك أستاذ معز عمار مدير
1: مساعد. شكرا، يعطيكم الصحة للاستضافة، ومن هذا المنبر نوجهولكم الدعوة وباش تكونوا حاضرين حدانا
0: للمواكبة.
1: للمواكبة
0: إن شاء الله، علاش لا. شكرا لك مساعد مدير مهرجان اللوز بأولاد عبدالله السواسي من ولاية المهدية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. أهلا وسهلا، المكالمة الأولى، مرحبا.
2: أهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: أهلا، مرحبا، معك منجي مسيدي موزي.
0: منجية؟
2: أيه، قد أتكلم في جمع الفير.
0: مرحبا بك أختي منجية.
2: مرحبا بك، عايش تحية لفريق إذاعة المنصير بدون استثناء، الكل الكل الكل
0: عايش يا منجية.
2: لا خص لا خص لا خص
0: أي
2: خص سليم حاجتي.
0: أيه.
2: نحن نقول سليم، نحن في الجزائر نقول سليم.
0: سليم، أي بالعربية الفصحى سليم.
2: إحنا نقول سليم، نحن نقول سليم، نقول سليم.
0: إحنا بالدرجة نقول سليم، أوكا ندرجوه. أيه.
2: نحن لا، نحن ديما عايز سليم، سليم.
0: أي إن شاء الله ديما سالمين. أي أختي منجية، شكون نعم. بتهني اليوم؟
2: نعم.
0: شكون بتهني قلت لك؟ أيوة.
2: قدم تحية كبيرة برشا لكم أنتم الكل. وقدم تهانية لأخويا الحسين ابنه الحسن وابنه محمد تخرجهم مهندس في ترسم على في خدمة تاع مهندس.
0: تخرجوا وخدموا ودخلوا لخدمة.
2: واحد تخرج مازال ما بداش يخدم.
0: أيوة.
2: والآخر مهندس ويخدم معناها وترسم في الخدمة.
0: أي بيه، مبروك عليهم إن شاء الله.
2: اسمه محمد والآخر اسمه الحسن وباباها اسمه الحسين.
0: ما شاء الله، أي مبروك عليهم إن شاء الله.
2: نعم، عايش بارك الله في صلاة رمى عندي.
0: أي
2: كما رمى عندك أخي سليم.
0: نعم،
2: نحن نطلب من عندي منك أغني بعد إذنك.
0: تفضل، شنية
2: الله يرأي ديما حتى طلبت مرة في برنامج يدعى المنسير سمعتها مرة برك في دعوة المنسير، هي أغنية متاع فير سالم خيالك صل يا أمي.
0: عفاف سالم.
2: عفاف سالم راني نحبها برشا والله، سمعتها مرة برك في دعوة المنسير وطلبت زادة مرة في دعوة المنسير قلت لهم عدوها لي ما عدوها لي.
0: خيالك طل اسمها هيك، خيالك طل.
2: خيالك طل يا أمي يزديني شهد العسل.
0: باهي إن شاء الله كان لقيناها نعديوها، علاش لا؟ أي
2: خويا سليم كيما نتابع في برنامجك نتاع الصباح.
0: أي
2: إلى أربعة.
0: إيه؟
2: ديما كثرنا من الأناشيد على سيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: باهي إن شاء الله، إن شاء الله ربي يسهل.
2: راني نتابع فيك كل يوم كل يوم.
0: عايشك ربي فضلك، إن شاء الله ديما وفية لإذاعتنا.
2: والله كل يوم نتابعك يوميا. عايش بارك الله فيك.
0: وتسمع البرامج الكل نتصور يا منجية. إيه
2: لا، ما أنا نقول لك الحقيقة.
0: إيه.
2: ما يحسن، ما عندي برامج، معناتها سما برامج معينة. تمام، معناها تم برامج معينة في إذاعة الزيتونة. وكمان معناها كل شيوخ اللي ياكل كلمة أصلا حتى نسيلهم كل شيء. فق الحياة كانت تسمع بي برنامج فق الحياة، فيه زهير الجندوبي، فيه وتم برنامج شيخ بليل، وتم برامج في إذاعة المنسير، تم برامج معينة كما برنامجك أنت، تم برامج معينة معناها في إذاعة وكما سايبهم نشو كل الكل.
0: باهي، يعطيك الصحة يا منجية.
2: انت الصباح هذاك ما نسيبوش ابدا.
0: هاي تقوم بكري تصلي الصبح و
2: نعم
0: قوم بكري، قلت لك تصلي الصبح وترقد بكري. ما لا
2: نقوم ثلاثة، نقوم ثلاثة.
0: وقتاش ترقد يا منجية؟
2: ما والله ما نرقدش برشا، نبدا نشوف الوقت، مرة نلقاها مرة ساعة، مرة ساعتين، مرة ساعتين ونص.
0: شوية وتقيل في القايلة. ما
2: لا لا والله ما معناها نتك ما نرقدش، ما نجيش النوم في النهار مستحيل.
0: لا ترقد ماضي ساعة وتقوم ثلاثة، ترقد ساعتين بركة في النهار.
2: اي لا ما نرقدش في النهار بكل الليل قليل، يمكن ما نرقدش حتى ساعتين.
0: تي لا معناتها ترقد ساعتين في نهار كامل، حسب ما قلت لي تو نرقد ماضي ساعة ونقوم ثلاثة، ترقد ساعتين في الليل معناتها.
2: لا وراني مش حتى نقوم ثلاثة، نتك نبدا نشوف الوقت نلقاها ماضي ساعة، نشوف الوقت نلقاها ساعتين ونص. نقوم ثلاثة عاد نقوم نبدأ نصلي ونبقى ونستنى نفطر الباكحة على إذاعة الزيتون، نسمع القرآن نحط على إذاعة المنسير نلقى أغاني نبدل على إذاعة الزيتون باش نسمع القرآن. بعد كثير الأربعة طول نبدل من إذاعة الزيتون البرنامج كنت.
0: أيوة وتعودت هكا، ما تقعدش دايخة نهار كامل مرهوجة ولا لاباس؟
2: لا والله صدقني يا خويا سليم طولت عليك. يومني كمل نقول صليت نصلي قبل لا يزن وينزل ضرب على الشعلة لا أدرج.
0: تعمل قيام ليل باهي يعطيك الصحة قيام ليل قبل الأذان.
2: نصلي ثلاثة ونبقى نقرأ شوية قرآن وكتاب. هو يزن على نحن الأربعة أدرج. يزيد ويزيد. هو يزن يزيد نكمل نصلي صلاة عادية صلاة الواجبة.
0: تصلي الفجر الفجر وبعدش تصلي الصبح.
2: غير نصلي الفجر وبعدين نصلي الصبح.
0: أيوة.
2: وبعد نعمل معقبات الصلاة نعمل شوية تسبيح.
0: أيوة.
2: وبعد لرب مع الخمسة نقص ساعة كيكة نقص القرآن ونسبح الخمسة بالضبط نبدأ نقضي.
0: أيوة.
2: نخرج قدام الشارع قدام الصور بتاع الشارع على السطحة نصيقها نكنسها دي ندخل الداخل كيما كيكة نصيق السابعة تاع صباح سيدي الجن كملة كل شيء قال لك الغداء.
0: وتنجم تصلي صلاة الضحى زادة وقتها بعد شروق بنص ساعة.
2: صلي صلاة الضحى. صلي 8 ركعات صلاة الضحى.
0: أي يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يتقبل منك.
2: صلاة الضحى ونصلي الظهر قبله أربعة وبعده أربعة وبعد المغرب ساعات نصلي ست ساعات نصلي أربعة.
0: باهي يا منجي يعطيك الصحة شكرا لك.
2: أغنية والله نستنى فيك عدي هيل.
0: هو زميلنا حسام قدري يلقاها لك عفاف سالم اسمها يا وما.
2: اسمعني قلت حاجة
0: ونكمل. نعم.
2: ذات كنت كي حطيت الأغنية على الوالدين كنت نبكي لا أمي وبابا ماتوا بينهم أسبوعين.
0: ربي يرحمهم من عامهم إن شاء الله من الأهل الجنة.
2: مات بابا وأمي طول صدمة على بابا في ميت لبس عليه. نقعد أسبوعين وتوفى.
0: أكو ربي يرحمه.
2: أغاني الوالدين نحبهم ياسر أغاني الوالدين.
0: إيه إن شاء الله تحية لكل اللي يسمعوا فينا كل الوالدين. إيه
2: والله أقول لك يا أخويا سليم أقول لك والله قد ما تعمل مع والديك وشوي والله قد ما تعمل معهم كلك ما عملت شيء نهار يمشي وكلك ما عملت شيء.
0: وما يحس بالشيء هذا كان اللي يفارقهم.
2: إيه والله بالحق والله أنا قد ما عملت معهم قد ما عملت قد ما بابا محملت قد ما بدلت كلهم قد ما عملت كني ما عملت شيء.
0: باهي يا منجي خلينا نسمعوا مال الأغنية اللي اخترتها يعطيك الصحة وشكرا لك.
2: صحبك الله فيك شكرا إن شاء الله ربي يخليك ما عندك نجحلك معك.
0: إلى اللقاء ربي فضلك.

وفي ساعة 43 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم حتى الثالثة في برنامج واج معنا الفرح 73-460-800 رقمنا للمشاركة معنا ولتقديم التهاني لكل الأهل والأحبة. الصديق شكري الجزيري يهني أخوه جلال بمناسبة زواج ابنه هيثم الجزيري بالعروس المصون والدر المكنون آمنة غطاس. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين، وربي يهني العروسين ويسعدهم.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: جونا صيفي على كيفكم
2: على كيفكم.

0: من حسويات صراحة.
1: هاي من دوبيات
0: حسويات ربي برشا ترفي سمع
1: ان شاء الله. ما خليناكش نخليكمش تقيلوا نهار الحد.
0: يعطيك لا لا حتى احنا ما نحبوش نقيلوا ماذا بينا.
1: بعد ما ثلاثه هكا قيلوا ما ثلاثه الاربعه هكا سويعه.
0: لا لا لا ما حشناش الدنيا بارده شوي اليوم باهي بكذا.
1: اي الحمد لله ان شاء الله ربي يطفي.
0: نقصوا صابون نظفوا الدنيا.
1: اي منو بيش كوم بسهني اليوم؟
0: تعرف باش نقول لك المره اللي فاتت ماني قلت الراجل لازم ياخذ اثنين ولا ثلاثه باش ينقصوا معناها البنات على خاطر البنات اكثر من الاولاد.
1: اي
0: برشا اصدقاء بعثوا لي مساجات يا منو بيش عملنا لك بحس بالرب نركحوا الراجل وانت تقولين تقول لهم مره خذوا اخرى.
1: اي قلت لهم زاد بشي نجم واحده هو حتى نجم اثنين. قالوا لي
0: قلت لهم تهنوا مش تهنوا مش ياخذ عليك معناتها واحد.
1: قالوا لي الثانيه باش هوك تهز معها وذن القفه تعاونوا.
0: لو ذن القفه لا شيء تقطعها وذن القفه شني.
1: اي منو بيش كوم ثاني اليوم ما عادش باش وقت الموجز.
0: انا جاتي فتحيه وجوزها منجي بنسبه حفيدهم على الختان. نسبه الختان حفيدهم امان الله.
1: اي باهي ان شاء الله ختان مبارك ان شاء الله.
0: بابا أي. محمد غير كي جا من خارج طهر ولاده نقول له عارف مبروك وعمومته مجدي مروان وعمته مناء وجوزها بطبيعه وجيراني الكل وان شاء الله الف مبروك لكل حد وماذا بيا اغنيه طاهر المطهر.
1: طاهر المطهر باهي ناخذه هو فرقه فاطمه صياديه
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه تحيه كل الاصدقاء
1: للقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم غدا جلسته الافتتاحية، إذ تم تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وتتكون التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم من تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيدة ومحمد لحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، دعاهم إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم الموافق للعشرين من أوت الجاري. وتشمل العملية طلب الموجهين إلى مؤسسات بولايات تونس وأريانا وبن عروسة ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرتة وسليانة والزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. سجلت الشركات المدرجة في البورصة خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ أكثر من 12 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. أعلن البريد التونسي عن انطلاق صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين خلال الساعات 24 الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدم الطيران المسير والمدفعية ورجمات خلال هذه العمليات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي في بيان له أن الضربات قتلت وأصابت العشرات من العناصر الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: كنا نسمع في فرقة المهدية بقيادة فاضل الساقة. بس نواصل في استقبال المكالمات السادة المستمعين والمستمعات. المكالمة المالية الموالية معنا زمردة. ألو.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
0: السلام. نتكلم فينا يا زمردة؟
1: نتكلم فيكم من حمام الزريبة.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يا عايش.
0: فما إقبال. فما.
1: البرنامج.
0: عايشك. فما إقبال على حمام الزريبة ولا دنيا سخونة توما؟
1: ما شاء الله. لا ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: معبي. ولو إني أنا ما نمشيلوش محرومة منه أما ديما ما شاء الله معبي.
0: ما شاء الله. عايز مردة شكون باش تهني اليوم؟
1: أنا اليوم باش نهني عشيرتي وصديقتي سلوى الأبيض وزوجها جلال. بمناسبة زفاف ابنهم محي الدين الشاوش إن شاء الله ربي يهنيه بدو بتمام إن شاء الله. ونهني عشيرتي هدى بن منصور وزوجها عبد الكريم رقيز في وادي الصبيحية بمناسبة زفاف ابنتهم زينب وعلى نادر.
0: أيوة.
1: كلهم إن شاء الله ربي يهنيهم إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله ديما فرحين.
0: ما شاء الله.
1: وتحية لكل مستمعي إذاعة المستير
0: شكرا لك يا زمل. يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي يهني العروسين.
1: آمين يا ربي. آمين.
0: إلى اللقاء يا زمل.
1: يا ربي فضلك. إلى اللقاء.
0: نهني زميلتنا زينة بن عيسى أرملة المرحوم محمد جماملة بمناسبة زواج بنتها ميرفت على الشاب المهذب علي بن خليفة البكوش. ربي تمم بالهناء. زواج مبارك بالرفاه والبنين. نسمع راؤول جورنو.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: هذه تحية كانت الومضة بصوت زميلتي أولفة جمالي وإخراج وليد بوخريس. أمال الدواي بتقول أن هذه جميع أغاني الحصة إلى كل الأمهات والأباء وإلى أخواتي وإلى كنتي رحاب الزبيدي. تحية كذلك لنايرة الحساني العويتي تقول تحية للغالية إلياس النغرياني ونتمنى لها الشفاء العاجل، ربي يشفيها ويعافيها زميلتنا إيناس. تحية لمنى الساسي، تحية زميلتنا كذلك فتحية جلاد. مونيا بالرحال كذلك المستمعة الوفية تقول نهدي كل أغاني الحصة إلى العائلة والأصدقاء، نتمنى الشفاء العاجل لأمي الغالية، إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا مونيا. شنو واصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ شكون معنا؟ ألو.
1: الو،
0: مرحبا، شكون تفضل؟
1: عسلامة.
0: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا. دليلة من الكودة.
0: مرحبا دليلة،
1: وعايشك وبيك واللي يخدموا معاك الكل.
0: عايشك عايشك. هاي دليلة، شكون تهني؟
1: نحب نهني احمد ربيع محرز،
0: تحب
1: زوجته منى.
0: تحب تهني شكون؟ عاود لي.
1: احمد ربيع محرز.
0: ايوه،
1: احمد ربيع محرز. ونهني زوجته منى.
0: اي
1: بال بال بال بالرضيعة الصغيرة.
0: مولودة الجديدة.
1: مولودة شهد.
0: شهد. آه ان شاء الله شهد. ان شاء الله من الذرية الصالحة وتتربى في عز والديها.
1: ان شاء الله تكون الصالحة وان تكون طالع خير على العائلة.
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله في جرتها ان شاء الله، ان شاء الله بنتي ربي يعمر عليها ويجيب جيب صغير.
0: ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله.
1: واخر ونحب نهدي اغنيه البنات نتاع نانسي عجرب.
0: اه البنات البنات
1: البنات البنات اللي ما جابش بنات.
0: ما خلفش بنات.
1: ما
0: شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات.
1: وما دقش الحلويات. شلون نضل نذوق الحلويات.
0: باهي ان شاء الله يا دليل.
1: ان شاء الله امسيه طيبه وبسلام.
0: شكرا لك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
2: الو
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك يسرى من السير.
0: مرحبا يا يسرى،
2: شحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. ايوه،
2: باش نقدم التهاني للوالد والوالده.
0: اي
2: بعيد بمناسبه عيد زواجهم، نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم وربي يدوم المحبه والعشره
0: ان شاء الله.
2: اي ونقدم التهاني للوالد، نقول له كل عام وانت حي بخير فوقكم عيد ميلاده امس. نقول لك العام وانتي بخير وربي فضلك وربي طول في عمرك.
0: أيوة.
2: ونقدم التهاني لخليفة العجمي بمناسبة المولود الجديد أمير العجمي، ونقول صلاة ربها في عزك. ونقدم التهاني لدينا بالحاج يوسف بمناسبة الزواج متاحة، ونقول إن شاء الله ربي هنيك وكل شيء بالبركة.
0: باهي، يعطيك شكرا ليك يا يسرى، إن شاء الله وصلوا التهاني، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، بونجورني،
0: إلى اللقاء. نسمع يا بنات.

0: تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا، سليوة زواي، سميرة سخيري، عادل الدبابي، فتحي الغداوي من ألمانيا يقول تحية لكل الأهلي والأحبة في المنستير وسوسة، ودامت عليكم الصحة والعافية وحفظ تونس الوطن الغالي. تحية كذلك للمنير الرحيم من الفحص يقول يستطيع بعض الناس أن يحملوا إليك أفراح الكون وربما فعلوا ذلك بكلمة أو بلفتة. تحية لمنير الحساني العوية كذلك، فتحية سفينة، توفيق العكرمي، تحية ليه، سليم سعيد سبايعي، شكرا ليهم لكل القاعدين يتواصلوا معنا. باش نواصلوا مع المكالمات. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: شلونك أخي سليم، لاباس؟
0: الحمد لله. شكون ذكرني في الاسم؟
1: معك فرج شيفة من السواسي بالتحديد، ولاد عبد الله.
0: مرحبا سي فرج.
1: فيك عايش، بارك الله فيك.
0: عندكم الافتتاح اليوم، الافتتاح اليوم تاع المهرجان. ايوا،
1: مهرجان اليوم بالمناسبة هذه، لأن نحب كل واحد يحب يجي المهرجان يتفضل بحذانا.
0: ايوا، مرحبا بهم الناس الكل. فما اللوز وفما العسل وفما الخيرات السبعة.
1: فما الخيرات السبعة، كل شيء موجود.
0: أي إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة.
1: يجي لمن تخضر هذا عبد الله.
0: أي أخويا فرج، أشكون بجتاني؟
1: نحب نقدم تحية لكافة العائلة. ولكافة العاملين والعاملات بإذاعة المنستير. ولا منطقة أولاد عبد الله كلها.
0: الكل يسمعوا فيك، يعطيك الصحة أخويا فرج.
1: اقتراح، نجمش نسمع أغنية ولاد الجويني، أي أغنية من ولاد الجويني.
0: ولاد الجويني.
1: هاي إن شاء الله. مهرجان غير نتاع فرحة.
0: هاي إن شاء الله، كان أتون إن شاء الله نحاولوا نبرمجوها من بعد، كان هيك مناسبة نتاع أفراح، ولاد الجويني ديما يغنيوا الأفراح. شكرا لي خويا فرج، إلى اللقاء، نواصلوا مع مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو عتيمة.
0: أهلا وسهلا.
2: نحمي لكم لباس.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
2: حياة بكوس مدني.
0: مرحبا يا حياة، شنو أحوال الصحة لباس؟
2: الحمد لله، عايشك في سليم، عايشك بارك الله وفيك.
0: هاي حياة، شكون باش تهني اليوم، شنو عندك؟
2: إهداء لكل المستمعين والمستمعات. الكل من أصدقاء اللي يعرفوني ولا ما يعرفونيش. أيوة. والعاملين بكافة الإذاعة، إن شاء الله ربي يحييكم بخير. وإهداء خاص بكل فرحة لصديق في سعاد، لأني فرحت لها برشا أنه مشات تأدي في مناسك العمرة، ربي إن شاء الله يتقبل منها كسائر الأعمال معناها، والطاعات والدعاء يا ربي الكريم. إن شاء الله عمرة مقبولة نقول لها.
0: إن شاء الله، إن شاء الله زيارة مقبولة، وإن شاء الله ربي يطعم كل مشتاق.
2: آمين.
0: إلى بيت الله الحرام.
2: إن شاء الله ربي يطعم. آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يطعم كل من يريد زيارة هذا البيت يا ربي الكريم، وإن شاء الله إن شاء الله يعاود يا ربي.
0: شنو تحب تسمع من الحياة؟
2: كان ثم شورك نادينية مكة، وإلا أي أغنية من عندكم يسيرش مرحبا
0: بها. نسمع السلامية، المقطع منها، شوقك شوقك نادالي مكة، فرقة النجاح، حاتم الفرشيشي.
2: إن شاء الله بسلامة.
0: إلى اللقاء، سلامة حياة.
2: إلى اللقاء، عايشك.
0: ما زلنا متواصلين معاكم حتى المثلاثة. شكرا للقاعدين يتواصلوا معنا الكل على الفيسبوك، تحياتنا ليهم الكل. ما زالت بعض المكالمات، إن شاء الله نحاولوا نقدموها. تحية كذلك لماري نصر، سلوى الدريدي، سمر القاسمي، محمود محفوظ، أم مريم، آسيا الهرابي، شهر حلارة، حرم شعبان، إيمان سكندراني، الشيخ سعيد غديرة، تحية ليهم الكل قاعدين يسمعوا فينا.

0: تحية كبيرة لكل اللي قاعدين تواصلوا معنا. مونيا عبد الرحمن من قصيبة المديوني تقول تحية كبيرة ليك سليم ويا طيب يا غالي الكامل الفريق ويجمعنا الفرح. يعطيك الصحة على البرنامج الرائع في القيلولة، دخلتونا وعايشتونا الفرحة في ديارنا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. تحية كذلك صديقنا منير الرحيم يقول نحب نسمع أغنية يريد الله لعماد عبد الحليم، إن شاء الله نبرمجوها مرة أخرى يا منير. نفيسة معروف تقول طابت ظهيرتك، نتمنى نسمع أمورة بنتي الفايزة أحمد والإهداء لبناتي أريج وأثير، ربي فضلهم لك يا نفيسة. شنو وصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية؟ مكالمة أخيرة ناخذوها معنا. ألو.
1: ألو السلامة.
0: مرحبا بك.
1: وبيك أفضل.
0: شكون معنا؟
1: ست ميلاد ولدي.
0: ذكرني بالاسم. سي محمد
1: صالح فيه.
0: سي محمد صالح مرحبا بك، منين تكلم فينا؟
1: وبيك من المسقية.
0: مرحبا بك. أيوة
1: منصور بشير.
0: أي
1: مليون تولد 16 شهور.
0: أي باهي، إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير. عيد ميلاده من اليوم.
1: اليوم عيد ميلاده.
0: أي باهي، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير.
1: عايشك ربي
0: يعيد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد صالح.

هذه كل الاحتفال بعيد ميلاد، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد عليكم الكل. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. هذه تحيات حسام قدرية وشيخو عليه المشعل، أيمن الشابي، منير بوعطي، سليم الحيزم، بعد موجزة ثالثة رياضة وصيف مع ذاكر الزرافي. إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية بن خيار من ولاية نابل، مؤكدا حث المقاولات المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في إجابته عن سؤال كتابي تقدم به النائب سامي الرئيس عن دائرة بن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت بمنطقة بير درسن التابعة لمعتمدية بن خلاد وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة السمعة التابعة لمعتمدية بن خيار. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة زجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن أغلبها مواد مهربة أو مهربة عفوا. دعت عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية إلى تطبيق قانون التخفيض الإجباري للسرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التربوية حماية للتلاميذ والمترجلين من مخاطر الحوادث المرورية. طالب أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينا بمنطقة الخضراء من معتمدية صفواف التابعة لديوان تربية الماشية، وذلك بعد أن عاينوا خلال زيارتهم للمنطقة عاينوا الوضعية التي وصفوها بالكارثية للضيعة. شهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات للإخلاء. قالت المتحدثة باسم الإدارة البلجيكية أن جهود فرق الاستجابة اليوم تركزت على أطراف الحريق التي تتمدد نحو ألمانيا، وسط تفاؤل بأن يسهم الطقس الأقل حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في دعم جهود السيطرة على الحرائق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادي دباسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجال ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
2: دقيقة صحة.
4: رياضة. وصيف.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في عشويه لحد في رياضه وصيف من تو حتى الخمسه متاع العشيه. تحيات الزملاء ايمن الشابي في الهندسه التقنيه، منير بعطي باش يتواصل معكم هاتفيا، والضيوف اليوم قادمين من الاتحاد الرياضي المنستيري. باش نحكيو شويه على الاتحاد المنستيري، المرحله هذه المرحله القادمه قبل تقريبا اسبوع من انطلاق البطوله الوطنيه. أكيد ضيوف من الهيئة التسييرية الاتحاد المنستيري اللي خذت الفريق في فترة انتقالية، في فترة ما بين موسمين، في فترة صعبة استعدادا للموسم الجديد. برشا ملفات باش تحلوا، برشا أشياء يمكن النظر فيها، وبرشا كلام قاعد يتقال. وأكيد لهنا فما السياسة التواصلية أيضا للفريق اللي يحاول يخرج الإعلام في المرحلة الأخيرة، ويحاول أنه يقدم كل المعطيات اللي تهم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي ما اقتصرش على كرة قدم، مع كرة السلة، مع الشبان، مع غيره، مع الأحباء. بالتالي الفريق قادم على مرحلة مهمة جدا مع انطلاق الموسم الرياضي. بالمناسبة أكيد وجهنا دعوة لزوز أعضاء من الهيئة التسييرية. نبدأ باليمين، سي منير الوشام، مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا كافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: وأكيد كالعادة باش نحكيو على كرة القدم، باش نركزوا معك كرة القدم لأنك أنت مشرف الأول على فرع كرة القدم.
1: إن شاء الله.
0: الفلوس والماء والمال تبارك الله. سي نبيل ترجمان، مرحبا.
2: يعيشك سي ذاكر، مرحبا بك، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. وهذه فرصة باهية باش نجموا نوضحوا فيها شوية حاجات للرأي العام الرياضي في المنستير اللي يتسأل عليها.
0: لأنه برشا أكيد الجمعة اللي فاتت كان فما ندوة صحفية، يمكن ما جاتش على كل شيء ندوة صحفية، ونعرف بالنسبة للندوات الصحفية تبقى مرتبطة بالحضور، مرتبطة بالإعلاميين الموجودين وقتها، مرتبطة يمكن بزوايا النظر، مرتبطة زادة حتى بالتوقيت بغيره. وبالتالي احنا حابين لهنا مرتبطة زادة فما شكون اللي يدخل وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الإذاعة أكثر أكسيسيبل توا من خلال سواق التاكسي، الواجهات، من خلال المواطنين اللي توا مروحين يسمعوا. وبعدها إن شاء الله الحديث متاعنا هذا الكل باش يكون تلقاو صورة وصوتا على صفحة إذاعة منستير راديو منستير سبورتس، وتنجموا توا تلقاو مباشرة أيضا على اليوتيوب ولا صفحة راديو منستير لايف، تبعوا الحوار اللي بيصير مع لخيان كما قلنا من الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنستيري، سي منير الوشام مسؤول على فرع كابر كرة قدم والمشرف العام على فرع كابر كرة قدم، وسي نبيل ترجمان أمين مال الاتحاد الرياضي المنستيري. هيئة تسييرية تعرفوا جات في فترة أخيرة، جات بعد مخاض طويل باش تبقى الهيئة القديمة، باش تغادر الهيئة القديمة. وأكيد سي منير لهنا كان الخيار أنهم انتم تقدموا، ولو أنهم انتم عندكم قسم مشترك بينك وبين سي نبيل على الأقل من ناحية العائلة الرياضية مع سي العربي ربي يطول في عمره وربي يفضله، اللي هو والدك واللي سنوات خدمة، وسي محمود ترجمان الله يرحمه اللي أكيد عائلة رياضية نبيل، وديما يقعد الحب يجيبكم أنتم للفريق لأنه في الأخير أنتم ناس بينيفول، ناس تخدموا في الجمعية معناها بمحبة. كيفكم كيف بقية الناس لخدمة الاتحاد المنستير كله؟ بدا واضحين سي منير. سي منير، يمكن الفكره نتاع العوده للتسيير في الاتحاد المنستيري مع مجموعه اللي انتم بالاساس سحابق بكل شيء، الجروب اللي دخلت برئاسه السيد جمال السقا.
1: صحيح، اليوم بارك الله فيكم على الاستضافه سي ذاكر، احتحتوا لنا الفرصه باش نزيدوا نوضحوا برشا حاجات ونحكيوا برشا في الموضوع في نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي البدايه نتاعنا كهيئه تسييريه كيفاش لقينا الوضعيه، كيفاش باش نخدموا، كيفاش الاهداف نتاعنا، ينظر الاهداف باش تبقى هي بيدها، ينظر باش تتبدل. احنا اليوم هيئة تسييرية كما قلت انت اصحاب وخيان وخدمنا مع بعضنا قبل ونعرفوا بعضنا. تحدينا الفرصة من جديد بالسلطة، اعطتنا المهمة باش نسيروا الاتحاد الرياضي المنستيري في فترة معينة، فترة مش طويلة، فترة قصيرة، ان شاء الله نتمكنوا منها باش نحققوا اهداف سواء كان على المدى الطويل ولا المدى القصير. بالطبيعة يلزمنا نخدموا على المدى القصير باش نحضروا الميدان للمدى الطويل. برشا ملفات قدامنا، برشا تحديات ما هيش سهلة، عندنا برشا مشاكل مادية ورياضية قاعدين نخدموا فيها وقاعدين نحلوا فيها بالملف بالملف، وقاعدين نخدموا على الأولويات.
0: هو سي منير انت كنت بتعدي تجربة نتاعك، انت أمانة المال، كتابة عامة، إشراف على فرق، ما انا كونت تقريبا فكرة على مختلف الهياكل نتاع تسيير جمعية رياضية، مش حتى على الاتحاد الرياضي المنستير، العمل في مستوى الجمعيات الرياضية كيف تشوفه انت؟
1: والله العمل في الظروف هذه وفي الوقت هذا بالذات في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد، من أصعب المهمات هو التسيير الرياضي. راهو ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها، يلزمنا جماهيرنا تحس بينا وتعرف اللي كونه راهو مش سهل تسيير فريق كبير كما الاتحاد الرياضي المنستيري. يلزم الكل يد واحدة، صف واحد، قلوب صافية باش نجمو نقدمو القدام، باش نجمو نمشيو بجمعيتنا المراتب اللي نحبوا نوصلوا لها واللي نمشيوا بجمعيتنا للأهداف اللي نحبوا نوصلوا لها. جمعيتنا كبرت كما تعرف، وصلت بالية كبير اللي ما نجموش نتيحوا عليه. اليوم يسألوا فيها على الأهداف، نقول لهم ماني الأهداف رانا عملناها في المرتبة الخامسة، مستحيل باش نجموا نتيحوا على المرتبة الخامسة، لازمنا نخدموا على المرتبة الخامسة وما خير من المرتبة الخامسة. لكن في ظل ما عادش دخلنا توا في المواضيع، في ظل منع الانتداب اليوم باش مضطرين باش نخدموا بجمعيه بإفكتيف اللي باش نجددوا لهم الاجازات نتاعهم اللي هم على ذمه الفريق، مجبورين باش نزربوا في الملفات نتاع منع الانتداب. قاعدين متقدمين في شوط باهي، كان تسمح لي ندخل في الموضوع ديريكت نتاع منع الانتداب. اليوم عندنا منع انتداب في 6 ملفات. اليوم قدمنا التراخيص اللازمه من عند وزاره الاشراف، وزاره الشباب والرياضه مشكوره، مشكور سيد الوزير ومشكور المستشار الخاص سيد الوزير اللي هو سي توفيق العبيدي، كنت باتصال معاه طريت 3 ايام هذوما، وكانوا معناها متفاهمين الوضعيه وحاطين اهتمام خاص للاتحاد الرياضي المونستيري باش يتمكن باش ياخذ التراخيص اللازمه لتحويل العمله اللي ما يخفش عليكم هما مقيمة 320 ألف دينار يتحولوا بالعملة الصعبة للنوادي نتاع الفرق اللي تحب من عنا لبريم دو فورماسيون. واليوم احنا في الخطوات الأخرى مع البنك المركزي مشكور اللي حط كل جهده باش يوفر لنا هالتراخيص للتحويل هذوما في أقرب وقت. إن شاء الله الأسبوع القادم ما نفوتوش، إن شاء الله آخر الأسبوع يكون عنا تراخيص نخدموا على الأموال والموارد المالية باش نجموا نخلطوا. صعيب باش نخلطوا الأسبوع الأول متاع البطولة، نقولوا صعيب، إن شاء الله في الأسبوع الثاني يكونوا حاضرين ويرفع المنع انتداب، على خاطر اكتشفنا البارح في المقابلة اللي عديناها كونوا من غير انتدابات ما نجموش نقدموا. عندنا صحيح افكتيف باهي خلينا هنا عم ناول، لكن الافكتيف اللي عندنا ناقص فيه برشا مراكز يلزمنا نطعموه، ويلزمنا بالريكروتمون اللي عندنا تاو تحديدنا نطوروا الفريق، وان شاء الله من فما كان خير. وبالانتدابات اللي موجوده توا ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري باش يبقى كما العاده في يلعب على المراتب الاولى.
0: سيموني علاش 6 ملفات ظهروا توا؟ علاش وقت لجنه النزاعات قاعده تخلص في الفلوس ما كانوش وقتها؟ معناها شنو الاشكاليه في 6 ملفات هذوما بالاساس؟
1: هما كما قلت لكم 6 ملفات ما همش نتاع خلاص لاعبين، هما نتاع بريم دو فورماسيون نتاع لاعبين قدم كانوا عندنا جاوا عندنا.
0: لكن لهنا هو المشكله الكل هي مشكله وقت.
1: مشكلة وقت
0: لأنه معناه المفروض كانت حل الدوسيات هذوما من جويليا، كان نجم ل 45 يوم المحدين من المركز من البنك سنترال كانت نجم تعدى ولقى الفريق مأهل للملاعبيه نتاعو. معناه يمكن هنا نتوما تجريوا ضد الوقت اكثر من الفلوس اللي بنحكيوا عليها بعد ما عطينا بيه.
1: هو في الحقيقه احنا محضرين روحنا، حضرنا الملفات نتاعنا وحضرنا التراخيص، ممكن فما 4 أو 5 تراخيص خديناهم قبل ما يهبط في البلاتفورم نتاع الفيفا لكن تفاجئنا بالبيناليتي نتاع الفيفا. كل ترخيص لازم باش تخلص معاه بيناليتي، البيناليتي باش تخلصها وباش تبعثها عن طريق البنك المركزي لازمك ترخيص،
0: ونفس الاجراءات كيما
1: نفس الاجراءات
0: كيما 10 اورو كيما 100
1: كيما 10 اورو كيما 100 الفور.
0: يعني رينا امبارح بسيطه 49 اورو ولا 200 حكايه فارغه، ماهوش
1: حكايه فارغه، 250 دولار 49 اورو فهمتني، لكن عليهم خطايا هذوما يرجع.
0: وعلاش الاشكاليه نتاع 49 وشنو معناها؟ هي فرق في شنو في العمله؟ علاش مثلا الخطيه اللي تخلي دوسي كامل ملف كامل تبلوك على 49 اورو ولا 250 دولار وقت الفريق دفع برشا فلوس؟
1: هو 49 اورو راهي هذه نتاع جوار لاعب واحد، والمقدار نتاع البريم دو فورماسيون نتاعو طلع 49 اورو، هذاك بالظهر نتاعو خاطر ما لعبش في جمعيات بروفيسيونيل برشا فهمتني.
0: واضح
1: هذاك علاش طلع. عندنا 60 الف دولار نتاع سي دي بي 60 دولار، عندنا 11 دولار نتاع غادياغا، عندنا ما موجود
0: معناها هي 49 اورو راهي منحه التكوين، منحه التكوين حسبت الشيخ والي 250 اورو دولار يذول الملاعب
1: ياخذ
0: تاع فال تحسبت هذيك منحه التكوين راهي مش خطيه ولا غيره، هذيك منحه التكوين.
1: منحه التكوين حتى ولو انت تتفاهم مع الجمعيه نتاعو اللي خذيتها من عنده وتتنازل عليها
0: يلزم
1: الفيفا تقول لك لا خلصني وبعد
0: خلص خطيه نتاع
1: خلص البريم
0: بريم ايه.
1: وبعد اتفق مع الاخر كان رجعت لك مع الفريق كان رجع لك
0: تضمن باهي سينابيل سي منير تونا رجع لك لهنا. سينابيل تحدث سي منير على الامور الماليه وعلى اساس يلزم توفير مبالغ ماليه بعد المرحلة متاع فضت لجنة فض النزاعات واللي تقريبا مليون دينار تم توفيرها لاتحاد مناسير والسينابيل، كنتم تم في ضمن معناه المجموعة الموسعة اللي خدمت على الموضوع هذا مع لخيان سامي سليمان وقيت لخيان. المرحلة القادمة هي مرحلة دقيقة جدا، لازم توفير فلوس توا في الأيام القادمة باش يتم تسوية الوضعية باش الفريق يأهل المنتدبين متاعه سينابيل. وين وصلت الأمور وين الناحية المالية في الوضعية هذه؟
2: بارك الله فيك يا خويا ذاكر. الظروف الماليه كما في اي جمعيات تونسيه الكل ظروف صعيبه شويه، معناتها في القانون الجمعياتي اللي نخطبوا به. اليوم احنا لقينا رواحنا قدام الامر واقع، عندنا 320 الف دينار يلزمنا نخلصوهم للفيفا باش نجموا نرفعوا المنع انتداب. ما نكذبش عليك، الناس كل معناتها متجنده، اللجنه النزاعات من جند معانا الليمات هذه قاعدين لموا في اللي فون. ان شاء الله نخلطوا كما قال سيمونير من هنا لاخر اسبوع الجاي نسكروا الملف هذايا، وعندنا ملف اخر هو ملف في كره السله زاد كيف معناتها مش كان في كره قدم معنا منع انتداب، زاد حتى في كره السله عندنا منع انتداب، معناتها المونطون زاد كبير مش يمكن اكثر من المبلغ نتاع كره القدم يوصل.
0: كيف الوضعيه كره قدم كره السله نفس الاجراءات
2: نفس الاجراءات
0: فما تشدد شويه من الفيفا اكثر يمكن من
2: الفيفا من الفيبا كيف بريسك مع تسليم برينسيپ اعطيني معناتها احنا تو اليوم عندنا منع انتداب في زوز في لاعب ومدرب اللي هما معناتها في قيمه منع انتداب كله فيه 400 الف دينار
0: ونفس الاجراءات بنك سنترال وغيره وتحويل فلوس.
2: بالنسبه يمكن في الباسكيت ارخص شويه بعد مش كما في الفيفا قل شويه من الاجراءات، اما احنا مشكلتنا ديما لي فون، معناتها الفلوس لازمنا نلموهم هذوك هما قبل كل شيء، معناتها فوات لما التليفون فما بعد البنك سنترال وصلت الاشراف معناتها مش قصرة قاعدة واقفه معنا وتعاون فينا. المهم هو اليوم لمن لي فون لمن الفلوس باش نجموا نرفعوا الانتداب المنع الانتداب هذا.
0: هو تو سيمونير وسينابيل فهموني بنحكي بلغه المحب ولغه معناها اللي عايشين في الشارع ونسمع نقعد في المقاهي ونسمع يحسبوا 900 مليون شيخاوي 300 مليون فلان 500 مليون فلان هذا يطلعوا هكا شنو قداش شنو الفلوس فين؟ هذا سينابيل ما نحكي وما ما نعرفش كيفاش نجمو نجاوبو. يمكن الجمهور البسيط اللي يتبع في القهوة ويحسب في الأمور المالية في برشا فلوس عند الاتحاد الرياضي المناسير،
2: دخلوا في برشا فلوس وخرجوا في برشا فلوس، يمكن يخرجوا فيه أكثر من دخلوا فيه بلاش. من هذا من الخطايا هذا هي هو تو
0: يقول لك خلصوا مليار تقريبا فلوس هذوكم في لجنة فض النزاعات، بعدها جت فلوس الشيخاوي، بعدها يمكن فما الوليد السويسي اللي مشى لقطر، فما الوليد اللي مشى للتعاون السعودي،
2: هذوما فلوس مازالت ما دخلتش بكونوا واضحين.
0: هذا هو
2: فما فلوس الشيخاوي اللي دخلت
0: واللي مازالوا فلوس التكوين نتاعو الامل حمصوصه،
2: ومازال زادت فلوس التكوين
0: نتاعو دوك مزيز الاتحاد المناسير يخلص، هذاك
2: مزيز الاتحاد الرياضي المناسير
0: يخلص، ما دخلتش في صفقه حمدي معنى انه باش يخلصوا بالترجي التونسي، راه نحبوا المعلومه هذه نعطيوها.
2: لا مش داخله في الصفقه،
1: صرفت قبل ما ندخلوا احنا،
2: معناتها احنا
1: كامل تصرف قبل ما ندخلوا احنا،
2: كي دخلنا نلقاو معناتها ديجا الهيئه البتخليه السابقه هي اللي بدات تخلص في في في في شوية جولات في شوية
0: التزامات
2: الجمعية، ما تنجمش الجمعية تقف لازم تفهم التزامات، بعد احنا ما نجموش نجيو اليوم نقولوا التزامات تاع الهيئة السابقة،
0: هي تواصل
2: اكزاكتومون هو فما تواصل. دونك المدخول الخروج اكثر من المدخول، عندنا خطايا عندنا برشا خطايا، احنا اليوم نسعى باش ما عادش نطيحوا في المشاكل هذه نتاع الخطايا، خاطر الخطايا هما احنا لاحظنا الخطايا هما المبالغ اللي ماشيه فلوس معناتها
0: ضايعه
2: من الجمعيه، كنت ممكن نستغلوها في حاجات اخرى. في
0: والخطايا سينابيل مربوطه بشنو؟ بالتاخير في الاخلاص،
2: بالتاخير اكيد احنا كي نوخروا على الخلاص ونوخروا على الوقت فكل شيء بيناليتي. احنا عندنا ملف النهار يوخروا عليه ب 100 دولار نهار ب 100 دولار، معناتها تصور انت قداش يولي لكم بعد معناتها سبعة ملايين نجم يقولوا لنا 100 مليون والحمد لله وصلنا باش خلصنا 7 ملايين و200 هذوما باش تقص الموضوع. معناتها هو هذاك هو احنا توا نحبوا نحطوا انستركتور في في في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي نغزو القدام نشوفوا شو اللي جايين القدام باش ما نحلوش في نرجعوش نغلطوا الغلطات اللي السابقه اللي هو اللي الخطايا هذه اللي نجيو فيها، ومعناتها فلا دو بريفيزيونيل باش نجمو
0: نمنعو شو نمنعو. بورتون انتوما معناها كما قال لي سيمونير معناها مؤقتين والهيئه تسيريه، لكن تخموا القدام الجمعيه انه حتى لا يجي بعد كنتم انتوما فيهم ولا بعض منكم فيهم، لكن تخموا انه ديما باش الجمعيه ما تقعدش في الوضعيه هذه
1: الصعيبه تخدم على طول المدى وباش تحضروا
2: هذا شو يلزم هو تو احنا موجودين ولا غيرنا ولا اللي باش يجي قدام هذا ترى يمشي جمعية تمشي فما ديزونجاجمون فما التزامات فما دوسيات محلولة إذا ما احنا ولا غيرنا يكملهم ويسكرهم للدوسيات ما هذيك هو الديمومة بتاع الجمعية والسيرورة بتاع الجمعية
0: به هو سنبيل لأنه المال قوام الأعمال نكمل ونحكيه في الموضوع هذايا. انتم فما ديفون تلوجوا عليهم فما توا تلوجوا في الدعم فما برشا ناس دفعت فلوس باش وفرت المليون دينار وقتها نتاع لجنه فض النزاعات فما انتدابات فما غيره. شنو يمكن قاعدين تخموا شنو الحاجه الجديده اللي تنجموا نتوما بالخبره نتاعكم بالتجربه نتاعكم بالناس اللي عندهم كفاءه في الميدان البنكي والمالي والتصرف باش تلقاو حلول للمرحله القادمه باش تدخل فلوس وايضا حلول كما قلت لديمومه الاتحاد الرياضي المناسيري.
2: هو اليوم بالعلاقات بصراحة بشكل نحكي معك ذاك بصراحة معناتها اليوم احنا الوقت ضيق الفلوس هذو لازم يتلموا في جمعة في 10 ايام ماكسيموم باش نجمو
0: انت خلاص فما بالك تسير يومي الجمعية
2: تسير يومي هذاك
0: هذاك
2: مازلنا ما حكيناش فيه هذاك الكل مازلنا ما حكيناش فيه تو احنا عندنا 320000 دينار هذو مسا بريوريتي قاعدين معرفتنا الخاصة بعلاقاتنا بأصحابنا بأحبابنا ما قاعدين نلموا فيهم وإن شاء الله نلموه ما بقدرة ربي اللي يتلموا ما فمش مشكل. بعد كما قلت أنت فما يزن فما استراتيجية احنا البارح عملنا اجتماع في الهيئة صغير مع جماعة الماركتينج وجماعة
0: هذا المهم
2: سبونسور وقاعدين نلوجوا في أفكار نطرحوا في أفكار باش نشوفوا نخرجوا على من الفلوس العادية ذاك الطرق العادية أخرجوا قاعدين نلوجوا في حلول وفما الحلول إن شاء الله مع فما وليدات بركل عليهم هاتها من من من من
0: فما الأفكار موجودة
2: الأفكار موجودة اللي حطوها على الأرض الواقع إن شاء الله نلقاو الحلول.
1: هو أخويا ذاك سمحني باش ندخل أهم حاجة تو احنا متفقين عليها وفي الهيئة كاملة هو على قد كسائي أمد رجلي
0: متفقين
1: بي. اليوم احنا عنا الماس سالاريال في الفوت يزمها تنقص والانتدابات اللي باش تصير جديدة يزمها تنقص بالكديز
0: في هذا الإطار سيمونيا يعني. انتم بالتجربة متاعكم الاتحاد المنسيري يوصل معنا الميزانية متاعه تقريبا 10 مليون دينار 10 مليارات بتشوفش انه برشا معنا تم تضخيم الميزانية
1: تضخيم الميزانية ببيعان اللاعبين ببيع اللاعبين طلعت مايش بالمداخيل متاع سبونسور ولا مداخيل متاع حاجات أخرى ولا متاع دعم وصلنا ل 10 مليار دوات كان ذكروا بعنا لاعبين مهمين ودخلونا الميزانيه نتاعنا فلوس كبيره
0: تقريبا الميزانيه نتاع التصرف وانت اطار بنكي بالاساس منير مع سينابيل اكيد ميزانيه المثاليه الاتحاد المناسيري نتاع تسيير لانه في الاخير هو اكابر كره قدم واكابر كره سله بالنسبه للشبان فما يعطيهم الصحه برشا ناس قايمين وواقفين لكن تسيير زوز معناها فرق ل 23 ملاعبي ومن الجهه الاخرى 12 14 ملاعبي قداش تقريبا يلزم الاستيماسيون نتاع ميزانيه باش تعيش وتحقق
1: انت الاهداف نتاعك
0: ايوه باش تعيش وتحقق اهدافك
1: هذا شنو نحكي انت الاهداف نتاعك حسب العوامل اللي عديتهم في الاتحاد الرياضي المنسيري الخمس سنين الاخرى 7 8 مليار دوات نلعبوا على المرتب الاولى ونهزوا الالقاب في الباسكت
0: 7 8 مليار
1: دوات كان نفوتوا 8 مشهورين مخسورين برشا قلت لك باش تحكموا في المصاريف باش تحكموا في الماس سالاريال ويلزمنا نطيحوا فيها والانتدابات ما فماش انتداب ما يراعيش الظروف الماليه نتاع الجمعيه ما نجمش ننتدب اللي يعني مش قادر لاعب مش قادر باش نخلصه
0: وبعثوا لي شكايات
1: ويدخل فيها دوتر كريتير منه المقدره نتاعو على اعطاء الاضافه الظروف الماليه نتاع الجمعيه وكذلك مؤهلاته فهمتني هذا هو انا شروط لازم نكون متوفرين في لاعب باش نجيبوه وما معاش نديرش نجيب لاعب باش نخلصوا بمبالغ كبيره
2: هو تاكيد الكلام سيمونير جمعتنا جلسه مع الاطار الفني تاع
0: باش تحكيوا
2: عليه معناتها باش لا باش حطينا لي بوين سوزي كما قال لك معناتها ما نجمش نجيب ان جوار اللي غدا ما نجمش نخلص
1: اللي ب 30000 دينار في الشهر انا ما نجمش
2: نخلص معناتها حطينا له سقف المدرب قلنا له هو شنو هو السقف معناتها احنا في الاخر احنا اللي باش نتحمل المسؤوليه راهو فما حتى حد باش يتحمل المسؤوليه برنا احنا المدرب لا حتى حد معناتها الامور لازم تكون عندنا احنا مدروسه مع الاطار الفني معناتها ناخذوا الراي نتاعو صحيح اكيد هذاك في الراي الفني اما الانتدابات لازم تكون تتماشى مع مع مع مع الامكانيات الجمعيه. امكانيات الجمعيه اليوم كما قال سيموني لازمنا احنا الاوبجيكتيف نتاعنا الضغط على المصاريف، نقصوا لشارج سالاريير، وهذا بينا زاد نطلعوا في الفالور فالور مارشون تاع الملاعبيه. المعادله هذه ان شاء الله نخرجوا بحاجه ايجابيه في اخر الموسم. ما عندناش الحق اليوم باش نغلطوا في الانتدابات، ما عندناش الحق سواء باسكت ولا فوت، معناتها ما عندناش الحق باش نغلطوا في الانتدابات. لازم نكون الانتدابات برزانه ناخذوها مع ما ما ما ما غير بريسيون، ما غير ستريس، ولا صحالي صحالي صحالي، لا لا ما صح الا ما نكون مثبت مقتنع ونجم معناتها نوفي بالوعود بتاعي معك.
0: سي منير بكري تحدث على الجانب الفني، قال مباراة البارح شفنا أشياء يمكن تلزم أنه يلزم يكون فما انتدابات. وباش نحكي معك على الجانب الفني بالنسبة للإطار الفني، الجانب المادي برشا كلام زاد بالنسبة للإطار الفني الاتحاد الرياضي المنسيري، أنه كي جيتوا لقيتوا عقد نتاع إطار فني زوز مواسم، ما عرفش صحيح فما العقد هذا عندك اطلاع سي نبيل أنه معناها في كل الحالات المدرب يكمل مهما كان النتائج نتاعه، والا فانه خطايا كبيره للمدرب هذا. صحيح هذا تم عقد هكا ولا
2: هو العقد موجود على عام على سنه، والعقد صحيح معناتها كان
0: ما فيش يبون التسريح
2: ما ما ما, ما ما ما ما ما نجمش ندخل برشا في الديتاي نتاع العقد. اما العقد معناتها
0: هل هو ملزم. معمول ملزم. هل هو معمول به العقد وكا
1: ملزم صراحه غير معمول به،
2: معناتها كان ينجم يكون فما نيغوسياسيون خير العقد، كان ينجم يكون فما نيغوسياسيون خير العقد. اما احنا اليوم تو احنا في
0: لا فما مواصله، تو مش
2: في مواصله لازمنا نكملوا
0: هو ديما اناره للراي العام، لانه برشا كلام خرج في الموضوع.
2: ويمكن يطلع لونتونور باهي غدوه نزيد حب واحنا نزيدوا عام اخر.
1: هو راه العقد اكثر منه مادي ومعنى، وحكينا مع المدرب، والمدرب حسب العمل اللي قاعد يكون به، العمل الناس كل تشهد كانوا عمل ممتاز في التدريبات، مازلنا ما شفناش في المقابلات الرسمية، إن شاء الله يطلع الحس نتاعنا صحيح، وإن شاء الله يكون موفق حسب اختياراته توا. حسب شنو فما حاجة زادة ما يزمش نسواها، اللي كونه المدرب كيبدأ يخدم ما عندوش فكرة على منع الانتداب، بدأ يخدم مجموعة كبير، بدأ يخدم بالريكروتمون الناس اللي
0: وحتى المقابلات الودية الأولى لعب من مش يلعب مباراة الأولى. أي
1: كي قعدنا معاه مدوبة من اللي روح من
0: وضحت له الأمور
1: من الطرابلس، وضحنا له كنا إمكانية كبيرة لكون احنا مش بنلعبوا بالمنتدبين جدد في المقابلة الأولى والثانية. تفاجأ قال ما الأهداف متاعكم مش تبدل، قلنا له لا ما تبدلش، احنا مطالبين باش نفس الأهداف تقعد، وراوك عندك مجموعة باهية ومجموعة اللي قادت من عمناول راهي باهية، واللي باش نعملوا لهم نجدوا لهم الإجازات. قاعد يخدم عليها الحق من اللي خرج من الطرابلس، يخدم على المجموعة اللي داير البارح الفريق الثاني اللي منتدب عمل مقابلة ودية مع الفريق مع الفريق النخبة، واللي مش منتدبين وباش نعاولوا عليهم احنا ان شاء الله في مقابلة حمام سوسة، وان شاء الله ملعب تونسي لا نقول بالريكروتمون، لعبوا ضد المنتخب الأولمبي. الحق المدرب متفهم.
0: انت حكيت لي ساعق بكل شيء، انت حكيت لي على طرابلس ولا عين درام، هل انتم اخذتوا تقريبا المقاليد الجمعيه وقت المنتخب الفريق في طرابلس في عين درام؟ يعني ما نعرفش، لاحظتوا اشياء يمكن اللي غير معمول بها في عدد اللاعبين الموجودين في طرابلس، في معناها يمكن نوعيه نتاع اللاعبين الموجودين في طرابلس، شنو كان التدخل نتاعكم في الاطار انه ريتكم انتم تحولتوا ومشيتوا وحكيتوا مع المدرب في الفتره ديك سيموني؟
1: هو تحول رئيس الجمعيه ومع سي نبيل ومع شكون اخر معنا كتب العام، تحولوا لمقر طرابلس، تعرفوا على المدرب غادي في المقر، حكاوا معه. لا اللي لاحظناه كونوا معاه مجموعة كبيرة، فيهم مجموعة لبس بها اللي ماهوش باش يعاول عليهم، فهمتني؟ معناها اني كياني مش باش نعاول عليك، علاش نهز فيك الطرابلس؟ علاش نخدم بالمجموعة؟
0: تحب ولا تكره مصاريف في الاخر؟
1: مصاريف زايدة باش
0: نبدا واضحين، معناها باش نبدا
1: طلبنا منه باش يقع تنقيس تقليص من اسمع كلامنا ونقص ستة لاعبين فيهم ثلاثة تابعين المنتخب الأولمبي اللي مشاو للطرابلس، وثلاثة نقصنا ما عليناش. هذاك طلب من احنا كان متفهم وخذيه بخاطرنا، خدم على روحه في الطرابلس، فرحان بالخدمة اللي تخدمت في الطرابلس، فرحان بالتحضير البدني اللي قام به، فرحان بالتحضير التكتيكي. قعد توا المقابلة الأولى اللي باش نخدموها باللاعبين المحليين، مش المحليين، اللاعبين اللي
0: مؤهلين
1: الجابعين ومؤهلين باش يلعبوا. فما نقائص ما نقولوش لا، ان شاء الله ندركوها بالركضمون وإن شاء الله نخرج من الوضعية هذه في أقرب وقت.
0: ونعرف أن الإطار الفني سي منير متكون تقريبا أغلبية متاعه من هم مش من أبناء النادي في الإطار هذا برشا كلام، علاش مش كما جرت العادة أنه فما واحد من أبناء النادي في الإطار الفني، ولو أنهم توما متحملوش مسؤولية لأنهم توما جيتهم بعده، لكن أكيد عندكم رأيكم وعندكم دوركم وسيري كوبيرابل، ما نحكيت هذوما تنجموا تتصرف فيهم في أي وقت. حكيتهم على المدرب هذا في الوضعية هذه لأنه يعرف الملاعبية، يعرف على الأقل تجيب واحد من أبناء الجمعية مهما كان اسمه، رأى ولا أتبنى حتى حد، ولا هذه أمور تخص الهيئة المدير. شو كان اللي يمكن الحديث معاه في الموضوع هذا؟
1: كنا معاه في الموضوع هذا وعرضنا عليه كونه يكون عنده مساعد من أبناء النادي وهو يختار المساعد حسب السيفيات اللي باش نعطيهم. ما رفضش الفكرة، قال نقعد معاه
0: يعمل كاستينج معناه يجيب
1: بعد نعطي الفاليداسيون ونو
0: والحكاية في الأنكور الوضعية هذه.
1: طيب ما زلنا باش نقعدوا نختاروا شكون معناه اثنين والثلاثة مدربين وشو باش يقعدوهم مع المدرب وشوفوا شنو الافكار يتمشاو مع بعضهم ولا فهمتني، رغم اللي هو كان رافض من الاول لكن بعد اقتنع لي كونه معناها قلنا نحن نعاونوا فيك، يلزمك انت يكون ما عندك مساعد من ابناء النادي مساعده لك انت زاده، وتبدا انت تخدم مرتاح ومع الجمهور ومع الشماهير الاتحاديه المسيره تبدا مرتاح اكثر.
0: وقت اللي نحكيه زاد على اطار فني متكامل سينابين، نحكيه على ماستر الريال متاع اطار فني اللي معناها زاد ما عرفش انتم تخموا معناها لذاك الاجره الكامله متاع الاطار الفني لاجنبي، مش كيما يبدا اجنبي كيبدا النادي تخموا يندرى تقعدتوا في حكيتوا معاه في الموضوع هذا والا انتم التزمتوا بالعقد اللي تم امضاؤه مع المدرب؟
2: ما عندناش حتى خيار سي ذاكر، هذا عقد ساري مفعول، ما نجموش احنا اليوم نقولوا له لا باش نبدلوا المونطون ولا باش نبدلوا لي كلوز دو كونترا، معناتها ساري مفعول لازمنا نتعاملوا معاه نعملوا اون اونور دي زونجاجمون، معناتها انا انجاجمون لازمنا
0: دون الافصاح على الرقم، لكن الرقم هل الرقم عادي معناها اللي تم تعاقد فيه مع مجموعه كامله؟
2: والله بالنسبه
0: للمعموره
2: هو رقم عادي ما للوضعية متاع الاتحاد المنستير اليوم كنا نخير ونطيحوا فيه شوي.
0: مقارنة حتى شوي. باسم المدرب ولا باسم الإطار لأنه مدرب هو جديد ما عندوش تجربة كبيرة برشا في التدريب في مستوى الفرق، معناها الفرق الأولى كان مساعد صحيح عامل سيفي كمساعد، يمكن المدربين اللي معاه فما شكون من جنوب أفريقيا اللي عنده اسم لكن معناها ديما نحكيه كيبدا فما مسألة ريال كبيرة وينجم يأثر على
2: المونتون متاع السالير متاع المدرب أجنبي
0: عادي
2: ما دام أجنبي عادية معناتها مش عادي فهمت معناتها مش حاجة اكسيسيف برشا ولا حاجة عادية بالنسبة للمدرب أجنبي. هذا هو
0: سي منير، فما برشا تساؤلات زاد فترة الأخيرة، فما ملاعبية اللي قعدوا هنا ما مشاوش للطرابلس قاعدين يدربوا في نشوفوا فيهم في الصور معناها حتى في الصفحة الرسمية يدربوا في بعض القاعات الخاصة، وقت اللي هم نجموا يكونوا مؤهلين ونجموا يكونوا عندهم اسمهم في الفريق، قلت لها نحكيوا على العمري نحكيوا على عبدلي نحكيوا على قدياقا نحكيوا برشا اسامي لكن مانيش قادر مراهمش والجماهير مراتهمش لا في المقابلات الوديه لا موجود مع المجموعه، ما نعرفش شنو الوضعيه نتاعهم.
1: هم فما ثلاثه اسباب.
0: ايوه
1: السبب الاول اداري من الهيئه السابقه، السبب الثاني
0: الا هو فسر لنا
1: السبب الثاني، السبب الثاني فني، والسبب الثالث إصابات
0: به.
1: اليوم جينا نغينا لاعبين للإدارة السابقة ما نعرفش شنو فئة تفكيرها، فما لاعبين قالت ما تهزهمش لطرابلس
0: ما شترهمش
1: الدعوة ممكن أمور ديسيبلينار احنا من نجهلوها، ما عندناش حاجة وثيقة تثبت لكوني ديسيبلينار ولا حاجة كمليك. حاجة الثانية فما إصابات نجم نذكر منهم كما محمد بن أيمن بن محمد مصاب، كما قد يقع مازال كي رجع توا دخلوا في الجروب في الجمعية، كما قريشي، كما
0: العمري
1: ماهوش مصاب،
0: العبدلي
1: ماهوش مصاب،
0: باه شكون الاسامي خاطر هذوما توما اسامي
1: اللي الاختيار فني المدرب اختار كونهم ما يكونوش في المجموعة معاه،
0: شافهم انا
1: حكينا معاه قلنا له راه مش معقول يلزمهم يتدربوا، قال خليني نخدم مع الجروب باش نخدم معاه، هذوما حاليا انا مانيش متفق باش ندخلوا معايا في الجروب.
0: سي منير شافهم معناها بداوا تدربوا عنده
1: دربوا معاه جمعتين 20 يوم الاولانيين
0: يعرفهم معناها
1: يعرفهم
0: يعرفهم معنا الراي
1: العام. احنا قاعدين في مفاوضات معاه خاطر ما يساعدناش احنا زاد لاعبين مخضرمين ولاعبين فنيين
0: خاصة في الوضع معناها مؤهلين هذوما
1: مؤهلين فهمتني قاعدين نتفاوضوا معاه، عنده قناعات لازمنا زاد القناعات تراي تاخذ بعين الاعتبار مصلحة الجمعية. مش معقول أني خلص فيه في مبالغ كبيرة وقاعد لي يترنى وحده وليدرب وحده. هذا قاعدين نتفاوضوا معاه في الموضوع ده إن شاء الله يفهمنا.
0: بالنسبة للمقابلون فماش حلول، معناها هذاك الحل
1: لحد الآن فماش حلول،
0: معناها في الأخر راهو ما عرفش المدرب يظل أجير عند الجمعية راهو في الأخر.
1: بالطبيعة هذا لازم يفهموا زاد حتى هو.
0: معناها راهو في الأخير
1: راهو يعني قاعدين نوصلوا له فيه.
0: أنتم تحملوا المسؤولية.
1: عندك عقد صحيح نلتزموا به، لكن فما مصلحة الجمعية فوق العقد وفوق كل شيء. فوقي أنا وفوق الناس الكل.
0: تقريبا مجموعة قداش فيها سي مونير اللي خارج اهتمامات المدرب اللي ولا
1: ثمانية
0: اللي هما اسماء هات نجموا نذكروهم معناها ثمانية هذوما ملاعبيه اللي لو كان
1: والله ممكن يتغير رايه من نحبش
0: لا معناها هو قد يقا ايمن بن محمد العبدلي العمري
1: اللي قاعدين يتدربوا حدهم
0: اللي يدربوا حدهم
1: أيه معروفين الناس كل تعرفهم ايمن بن محمد قد يقا شو اسمه اتقاء حكيم حكيم ولونه مصاب زاده
0: والحكيم الانتداب نتاعه كيف صارت العمليه نتاع الانتداب نتاعه
1: ما وقعت في وقع انتدابه من الهيئه السابقه وقع انتدابه من الهيئه السابقه على اساس باش يكون عنصر فاعل في الجمعيه في الفيستير بصوب حكم خبرته بحكم ما كونه ولد
0: واخلاقه
1: وكل شيء لحد الان المدرب يقول لي مصاب ما زلت ما قتلتلوش وما نجمش نعطي رايي لما نشوفه
0: أكيد سي نبيل معناها تلقى روحك تلعب في مجموعة كبيرة ديما نحاول أنت نزيد نحكيه شوية فني ومالي مجموعة قاعد تخلص كما قال سي مونير وتخلصوا في ملعبية وانترطوم هم مش مكونوا موجودين لا في المباراة الأولى فممكنية حتى المباراة الثانية معرفش زاد هذه الموازنات المالية مع الملعبية ذوما كما خلصوش يمشي يشكي بيك وياخو معناها لو توس معنا دارنير موز فخر الدين بن يوسف ذولي تقدم شكاية ضد الاتحاد موصل لكم
2: بطبيعة هو تو في الاخر اللاعب يقول لك هذا حقي حقي هو كونترا يلزم نخلص فيه والجمعيه ما تنجمش تهرب لي زونكاجمون تاعها تبقى هذا هو احنا شو حابين نعملوه تو مع المدرب وان شاء الله نعملوه الايامات هذه هي الغربله باش نقصوا على المساله هذه الناس اللي حتى اللي مش باش يلعب معنا على الاقل نجم يلقى جمعيه اخرى باش يجي يلعب ما نخليوش هكاك معناتها زاد هو زاد عنده الحق شي يشوف مستقبله معناتها من معادلة صعيبة الحقيقة يا بذكر معادلة صعيبة ومع الكمية الموجودة ولا الناس معناتها الجولات الموجودين في
1: الكاليتي
2: لا كاليتي ولا كونتيتي معناتها هنا بوكو دو كونتيتي لا كاليتي مناش نعرفين عليها قاعدين نشوفوا فيها ان شاء الله نخلطوا باش نقصوا الافكتيف اللي ونخليوا الافكتيف اللي حشنا به معناتها اللي يكون يستنفع منه الاتحاد الرياضي المونستيري احنا في العشرين هذوما 20 يوم هذوما اللي شدينا فيهم الجمعيه الجهود نكذبش عليك كلها كانت مركزه في الدوسيه نتاع البنك سنترال وفي ليتروزيسيون دو ترانسفير وخلاص ديون الجامعه باش ناخذوا ليزامبريمي والكاليفيكاسيون معناتها الحبل على الجراره ما لقيناش الوقت حتى باش نغزروا التالي شويه توا فوا بدينا تدخل الشامبيونات وقتها هذا كل كاب معناتها باش نغزروا اوكاب بالدوسي وين مصلحة الجمعية وين احنا يزمنا نقفوا غادي
0: موسي نبيز لدى الخوف أنا يقول لك تو في كرة قدم وتعرف سي مونير يقول لك خذ بايك من لون مقابلات لولانية معناها تخاف أنه جمهور هو يخاف أنه تضيع مقابلات لولانية بعدها تقعد تجري على النقاط واللي ما تدخل في مواضيع أخرى هذه الإشكالية وفريق تعود أنه يبدأ موسم
1: نحكي ونعطيه في الوضعية متاع الفريق
0: لا متفقين
1: لكن فيه. ما نخوفوش جماهيرنا عندنا فريق لبس به ونجمنا
0: هذا التضمين
1: مقابلة الأولى راه مش يكونوا لقمة سهلة بالعكس راه مش نلعبوا على 6 نقاط راه وذلك فهمناها المدرب رانا مالنا احنا حاشتنا بست نقاط في زوز مقابلة الأولى ما فماش لاعب في الموضوع هذايا وهو كونسيون بالشيء هذايا ومتفهم ويحكي على اوبجيكتيف باش يتبدل قلنا ما يتبدلش الاوبجيكتيف نتاعنا هذاك هو الاوبجيكتيف هذاك هي اللي المجموعة باش يخدم بها الماتش المقابلة الأولى ونحاولوا بكل ما نوع كل جهدنا باش المقابله الثانيه يكون عندك ريكروتمون يكون عندك لابور لو بلوس نتاع بوسيده نتاع بوسعديه نتاع لي ريكروتمون لي نتاع بوقديده نتاع هذوما لي ريكروتمون
0: هذوما اللي قمت بهم الهيئه القديمه زاد باش نعطيهم حقهم زاد فما انتدابات قمت بهم الهيئه
1: القديمه قمنا بها احنا بوسعديه قمت به الهيئه القديمه مازلنا ما صححناش
0: معاه بوسيده كان في في في في الترانسفير نتاع الشيخاوي
1: نتاع الشيخاوي
0: باش نعطيهم حقهم باش ما يقولوش
1: حقهم بالطبيعه
0: باش نبدا واضحين. وياسين منير تحكي على 6 نقاط بالنسبه للانطلاق الموسم الرياضي، زاد فماشي الامكانيات توفرت باش تضمن معناها النقاط نتاعك في بدايه الموسم الرياضي، هذا مهم جدا. معناها راه فما يمكن اكثر من الامور الماديه، فما امورك الكونتاكت مع الملاعبيه والتواصل مع الملاعبيه والاحاطه باللاعبين، راه مهم جدا انتم كهيئه اللي انتم تحاولوا تكونوا متواجدين ديما وتحيطوا باللاعبين يستنسوا بكم برشا تعرفوهم انتم كلاعبين.
1: شويه خبره اللي عندنا قاعدين نتصلوا بهم، قاعدين نحتكوا بهم، قاعدين نشوفوا في طلباتهم، مش مخلينهم ناقصين. ان شاء الله من فما كان خير، ان شاء الله من فما كان خير، ونقعدوا جماهيرنا كونهم باش حاجه برك اللي تقلقنا توا اللي هي تاهيل الملعب.
0: مازال
1: تاهيل الملعب حاجه مهمه ومهمه جدا، خاطر لليوم اللجنه مازالت ما شافتش، عندنا اشغال في وسطه باش تبدا، وعندنا مشاكل، وعندنا باش نبداو بالبيلوز، باش نبداو باش ناخذوا اللي على اليمين ولا على اليسار في الجرادان، هذا راهو متوقف ممكن ياسر.
0: ونفس الوضعيه انت ملعب حمام سوسه، راهو معناها تاهيل الملعب، ونهار 18 فما لجنه صلوحيه ملعب تزور ملعب بوعلي الحوار، وذور لي فما لجنه جهويه في المنسير باش تعمل زياره للملاعب، واللي هي باش نبداو واضحين راهو فيها اطراف متداخله من الامن، من الحمايه المدنيه، من شباب الرياضه، من التجهيز، من غيره،
1: يكونوا فاعلين في القرار نتاعهم. ان شاء الله السلطات الجهويه على راسهم سيد الوالي يكون واقف معنا في الموضوع هذا. نحبوا نلعبوا في ميداننا الحق، ما نضاوش نلعبوا في اي مكان اخر، وما قادرين باش نلعبوا في ميداننا.
0: وشو الاشكاليه في الملعب؟ خلينا نوضحوا، انا نعرف الاشكاليه، شنو الاشكاليه
1: اللي فاهم واني ممكن اشكال امني وحمايه.
0: لا هو خلينا نحكيوا، معناها فما ابل دوفر صار، باش شنو اللي باش يعملوا في الملعب؟ علاش هو بتصير الاشكال؟
1: هو الاشغال اللي باش تصير الكبيره هي الاشغال في الزون ميكست.
0: ايوه
1: زون ميكست معناها الفيسيار الزوز اللي كنا مستانسين نلعبوا فيهم ويقع فيهم
0: حجرات الملابس نتاع
1: الملابس نتاع النادي. هذوك باش يتكسروا كل، باش يتعاودوا من جديد، باش تلقى فيهم زون ميكس جديده، وباش تلقى مش تمس الجراد، باش تمس الشيتو الوسط هذاك، باش فما امكانيه كبيره هي اللي باش نحولوا للبيلوز للسبيسيرات اللي تحت البيلوز. يعني السبيسيرات تحت البيلوز لازمك تامن خروج اللاعبين.
0: صحيح.
1: لازمك يكون عندك على الاقل شيء، عندك مانع حاجز كي يخرج
0: باش يحمي اللاعبين ويحمي الحكام.
1: هذا ما نعرفش اندرا البلديه وفرته، اندرا موجود مش موجود، هذا لازمنا تو
0: معناها تو. اذا الحين الاسبوع الاول ضد عمل حمص، الاسبوع اللي بعده في المناسير مع الملعب التونسي
1: 27،
0: هي معناها الحكايه الكل نتاع 12 يوم. انا متصور المفروض انه فما هذه مدروسه من قبل ومعروفه من قبل.
1: انا جي نزلت على النقطه هذه خاطر نعرف اللي كونه باش نلقاو فيها في شويه مشاكل، باش الناس الكل تقف معنا، وخاصة السلطة إن شاء الله تقف معنا، وسيد الوالي ما يقصرش في الموضوع
0: هذا. هذا مهم ومهم جدا بالنسبة للمرحلة القادمة. حكينا بكري شوية نحكيه زادة على توفير الإمكانيات وتوفير خاصة سنابيل الإعاشة والإقامة، مهمة جدا بالنسبة للنوادي الرياضية. ديما اللي كيبدأ رئيس النادي وإلا مشرف على النادي عنده وين يسكن الملعبية وعنده وين الإعاشة متاع الملعبية، معناها تقريبا مشاكل كل تنقص بنسبة كبيرة. بالنسبة لكم كيفاش عاملين في الموضوع هذا؟ ملعبية قادمين بعيد، إعاشة متاعهم، إقامة متاعهم، كيفاش قاعدين تتصرفوا؟
2: معضلة كبيرة هو ذاك، هو عندك الإعاشة والإقامة والترانسبور
0: والتنقل.
2: هذوما ثلاثة حاجات اللي في الجمعية يأكلوا برشا فلوس. اليوم الحمد لله في تو احنا الشهر اوت هذا فما بيك نتاع السياح والوتله كل معبيه، دونك عندنا شويه مشاكل في اقامه نتاع الاولاد، دونك نكريولهم في ديار، معناتها نتصرفوا قاعدين
0: مبدئيا
2: مرتاحين. من بعد مشكورين اصحاب النزول في ولايه مستير، معناتها اللي ديما يديهم محلوله، كيما سي فتحي حرز الله، كيما سي زهير، كيما سي يعني
0: زوار الشاهد،
2: سي زوار الشاهد، سي فتحي حرز الله، وسي ديماسي سليم، معناتها الناس كانت وين نكلموا.
0: ربي كان عندك ناس اخرين اذكرهم، ما نذكرش مؤسساتهم لكن نذكر اشخاص،
1: نذكر اشخاص
0: اي اشخاص مهم جدا باش واحد يوجه لهم التحيه، لانه تعرف فتره نتاع اقامه ونتاع بيك ونتاع غيره ويعطيك.
2: وبطبيعه سي بلي معناتها الحبيب، معناتها الناس
1: اسكندر بلي،
2: اسكندر بلي
1: ما ننساو سي فخري هنية اللي موفر لنا برشا ديار في
2: الهنداو. سي فخري بارك الله فيك. الناس كل اللي ما قصرتش اللي
0: تعاون. لكن هذه حول مؤقتة.
2: حول مؤقتة، وحول مؤقتة توا هذا غدوة باش نقول لك أنا ماذا بينا نعمل أوتيل. نعمل نزل خاص بالنادي وإلا إقامة خاصة بالنادي على الأقل نحيو منها الشارج هذا. أما يقعد ديما الإشكال الكبير هو في الجمعيات والاتحاد الرياضي المنستيري هي الإقامة والتنقل
3: هو المشكل يعني المشكل اللي يتطرح ديما في البريباراسيون معناها في اول الموسم اما راهو بعد فوت سبتمبر فوت اكتوبر الحق ما بكل صراحه مع مشكورين مشكورين مشكورين جدا سي فتحي حرزله سي زهير الشاهد وسي انيس المد قايمين بواجبهم اكثر واعطينا بيوت واعطينا على طول العام جست معناها الفتره نتاع الصيف هي اللي البيك هي اللي باش نلقاو فيها
0: مشاكل على روحه
2: ويلزمنا احنا سوا باش نساو برشا ناس حتى سي مصر حمودة زاد
3: اي سي مصر حمودة اي
0: صحيح اذكروا الناس
3: ان شاء الله ما نساو حد ان شاء الله
2: قلت الفوز بعد برشا ناس اللي قادت يعاونونا ويعاونونا بالحق وين نقصدوا شكون معناتها عمرهم لا رجعونا الناس وبارك الله فيهم مشكورين ان شاء الله ان شاء الله يكونوا ما نسيناش الناس الكل
0: معناتها ويمكن حتى بعض المطاعم زاد مش مقصرين قاعدين
3: يساهموا
0: فما خيرة كبيرة على الفريق وعلى المهم جدا
2: لا الحمد لله معناتها الناس كل متجندة معنا الناس كل اللي تطلبوا في حاجة معناتها ما يحاول ما يبخلش عليك ويحاول يعاوننا ومشكورين الناس كل
0: شوفوا هذا رصيد الثقة اللي بين الهيئة التسييرية وذوما رجال الأعمال فما ثقة فما زاد إشعاع متاع ناس اللي كي قدمت ودخلت باش تسير فهم اللي على علاقات اللي تنجم تخليها معناها تخرج من برشا مواقف صعيبة صعيبة
3: الحمد لله فما ثقة فما ثقة متبادلة بينا وبين الداعمين متاعنا في الولاية نقولش في مدينة المنستير نقول في الولاية نعرفش نقول الولاية عندنا برشا ناس مدعمة من ولاية المنستير بارك الله فيهم ومشكورين ما نجم نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد فهمني فما ثقة فما برشا ناس فرحت كي احنا رجعنا برشا ناس مدينتنا يديها نقولهم بارك الله فيكم ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم وان شاء الله نكونوا قد الثقة اللي اعطوها لنا فيها
0: سينابين عندك في موضوع ذات بالنسبة للناس مدعمين الناس قاعدين مدين يديهم
2: اساس الحياه هو الثقه والكلمه اذا كانت تفقدوا هذوما ما عادش نجم فما مصداقيه دونك ما عادش نجم نكملوا معناتها احنا نحافظوا ونحاولوا وعلى كلمتنا فيزافي لي فورنيسور فيزافي لي جوار حتى هذا سي تري امبورطون شوفوا يعني معناتها باش نجم هي الجمعيه عباره عن شركه معناتها في شركتك انت عندك دي فورنيسور عندك دي كليون عندك دي زونجاجمون تي دو اونوري لي زونجاجمون تاعك سامحني نتكلم شويه بالسوري
0: لا لا لا تفضل
2: اما اما اما, أما هذاك هو معناتها ماش بدع ماش حاجه سحريه نكونوا عند كلمتنا ان شاء الله وقدر ربي كل شيء يمشي بطبيعته معناتها
0: المرحله القادمه بالنسبه سينابيل تحكيوا شويه كره السله مازال عندنا شويه وقت بعد نحكيوا على كره السله المرحله القادمه من ناحيه يمكن برشا اشتراكات تباعت
2: بالضبط
0: وهل بشكون كما حكى سي منير يندرى يعني متابقه لطاقه استيعاب الملعب ولا يعني انت بعت اشتراكات في الاخر الملعب ينجم يكون فيها اماكن ما هي صالحه باش يقعدوا فيه الجمهور في ظل يمكن التحسينات اللي باش تصير والاشغال اللي بتصير في الموضوع هذا كيفاش باش تعمل بتزيدوا تطرحوا اشتراكات باش تحاولوا
2: انا من رايي الرايه اللي يحب جمعيته يشري اشتراك
0: لكن غدوا ما ينجمش يدخل فيه
2: اي حب جمعيتك اشتري اشتراك غدوا انا ونجبين هذا بين دخلكم من كل ما عندنا كونترانت عندنا الظروف الامنيه الامن يقول لك غدوا انا ندخل لي ما نعرفش انا 1000 محب تنجم تدخل 1000 محب وانت عندك 2000 محب ويحبوا يدخل معناتها هذا يمكن شويه تفاهم ما بيننا وبين الجماهير نتاعنا
3: احنا نسعى الحلول موجوده
2: اكزاكتو احنا نسعى باش الناس الكل تدخل باش
3: قدرت ربي الحلول موجوده ان شاء الله
2: اما اللي نقول اني شو باش نبيع اليوم الشركات باعت ولا باش ندخل الفلوس اللي ما داخلين باش نعملها مين هذيك هي
3: لا وبالعكس مازال عندنا اشتراكات في كره القدم انا نداء نجهول لجماهيرنا راهو عندنا فريق باهي سنه مع التطعيم بالانتدابات اقتنيوا اشتراكاتكم راهو ما تندموش ان شاء الله بقدر ربي فما كان الخير فما جمعية باش تفرجوا عليها فما باش نشيخوا كورة إن شاء الله كما يقولوا بالكورة كورجية الاشتراكات موجودة على ذمتكم تعاونوا جمعيتكم بالاشتراك
0: سيمونير فما موضوع زاد يهم الملاعبية اللي مشاو توا المنتخب الأولمبي اللي مشاو يلعبوا في الألعاب المتوسطية وفما أندية زادة أخرى معنية اللي عندهم ثلاثة ملاعبية في المنتخب تم اتصال بكم انه عملتوا اتفاق مع الجامعه التونسيه لكره قدم على اساس انه لانه فما نعرف انه فما نقطه قانونيه يقول لك اذا ثلاثه ملاعبيات نجم تاجل مقابله ولا صار اتصال بكم في الموضوع هذا لانه زاد ما تروح في النجم الساحلي الموضوع هذا ثلاثه ملاعبيات
3: هو احنا عندنا زوج ملاعبيه فقط بوقديدة مازال مش مؤهل ما نجمش نحسبوه ثالث
0: هذا
3: هذا ما قاش اتصال وما قاش تفاهم في الموضوع هذا
0: احنا لكن بوقديدة ممضي مع الاتحاد المنافس
3: ممضي مع الاتحاد لكن مازال مش مؤهل
0: معناه بالتالي زوج ملاعبيه فقط
3: زوج ملاعبيه
0: معناه فماش اشكاليه في الموضوع هذا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري معناه على اساس يعني فما ملاعبيه في فرق اخرى تطرح الموضوع هذا وعندهم ثلاثه ملاعبيه ومؤثرين موجودين ينجموا ما نعرفش قانونيا
3: نضر الوضعيه. احنا مؤثرين راه ما الغالب هذه مصلحه المنتخب ابجل من
0: الموضوع هذا. الحين باش نحكي على حراسه المرمى سي منير بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسير خروج عبد السلام الحلاوي توا فما احمد سليمان فما بسباس فما يذولي بقيت الحراس فما اربع حراس في الاتحاد
3: الرياضي الحارس المنتدب من نادي الافريقي
0: العرفاوي دريس العرفاوي
3: دريس العرفاوي
0: فما القلال يظلي
3: وفما القلال الرابع
0: ما عرفش شنو رايك انت شنو حكيتهم على المدرب مدرب الحراس مستوى حراس مرمى لانه في السنوات الاخيره حبينا ولا كرهنا حراس مرمى في الاتحاد المنسيري كانوا فاصلين وفاعلين من لو كان نرجع حتى من قديم من بشير بن سعيد ومن بعدك جاب سلام الحلاوي.
3: نعتبر اني عندي احسن زوج حراس في في البطوله الوطنيه احمد سليمان ولدنا ريان بسباس ما تنساوش هو حارس المنتخب الاولمبي وماشي باش يشارك في الالعاب المتوسطيه وعنده امكانيات كبيره ونعولوا عليه ونعودوا على احمد سليمان زاد تنساوش احمد سليمان شارك في الشامبيونز ليغ لا اصابه لا
0: صحيح
3: والحظ اللي خلى
0: طلع سلام الحلاوي
3: اوكي ظروف الكوره فهمتني. اليوم احنا عندنا زوز من احسن حراس في الجمهوريه معناش عن مطمئنين على الحراسة إن شاء الله فما كحراس اللي بشي يطمنون إن شاء الله.
0: وهم علاش يمكن الحديث هذا لأنه ما صارش برشا مقابلة ودية للاتحاد المنسير يمكن والجمهور ما شافش وما عندوش اطلاع وقعدوا التتن معناها شو الوضعية بالتالي هل كان خيار أنه مباراة الودية تلعب بعيد ولا بدون حضور جمهور علاش معناها يخلي أنه
3: والله إحنا كهيئة حبينا المقابلة الأخرى المنتخب تكون بالجمهور حبينا مو حتى عائدات مالية كتدخل وشوف الجمهور اختيار فني من المدرب احترمنا اختياره طلبنا من غير جمهور
0: شوش انا مسيبين له برشا المدرب انتوما سي منير معناها والله ما سيروز مو معناها يختار انه من غير جمهور يختار انه ينحي ملاعبية مو مش معناها يقول لك انا ما حاجتش بيهم يختار انه يز 30 واحد للتربص يختار انه يخدم من غير مدرب مساعد
3: باش نقصر عليك الثانية. ايوه المدرب عنده ارتيكل في العقد نتاعه اللي هو الوحيد المؤهل باش يدخل ويخرج اي لاعب.
0: لا متفق هو يمكن في عقود كله لو كان مدرب ما عمل شك ما يكونش يحترم
3: روحه. لازمنا نحترمه لكن في نفس الوقت ماهوش يحكم وحده. نمشيو برايه صحيح لكن وقت اللي باش نفرضوا راينا نفرضوا راي. خلينا لحد الان على راحته. خلينا نشوفوا شنو ان شاء الله فما كان خير.
2: اهلا كما قالك سي منير ما حابين ما جايين باش نحطوا له
0: الاساس ولا لكن يعرف
2: انا قلنا خليه يخدم وعرف توا ما له ما عليه معناتها بالقعدات اللي قعدناها
3: مع
2: اللي هي هيئه جديده اللي ما فماش مش نفس التوجه كالهيئه القديمه
0: يمكن الهيئه القديمه تسير مش كيف كل واحد له طريقه تسير
2: طريقه تسير بلوتو مش كيف يمكن الهيئه المتخليه كانت عطيته معناتها صلاحيات احنا الصلاحيات هذيك ما نجموش نعطيوها له معناتها ما نراوش اللي احنا نجمو نعطيو الصلاحيات هذيك الكل في يده دونك اوني اون تران دو قاعدين نفهموا في بعضنا احنا والانترنور وان شاء الله القدام معناتها وفما تفاعل راهو معناتها مش هذا نقول باش نخوف به جماهيرنا ولا حاجه لا فما تفاعل فما
0: هو انا قاعدين نتراقبوا قاعدين نتراقبوا قاعدين نشوفوا في ليتا دو
2: ليو اكزاكتومون ونعملوا في ليتا دو ليو نراقبوا فهم هو اللي فما هيئه واقفه لهنا موجوده معناتها ما ما ما ما تخليش كل شيء يتعدى نخليه فيه يخدم زاد نعطيوه في فرصته زاد باش يخدم ما نحبوش نعطلوه معناتها عنده زاد هو بروجرام وعنده استراتيجي نتاعو معناتها نحاولوا باش
3: في هذه النقطة نحب
2: نعاونوه فيها
3: تسمح لي سي ذاك باش نوضح حاجة أمس في برنامج تاع أختنا سنة البرون
0: سنة
3: مشكورة ونحييها أنا شخصيا على اهتمامها الكبير بجمعية الاتحاد المنسيري وعلى

0: للفريق ولاو يتحكموا ولاو يختاروا في المدربين ولاو يختاروا في صار شيء هذا. لكن نهنيهم ونقول لهم رانا احنا كي دخلنا هالطيار هذا قصيناه، رانا جمعية عمرنا 104 سنين حتى حد ما يتحكم فينا، ما فماش ناس خارج الهيئه باش يتحكم فينا، ما عنده الصفه ما يتدخلش في خدمتنا. صحيح جات فتره قرب وبدا يتدخل تو ما عادش، سكرنا ثنية وسكرنا الباب. احنا هيئه عندنا جمعيه عندها هيبه نتاعها عندها هيئتها هي اللي تتحكم هي اللي تتصرف، والمساج هذا وصل حتى للمدرب والمرور رجعت النصاب.
1: هي الاشكاليه انه فما عقود راه كدا ممضات وتعملت وفات راه ملزمه بالنسبه لكم اذا تقعد الامور في المفتوح
0: في الريكروتمون. لا فما في الريكروتمون ابار باسيده شكون الاخر اللي صحوا له في الهيئه السابقه بسيطة فقط
1: اللي هما ملزم معناها هذوكم وظلي معناها بسيطة ملاعبي اللي
0: ما كونفيرمي فاليدي مريكي
1: معناها ما اللي فهمتوا انه كانت فما تدخلات كانت تجم تكمل لكن بعدها تقصت وما صارش باش نبداو
2: نوضحوا.
1: باش نرجعوا باش تواصلوا معنا مش سايبكم لانه فما الهيكله نتاع فرع كره قدم فما الشبان مهم جدا سي منير ورينا تغيير في مستوى فرع الشبان. نحكي كره سله زيد سي نبيل لانه الناس تو الجماهير الرياضيه ديما تقعد كرة سلة عينيها على الألقاب ويتبعوا في جمعيات الأخرين شو أنت دابا تعمل فيهم ويتبعوا في الملعبية ونمشيوا. هذه الكل أمور لازمها مال لازمها تتوفر إمكانيات. تحلت إشكالية في فض نزاعات في كرة قدم كرة سلة كان فما اتفاق مع الهيئة القديمة باش هي تكمل وبعد شنو اللي صار بالضبط لي بي في اللي تعملوا غيره نرجعوا بعد شوية موصلين بعد مش أخبار الساعة الرابعة.
3: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير وعنا تبع الموجة إذاعة
3: المنسير بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
5: إذاعة المنسير 95.7.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.

0: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي البي ووادي سلتان، وطالب بجهر الوادي الودين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله. دعا طبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، وذلك تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطيرة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداول عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات الصحية. من جانبها حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. تمت برمجة أكثر من 360 نشاطا دينيا بالمناسبة المولد النبوي الشريف في تونس حسب ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي. كشف مصدر فلسطيني اليوم أن المبعوث الأمريكي كوشنير سيلتقي قيادة حركة المقاومة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، موضحا أن اللقاء سيجري بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك، قبل توجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رياضة. وصيف.

0: أكيد مواصلين معكم في رياضة وصيف اليوم لحد، وخصصنا الحصة للاتحاد مناسير الحديث حول استعدادات الفريق للمرحلة القادمة وانطلاق البطولة الوطنية. تحدثنا على كرة قدم، تحدثنا مواضيع مختلفة لتهم الرأي العام في المناسير وحباء الاتحاد الرياضي المناسيري بحضور سي منير الوشام وسي نبيل ترجمان ممثلي الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المناسيري. برشا مواضيع حكينا عليهم، حكينا على الانتدابات، على المدرب، على التسيير النادي، على الوضعية المالية للفريق، على المرحلة القادمة اللي بتكون مهمة جدا بالنسبة للاتحاد المناسيري اللي فريق تحبه ولا كرهنا عمل فما ولا عنده ديمونسيون أخرى ولا عنده معناها إشعاع أكبر، وفريق تطور من ناحية المادية الميزانية متاعه، وتطور من ناحية الرياضية الأداء والنتائج متاعه في فرعي كرة القدم وكرة السلم. مواصل المشوار مع زملائي أيضا أيمن الشابي ومنير بوعطي، مواصل المشوار معكم مستمعينا أحباء كرة قدم وأحباء الرياضة وأحباء الاتحاد الرياضي المناسيري. ونجد تحية ليك سي منير، مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك، مرحبا سي ذاكر.
0: أيضا سي نبيل ترجمان مجددا، مرحبا سي نبيل.
2: يعيشك سيدي،
0: حكينا بكري شوية، حكينا على التسيير سي منير متاع فرع كرة القدم، وانت المشرف العام على فرع كرة القدم، تجربة طويلة من الشبان بديتها حتى الفرع للأكابر مع مختلف اللي يمكن المحطات التسييرية متاعك في مختلف في الكتابة العامة في أمانة المال في غيرها. سي منير مرحلة قادمة مهمة جدا لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري، لكن ما تنجم تكون مرحلة مميزة إلا ما ترتبط بالنتائج، راه هي النتائج هي القاطرة اللي يمكن تهز الفريق باش تسهل عليكم برشا أشياء في المرحلة القادمة. وهذا يمكن اللي حكيتوا فيه انتم مع المدرب، قلت مطالب بستة نقاط في المقابلة القادمة اللي هي حساسة، لأنه بدون ملاعبية منتدبين جدد، بدون يمكن تحذيرات، خاصة مقابلة ودية كبيرة اللي اعطت فكرة وصورة واضحة للفريق، ما زالت الأمور مش واضحة برشا عند أحباء الاتحاد المناسير من ناحية الجاهزية تاع الفريق باش ينجم يجيب ستة نقاط في المقابلة الأولى، لأن انتم الهدف الأول اللي عملتوه مع المدرب، مدرب الفرنسي.
1: مما لا شك فيه، ولو النتائج هي القاطرة اللي باش تهزنا للأهداف متاعنا، فهمتني؟ لازم بغير نتائج ما نجموش نقدمه، وهذا الهدف الأولاني حطيناه للمدرب اللي يزمه يخدم عليه. ما تنساوش اللي كونوا احنا الفريق اللي عنده الافكتيف اللي هو أبت بشي يلعب المقابلتين الأولى من غير رفع المنع الانتداب، رغم ذو ملاعبين متكونين عندهم مدة معنا، رغم ملاعبين لعبوا ووصلوا لعبوا على البطولة في عدة مواسم، 4 سنين التالي رغم هما بيدهم يلعبوا على المراتب الأولى، فكتيف ريش مهوش خايب. المدرب يجب يتأقلم على المواضيع دي، ومطالب باش يحط الفريق اللي قادر باش يجيب لنا النتائج هذه ان شاء الله. المقابله الاولى برك نقولوا، قابلة ثانيه يكون بالكتمو بالتدعيم وبالتعزيز الفريق بالانتدابات الجديده.
0: ما تشوفش انا ساعات معناها رب ضرر نافع انه تلقى روحك توا مكبل بعمليه الانتدابات ومنع من الانتداب، لكن عندك شبان من ابناء نتاعك اللي تنجم تجيبهم من فريق النخبه، لانه على الاقل السنوات الاخرى فريق النخبه ديما مميز. كان سي منير انت تعرف الشبان انه
1: هذا اللي صاير توا، كان تشوف انت الفريق اللي لعب امس مع المنتخب الاولمبي فيه عده شبان من فريق النخبه أو شبان عطاو مستوى طيب.
0: فما شكون فرض روحه سي منير اللي
1: فما شكون فرض روحه كيما ميراس
0: بن حسن،
1: اي كيما بن حمودة، كيما
0: بوزغندا،
1: بوغزالة، هذوما فرضوا رواحهم وعندهم مستقبل ومتعودين على اللعب مع الأكابر، ديما نطعموا بهم الأكابر من العوام اللي فاتت. إن شاء الله يعطيوا الإضافة، وان شاء الله باش ننطلقوا بمعنويات كبيره برشا.
0: وممكن استراتيجيه هذه مهمه جدا زي نبيل، انه كما قلت انت يمكن تدعيم الاطار نتاع الفريق او ملاعبيه الفريق بملاعبيه اللي غدوه فما فالور اجوتي غدوه بتزاد لهم باش نجم كي باش تخرجوهم ولا يخرجوا يمشيوا للترانسفير يكون عندهم قيمه ماديه، وهما من ابناء النادي بالاساس، مصرف فيهم الفريق معناه ما جابهمش رغم ماديه كبير، يظل لي معناه جواندر لوتيلا لاكريابل في الوضعيه
2: بالضبط. هو هذا هو الاوبجيكتيف معناتها اللي نحبوا نخدموا عليه، اللي يكونوا شبان الاتحاد الرياضي المنستيري هما لا فالور اجوتي للفريق. معناتها ولدك تعرف كيفاش تكونوا على اسس صحيحه باش تجم تسوقوا بعد، ينفع سال الجمعيه نتاعو وبعد يتسوق هو يربح والجمعيه تربح. هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا واللي قاعدين نخدموا عليه، واللي هو يلزم الاستراتيجي بتاع الاتحاد الرياضي المنسيري كل تكون معناتها في التوجه هذا، معناتها الهيئه اليوم هذه ولا على راس السي جمال الصقر اللي مش مقصر معناتها وقاعد يدفع في برشا فلوس معناتها في العشرين يوم هذوما، حتى برشا فلوس باش للسيرور والديمومه نتاع الفريق. اما هذه هي استراتيجيه سواء السي جمال الصقر على راس الجمعيه ولا غيره، لازم تكون استراتيجيه هي التعويل على ابناء النادي، الفورماسيون في الفورماسيون نتاعهم في التكوين نتاعهم باش ينجموا هما يكونوا غدوه القاتله نتاع الفريق ويصنفع منهم الفريق. زاد
0: هو يمكن نحكيوا على سي جمال السقه وسي منير ولا سيادتك، معناها يمكن جيتوا في فترات زاد نتاع فتره زاهيه نتاع الاتحاد المناسيري وخدمتوا مع رؤساء وخدمتوا مع معناها كفاءات اللي بتعلم منهم الواحد سي منير مهما كان هكا ولا، وهذا مهم جدا يظهر لي باش واحد ياخذ خبره للمرحله القادمه، لانه التسيير مو سهل. واحنا حكينا بكري سي منير على يمكن مر عده محطات، راهو التسيير في جمعيات رياضيه اذا ما عندكش امكانيات كبيره وما عندكش تمد من جيبك وتدفع وعندك كاسه في جنبك تدفع منها راهو تصعب، وهذا يظهر لك فما فريق بركه في تونس،
1: فريق بركه في تونس
0: مش مدوضحين.
1: هو التسيير كما قلت ذاكر
0: معناك التجربة
1: خدمنا مع رؤساء جمعيات يكونوا لهم كل الاحترام وكانوا تعلمنا منهم وما دخلناش انت متعلمين، تعلمنا من عند برشا ناس مش كان رؤساء حتى مسيرين كي
0: وسي جمال كان نائب رئيس
1: تعلمنا منهم وان شاء الله نكونوا موافقين في مهمتنا. مش سهل التسيير الرياضي في ظل الظروف هذه الصعيبة الاقتصادية، في ظل عزوف برشا شركات واحد على حتى على سبونسور صعيب باش تجلب مستشهر باش يجي ولا مستثمر باش يجي يحط فلوسه معاك اذا كان ما تعرفش كيفاش تجيبه، اذا كان ما تعرفش كيفاش تجلبه. اليوم انا مركزين برشا على الديجيتال، مركزين برشا على التواصل الاجتماعي كما قلت قبل وقلتها في الندوه الصحفيه، راه الديجيتال ما يكلفش لكن يجلب برشا المستثمرين وفيه معناها نيفو متاع اتراكسيون كبيرة برشا. إن شاء الله باش نخدموا عليها وحطينا كفاءات وحطينا ناس متخرجين في الميدان هذا باش يخدموا في الموضوع هذا إن شاء الله ينجحوا. إن شاء الله احنا متأكدين كونوا باش ينجحوا، لكن هذا مش باش يعطينا الأكل متاعه ومش يعطينا الريزلتات متاعه في شهر ولا شهرين، هذا باش ياخذ وقت باش نشوفوا النتيجة متاعها كان بعد ستة شهور عام. ان شاء الله نلقاو نتيجه وان شاء الله نلقاو مع التهيئه نتاع ملعب مصفى بن جنات ان شاء الله بعد عام تتم الاشغال باش نلقاو حله جديده باش نلقاو ناس تتشجع باش تحط السبونسور نتاعها.
0: هو انت جبت الموضوع هذا مهم جدا، السياسه الاتصاليه للنادي. النادي في وقت ما كانت عنده سياسة اتصالية تواصل مباشر مع وسائل الإعلام، فما النقاط اللي تصير معناها تقريبا كل شهر كل شهرين رئيس النادي اللي في وقت ما كان رؤساء النوادي يخرجوا ويتوجهوا يعملوا تحسيس في الصفحة الرسمية، صفحة رسمية في وقت ما رينا سي منير معناها ما عاش فما برشا حركة. رينا في السنة الفارطة يمكن حتى المتابعات ما كانتش قريبة برشا، مع احترامنا للخيان اللي خدموا في الإعلام في الاتحاد المناسيري كلهم دي بينيفول وكلهم قاموا بمجهود كبير، لكن يبقى المجهود يندرى بالكيفية اللازمة باش يوصل للمتابع. ورينا برشا فرق معناها يخدموا على السياسة الاتصالية، يخدموا على صورة النادي، رينا حتى ندوات صحفية كيفاش تتم ويلزم زاد واحد يستشير كده، فما ندوة صحفية باش ياخذ آراء الناس اللي عندهم تجربة وخبرة باش تخرج صورة النادي في مستوى عالي. راهو حتى لافيش الأوراق حتى الطاولة تقعد عليها حتى الكرسي حتى الامبلاسمون نتاع الاعلاميين راهو كل شيء مدروس
1: ديتاي
0: راهو يعطيه قيمة للنادي في المجال هذا. يقول لي تفضل نبيل.
2: لا حبيت نقول لك معاك سي ذاكر ما لي بتيديتاي كيف ولا ديفيرونس معناتها هذيك هي. احنا البارح على ذكر التسيير وعلى ذكر البارح فما معناتها ديزانجينيور و انفورماتيك و نيا وعملنا معهم اجتماع معناتها دون سو سونس باش نشوفوا كيفاش اون بو ديفلوبي الديجيتال و بو ديفلوبي الصفحه نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري. برك الله عليهم افكار معناتها مزيانه، حاجه تشرف معناتها الاتحاد الرياضي المنسيري. وهذاك هو راهو التسيير معناتها احنا دخلنا صغار، نرجع لك شويه دخلنا صغار معناتها مع الله يرحمه سي زهير الشاوش ومع سي الهادي بن زرتي ومع سي الله يرحمه سي ناصر الكتاري معناتها تعلمنا عليهم، وهذيك هي تداول على المسؤوليه
0: معناتها اليوم مع سيد احمد البلي
2: وفما حاجه اخرى بربي نحب نعرجلها، راهو الاتحاد الرياضي المنستيري عندنا محظوظ عنده اداره واقفة في ال في ال كانت تلاحظ سي ذاكر. إحنا توا في ثلاث سنين يمكن تداول على الاتحاد الرياضي المصري أربع رؤساء أمير حيزم سي صابر حرزلة سي مسلم اليوم سي جمال معناتها في ثلاث سنين أربع رؤساء والإدارة تمشي معناتها والرئيس اللي يجي يلقى معناتها بازة يخدم عليها فما معناتها فما
0: حاجة. تحية سيد أحمد برمضان وتحية باسم الحبيب
2: ومدام
0: سميولي
2: مدام رحمة في الكونتابيتي العتيل معناتها تبيهم الصحة ونشكروهم على الوقف اللي واقفينه معناتها خاطر الفراغ خاطر الفراغ مشكلة يعمل مشاكل
0: وهو راه في وقت ما هي حتى بصفة عامة احنا في فترة الثورة وغيره الإدارة التونسية قاعدة تخدم راه معناها الآليات نتاع الإدارة اللي باش كملت الأمور باش
2: دراسة الإدارة التونسية باش نجمت الكونتينيتي هذيك
0: في المجال كما قلنا الإعلامي هذا والاتصالي شنو عملتوا سي منير شنو التوجهات القادمة حطيتوش شكون مشرف على المجال الاتصالي شنو باش تعملوا شي مجموعة باش تخدم معطينا
1: شوية هيكلة كاملة هي مشرف عليها سي باسم الحبيب
0: رجع للإعلام بس
1: رجع للإعلام مع مجموعة كبيرة في الهيكلة الاتصالية ما نجمش تو ما عنديش الأسامي باش نذكرهم اما عملنا هيكله كبيره برشا
0: باه سنابيل عنده اعطينا دراسه سنابيل شنو بالنسبه للموضوع هذا الاعلام لانه مهم كما قلنا راه الاتحاد المنصري مر بتجربه المشاركه الافريقيه وتعدى منها بسلام معناها وقت اللي فيها ديزيكجيونس صعب برشا من الاتحاد الافريقي وكانت برك الله لجنه اعلاميه ممتازه على راس باسم الحبيب وبقيت وخيان محمد علي علي الدقدوق ومبوم نجم نذكر عبد كل لكن الناس كانوا في كفاءات مميزه تراه هاي سيدي هو اعطانا مجموعه سنابيل من الخيان اللي قسمنا على عزيز فريح جمال سلامه لؤي حرزلة اشرف قلاله فاروق معطوق شاكر الحساني سمير جاب الله عبد القادر الدبابي البث الرقمي ريان فارس ياسين فريح حمزه قلاله حسام الحساني ابراهيم العويتي احمد الزهره ماهر كان اشرف جرجور ياسر بن زرتي التصوير المعلوماتي عمر سلامه حبيب شعبان فراس بوزقنده حسام الحساني رام كلهم كفاءين
2: نعرف
0: مهندسين ما شاء الله العلامه التجاريه وائل الصخيري وقسم التسويق فرات بن عمر ورانيا نابي معناها برك الله مجموعه من الكفاءات
1: كفاءات
0: هاي
2: البنيفولا يعطيهم الصحة ما مش قصرين
1: فما البنيفولا وفما راهو اللي بالعقود راهو ما فماش تو الناس تخدم لك بلاش راهو إذا كانت تحب تدخل فلوس لازمك تصرف
0: وهي شنو اللي دخل فلوس هي الصورة نتاع النادي دخل فلوس
1: وإحنا راهو بالمجال الإعلامي كل ما الظهور الدوري رانا ماذا بينا كل جمعتين كل شهر ندخل نخرجوا إحنا على ذمتكم سي ذاكر رانا موجودين في كل وقت تسحقونا رانا موجودين ماذا بينا نعملوا برنامج مع إذاعة المستير كل ما يسحقونا في شهر نعطيه ما لازم نوضحوا كل ما هو لازم لجماهيرنا الوفية خاصة اللي خارج أرض الوطن راهو يبدأوا يلوجوا على المعلومة ويبداو لوجوا على الفريق راهو كيبدا واحد في الغربه راهو يبدا
0: وراهو الغياب على وسائل الاعلام ممكن غياب التواصل وغياب موقع محين راهو يغذي الاشاعات والاشاعات تعمل مشاكل
1: صحيح
0: وتعمل معناها تقلص في المداخيل يا سي نبي
2: صحيح استراتيجي لا هو استراتيجي سامحني قصت عليك استراتيجي نتاع الهيئه هو التواصل مع الجمهور التواصل مع وسائل الاعلام هذا سي بريمورديال معناتها ما تنجمش تكون متخبي ولا تخدم لازم وتسمع لازمك تسمع زاد الناس باش تنجم تصلح انت كان ما تسمعش الناس باش تنجم تصلح وتبني على اللي باش تسمعوا من عندهم معناتها هذا كل في اطار احترام
0: وفي هذا المجال في هذا المجال البارح والله واحد انا قاعد معنا في مكان عام وجاني شكون قال لي راهو الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء باش يلعب المقابله الاولى والله سي منير والله ماني قلت له انا مستغرب انه الاتحاد المنصري ما عندوش ازياء اعطينا الوضعيه نتاع الازياء سي نبيل وضعيه نتاع ليكيبمونتي وضعيه نتاع هل العقد اللي كان قديم على المزود القديم في جديد شعملته وين وصلتوا انت ولا سي منير راه اعطينا بالضبط خلينا نعرفوا الوضعيه نتاع
1: سيد اللي حكى لك غلط ومش غلط
0: هاي
1: غلط ومش غلط
0: ولو انه راه موطن عادي راه مطلع محب عادي راه
2: اي سؤال انت تطرح ما
1: 27 جويل اخذنا الهيئه اخذنا الجمعيه ما عندناش ازياء للنادي ما عندناش اتفاقيه مع اي شركه مالوروزمون الهيئه السابقه ممكن وخرت في المشروع هذا ممكن كانت عندها تصورات اخرى ما نعرفش شنو كانت الاهداف نتاعها شنو كان البرنامج نتاعها احنا نعذروه ما عندناش اليوم حطينا الموضوع على الطاولة الاتفاق اللي كونوا جينا مخر هذا غالب الاتفاق كونوا باش نعمل براند باسم الجمعية ولوجو باسم الجمعية اخترنا له اسم أتزارو فهمتني اخترنا مريول جينا الفورنيسور وطلبنا منه باش حضرنا المريول نتاع الكومبيتيسيون اللي باش نداو به المقابلة الأولى، وفي نفس الوقت عاهدنا عطينا العهدة لسي زياد الدبابي اللي وعدنا باش يقع ترميم وتهيئة مغازة النادي في أقرب الأجال باش نبدأ نبيعوا فيها ما البرودوي نتاع النادي. اليوم عنا حلين، وذا راني ذكرته في الندوة الصحفية، عنا حلين، يا باش نوفروا احنا الاعتمادات ونشريوا احنا الماتير بريمير ونمشيوا للمعامل ونصنعوا حتى ونحطوا في البوتيك متاعنا ونبيعوا، اللي هي براند النادي خاصة بالنادي
0: أتزور.
1: يا باش نشوفوا فورنيسر يوفر لنا، يكون هو الفورنيسر متاعنا يوفر لنا احنا نبيعوا ومن بعد نخلصوا. هنا المعادلة تجي صعيبة شوية، فما الناس تنجم يمشي معك فورنيسور وفما اللي يمشيش معك، يقول لك انا باش نوفر لك 100 مليون ولا 120 مليون ازياء وقتاش باش تخلصني وكيفاش باش تخلصني. النجم انت تمشي وحدك يلزمك فون باش تخدم به الفون، هذا هو المشكل، خاطر احنا تشوفينا في الوضعية المادية ما احناش قويين برشا. اليوم عندنا زوز حلول هذوما نخدموا عليهم، ديجا بدينا حضروا في المريول الجديد ان شاء الله باش يحضر نهار الخميس يبدا موجود،
0: اللي هو في اي اساس هذا؟ في اي اساس انه الاتحاد هو اللي معناها بش ولا فما مزود خديته؟
1: احنا مزود هو
0: مؤقت
1: هو اللي يخدم لنا
3: على عام، مزود على عام، على خاطر تقينا سامحني سيمونين، خاطر تقينا رواحنا باش نقعدوا احنا نجريو في البوتيك ونجريو في الخياطه ونجريو في السيد باش يبيع غادي وفي الجيستيون دو ستوك، دونك اسهل ومن وخير كي نعطيوها المزود اللي هو باش يخدم لنا كل شيء. وهذا عملناه على عام، معناتها عام ما حبيناش نعملوا كونترات طويل المدى باش على الاقل في عام هذا نعرفوا شوفوا اسكو الحكايه ماشيه معانا مش ماشيه معانا، مساعدتنا مش مساعدتنا، باش نجموا احنا من بعد نزيدوا ندرسوا الوضعيه ونزيدوا نحسنوها. معناتها
0: فما تفكير انه ممكن يعاد تعاقد مع المستشار القديم، والا لانه ما نعرفش شنو الاشكاليه، وفي نهايه العقد سي منير هي نهايه عقد بالنسبه ليه، ولا بالضبط علاش اذا الامور مشات معاه والاتحاد المناسيري وكيف في السنوات الاخيره بكل صراحه كان
1: فما استقرار المزود نتاعنا تو الحالي والمستشار القديم
0: هو بيدو معنا،
1: هو بيدو لكن بازار نتاعنا وكاو
0: أتزور ما العقد تبدل معناه معاش بال
1: ما زلنا ما عملناش عقد.
0: إيه
1: هو اليوم هو قاعد يوفر لنا في البرودوي، ما زلنا ما عملناش عقد راه، بارك الله فيه ومشكور
0: سي محمد بن سالم،
1: محمد بن سالم
0: باش نبدا واضحين،
1: بارك الله فيه ومشكور ومش مقصر معنا وديما وين نلقاوه واقف مع الجمعية.
0: هذا العقد نتاعو في 30 جوان معنى فما
1: امكانيه ومد يديه وقاعد يخدم رغم اللي
3: جواب للمحب اللي يسال على الكريت الاهرام موجودين عندنا جو ابيض وجو ازرق تلعبوا بهم جديد
0: حاضرين
3: في حله جديد
0: على الاقل لا مو لازم البراند تخرج لازم تخرج زي يهبط على وسائل التواصل الاجتماعي اي هو حلو اذا فما ما نعرفش الصوره ما تجمش توصل هذا هو الزي الجديد للاتحاد الرياضي المناسيري هو قدامكم الزي حلو الازرق والابيض رجعتني نقبل الموسم منير والمستشارين هذوك موجودين توا اللي فوزتوا على
1: لا مش هما زوز اما هما بيدهم تاع جروب المبروك ما بدلناش
0: صوره حلوه هذه قريبة الارسنال والليفربول هذه اللي هذو هو تبارك الله الصوره فيها القفله من الفوق المريول حلو ان شاء الله يهبط قريب معناه على الموقع نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري بالازرق
3: الناس قاعده تخدم ان شاء الله على قريب يكون موجود ان شاء الله
0: لانه هذوما راهو فما مداخيل كبيره هذول السنابير راهو معناه فما ناس يعملوا في مليارات من البوتيك نتاعهم
3: ونسبر ان شاء الله يكون قبل
0: راهو قد ما تحضروا توا قد ما تربح انت المداخيل بيدخل مداخيل راهو فما ناس
3: ان شاء الله عندنا فكره زاد حتى عندنا فكره باش نوصلوا المريول معناتها باش نعملوا كيما البرا معناتها البوارولي بوارولي يلقى تريكو نتاعو موجود ولا الاشام نتاعو اللي شراه من البوتيك موجود في بوارولي يقرب له اللي هو كواكس سواء برا ولا في تونس ولا
0: لانه تحب ولا كرهته ضيعته الفتره نتاع عوده مواطنين بالخارج لانه
3: لا ان شاء الله
1: مواطنين بالخارج
3: نوصلوهم لهم الغادي نوصلوهم لهم الغادي ان شاء الله ولا لا بالحق نوعدوهم راح نوصلوه لهم غادي نجموا نعملوا بوارولي لبرا يختار المريول نتاعو على على على السيت نتاعنا نتاع الانترنت والمريول يوصلوا للدار
0: اي مكان في اوروبا
1: بالليفريزون ان شاء الله
3: نشوفوا حل مع التقنيات الجديده الموجوده اللي معمول بها في
0: لكن بأتزورو توا معناها
3: باللوجو نتاعنا
0: اللي باش يتم يمكن تضمينها هذه حتى في
1: تضمينها اللي باش حتى حد ما ينجم يقلدها
3: سجلوها ان شاء الله وتولي
1: مجرى التسجيل بدنا فيها ان شاء الله
3: موجوده بروسيدور نتاع وقته برك
0: باش تنسحب على كورسلا زاد نفس الشيء يعني به اي نحكي كورسلا تو انا معناها باش نحكيه لانه الفرع هذا زاد مهم جدا في في
1: كملوا في الشبان ولا
3: كملوا في الشبان
0: نرجع كورسلا بعد باش نحكيه استراتيجيه نتاع كره قدم الشبان زاد مهم جدا للمرحله القادمه نحكي شويه على كورسلا سي نبيل المرحله القادمه فما ناس تعاملت معهم عقود فما منع من الانتداب رزمو يمكن الاتحاد مناسير يعني تطور الناس كلها بالمنتخب الوطني التونسي ولاهين بتربصات والنافذه وغيره معنا البطوله ما زالت شويه ذاك يكون فما شويه نفس بالنسبه لكم تكملوا شو تلعبوا الفوتبول ومن بعدها كره السله اللي هي فرع مهم جدا في الاتحاد المنستيري واللي هو بطل تونس بالاساس
3: بتبيعه
0: وعندكم البال زاد
3: بتبيعه بتبيعه كما نحكيه واحنا عندنا الاولاد الكبير والاولاد الصغير بنلزموش نغض النظر على فريق كره السله في المستير كما
0: قلت فما تعيين رئيس فرع هذول في كره
3: فما تعيين سي الهادي اسكندراني هو تم تعيينه كرئيس فرع ومن الشبان الصاعده في الاتحاد المنستيري ان شاء الله غدوه عندهم شأن في الشأن الرياضي كما بديت لك بكري معناتها احنا هوني كما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكرة القدم في كرة السلة على المنع الانتداب موجود منع انتداب معناتها يتبع فينا في كرة السلة زادة معناتها يلزمنا نلقاو لي فون كيف كيف باش نجمو نخلصوا
0: الخطايا قالوا مشيت لقيت فقرة الدم قالوا الفقر يتبع فيها حتى الدم يا رسول الله هذا الانتداب يتبع
3: فرتو هذاك هو يلزمنا احنا موجودين باش نحلوا مشاكل هذه ان شاء الله معناتها ما عندناش حتى خيار كيفاش نحلوها معناتها المنع الانتداب هذايا ولو خيار زاد في الكوميتي دو الكوميتي دو دو, دو باسكتبول معناتها اللي فيها اسامي معروفه ومغرومه بالباسكت وتتنفس باسكت في المستير قاعدين يدرسوا في الانتدابات قاعدين يدرسوا في لي بوست اللي حاجتهم بهم كوكس سوا ديزونتولوجي ولا في تونس
0: تكتوليش الامور مخر شويه سي نبيل
3: لا لا لا, لا احنا احنا احنا بقلت ربي لاباس معناتها
1: سميهم سي نبيل كان مطرش معنا
3: سميهم
1: سي دكتور نجي الصخيري
3: اي سميهم
1: سيد انيس المدب
3: اي
1: سي جعفر الزناتي المسؤول على فرع الشبان مشرف عام على فرع الشبان وسي الهادي اسكندراني رئيس
3: دونك سميهم لو كاريتا وركت لقيت الليست دونك كوميسيون ديريجونت عندنا سي نجي الصخيري
0: دكتور نجي الصخيري
3: دكتور نجي الصخيري
0: اللي هو بالاساس نائب رئيس
3: نائب رئيس نائب رئيس نائب رئيس سي انس المدب سي جعفر الزناتي سي حاتم حرز الله سي ايمن الجمالي سي محمد العويتي والكوميسيون اوبيراسيونيل هي سي الهادي اسكندراني سي عادل بسباس هادي حليله ايمن حليله سامحني غسان موسى وسهيل صفطه
0: باه
3: هذوما اللي كوميسيون
0: اللي قاعدين يخدموا
3: توك انا كتريزوري هذوما نقول لهم انتم تبارك الله عليكم تنجموا تلمونا
0: ما شاء الله عليكم بصراحه انا ناس ما نعرفوهم هذوما كفاءات وخدمه ولات عندهم تجربه مع تحيه حتى الكفاءات القديمه اللي خدمت
3: سي محمد بزقر وكيان محمد السي صابر وسي امين
1: وريشي
0: مهم جدا معناها
3: وهذا هو يمشي في في في في صلب الكونتينيتي تاع الجمعيه والكفاءات موجوده الحمد لله عندنا كفاءات وعندنا الناس اللي تحب تخدم الجمعيه هذاك اللي
0: معناها بلغه اخرى طمنوهم على فرق كورسلا راه الامور ماشيه
3: بتبيع امور ماشيه لازم تكون ماشيه راه خرجت بطل تونس ماكش سايب هذاك هو قدر الاتحاد المنستيري باش يلعب على الباسكت في الباسكت على على على, على, على دو تيتر وعندنا سناب بال زاد ما نجمش باش نحاولوا معناتها ندعموا الفريق باش نمشيوا الغادي معناتها مش للمشاركه فقط قدرت ربي معناتها الناس كل قاعده تخدم شفت معناتها دي كوميسيون عاملين دي كوميسيون معناتها في الباسكيت اللي قاعدين الناس كل تخدم كل واحد يخدم في الكوتي نتاعو باش نجمو نقدموا نجمو نعطيو الاضافه ونعطيو حاجه باهيه سنه للفريق فرع كره السله.
0: باهي نكملوا بالشبان بالنسبه لكره القدم سي منير
1: انت عندك كما شويه في كره السله ممكن ريكروتمون كما تعرفوا قاعدين يخدموا على ريكروتمون راهو انه انت تعرفوا السوق في تونس شايح شويه ما فما زوج فرقهم ولا ثلاثه مسيطرين على السوق لكن احنا قايمين بالواجب ان شاء الله فما امكانيه ممكن قاعدين يدرسوا فيها كون الاجنبي الثاني يكون موجود من الموسم باش نقويوا الفريق وباش نملوا نبداو نلعبوا على الدور الاولى هذا يحب له
0: اعتماد بس كلام على فراس الاحياني زاد
1: فراس صحيح امور فراس ولدنا
0: معناه امضى
1: العقد نتاعه امور مريقله فهمتني ولا كما العادة ما احناش نتراجعوا ديما نلعب على اللقب ديما على الثنائي هو معنا البال يلزمنا اعتمادات كبيرة هنا طول بالنسبة لكرة السلة في وسط الأسبوع باش ننسيوا الاشتراكات تاع كرة السلة نداء الجماهير اللي حبها كرة السلة راهو إمكانية كبيرة راهو باش نلعبوا من غير تذاكر راهو قشيفة المين حبوه ماذا بينا أولادنا وأحبائنا في كرة السلة وجماهير الاتحاد الكل في ولاية المسيرة، وفما برشا ناس تحب كرة السلة واتحاد رياضي المسيرة في الولاية، من قصر الهلال، من جمال، من المقنين، عرفهم حتى أولاد زملائي راهم يجريوا على كرة السلة وحبوا يتفرجوا على كرة السلة في المسيرة. نقول لهم راهو الاشتراكات إن شاء الله في وسط الأسبوع من نهار الأربعاء يكونوا موجودين، نحاولوا عليكم نعاولوا على قصانكم اشتراككم في كرة السلة. جيو للشبان،
0: شبان كرة قدم تو مكيد شبان اللي هما الرصيد نتاع المستقبل، لونتي شامبر نتاع الكيب سينيور. بالنسبة ليك سيمونير ذولي عملت تدعيم ذولي في الشبان، ما عرفش شكون جبت ما حتى من الإشراف من الناس اللي تبعت
1: بارك الله. رئاسة الفرع كنت قدم كما تعرف خلينا سي عبد القادر اسطنبولي، خدم قبل كان أشرف على رئاسة الفرع في فترة الفارطة مع سي مسلم. شبان الحق ما خممناش في التغيير. اليوم سي حمزة الزناتي فرحانين بالعمل اللي قاعد تقوم به، اللي قام به عم ناول حق، قايمين بواجب وقاعدين يقوموا بعمل كبير برشا. مع سي محمد صالح الحداد معاه نعش نسمي يكون معناها الناس قاعدة تخدم كي حشاك كي ما يقولوا كي غار نحل، معناها كلهم يجريوا يخدموا على رواحهم، مدير فني قاعد يخدم على روحه، مدربين قاعد يخدم على رواحه، ما فماش علاش يقوموا يبدلوا، يواصلوا على رواحهم وإحنا معاهم في كل كبيرة وصغيرة، وإن شاء الله النتائج تتبع، وإن شاء الله النتيجة الوحيدة اللي إحنا حشدنا بها هو تكوين فريق لاعبين ينجموا يعاونونا في الأكابر. هذاك هو الهدف نتاعنا الأول والأخر في الشبان،
0: رغم قلة المنشآت الرياضية
1: كان مش نحكيو على المنشآت
0: لا نحكيو شوية لأنه تو فما ملعب باش يقعد عامين باش يحضر زاد سيمونير
1: اليوم ملعب فرعي قاعد يخدم تو عنده أكثر من عام فهمتني، قالوا قريب يحضر ما نعرفش انه مازالوا في الاجراءات.
0: الملعب الثاني الارضيه
1: نتاعو
0: بريسك صلب عليها
1: كاتاستروفيك، معناها بريسك صلب نستناو تحضر الارضيه الاولى ونطالبوا بالمراحل سياسه المراحل نطالبوا في تجديد الارضيه نتاع الملعب الفرعي. فهمتني نحيي الهيئه نتاع الشبان نقول لهم اختموا ارواحكم.
0: فما اختبارات قاعده تصير تو سي منير معناها ولا
1: لا؟ الاختبارات تعملت في جوان،
0: كملت الاختبارات
1: وقاعدين يحضروا البطوله تبدا في اخر اوت، ربي يكون في العون وربي يجيبهم في السؤال.
0: واكيد لهنا كما قلنا شبان مهمه جدا، واللي فرح تعرف سينابيل انت سيمونير اسمع فيكم توا معناها انتم تحكيوا عباره معناها مجموعه باش تقعدوا عندكم معناها مكمش تسييريه معناها مكملين مواصلين تخدموا فمش شكون يقول لك لا انا اخويا مؤقت نخدم توا نحضر اموري وبعدها يعمل الله هدلي نخدم وبعدها يحضر يعمل الله هدلي. انتم ما قلتوهاش الكلمه هذه، معناها تحكيوا المستقبل، تحكيوا على براند تاع الاتحاد المنسيري، تحكيوا على اشياء معناها المستقبل. ويظهر لي في ظل هذا يلزم فما تصور جلسه تقييميه ويلزم فما اشياء تتقدم للجماهير باش تتوضح من الناحيه الماليه مهما تحكيوا لهنا مش كيما تمدوا معناها.
1: نذكروا هنا في هذه لكونه الهيئة السابقة متعهدة مع سيد الوالي لكونه نهار 5 سبتمبر
0: أيوة
1: باش تقع جلسة تقييمية، جلسة عامة تقييمية يتطرح فيها التقرير المالي والأدبي
0: لنا فترة حتى الوقت ايش؟
1: حتى 30 جوان 2026.
0: 30 جوان، ولا انتم اخذيتهم بعد معناك الفترة هذيك معناها ترانزيسيون بتولي تبعتكم انتم
1: تبعتنا
0: بعد 30 جوان تبعتكم انتم فيها الموازنات المالية
1: من الهيئة السابقة مع سيد
2: هو الولاية. هو البي في اللي تعمل في الولاية ينص على الشيء هذا لتكوين معناتها باش تكون فما جلسة عامة تقييمية في يتم فيها تلاوة التقرير المالي والأدبي وتم المصادقة عليهم من طرف المخرطين معناتها بتبيع هذا باش نجموا على الأقل احنا نبنيه على اللي فما.
0: إيه لكن الفترة بين 30 جوان وحتى متوم أخذته وراء فترة صارت فيها تنقلات صارت فيها معناها مهمة جدا الفترة هذيك ما نشكون
1: بيشتغل. هذيك الكوميسار كونت ما يخدمش عليها، هذيك باش تقع باساسيون وقعت ديجا باساسيون صغيرة وقاعدين نخدموا عليها.
0: أخذت مع سينابيل أخذته معناها
2: الموزنة. مع سي فخري هنيا ما قصرش معناتها.
0: موزنة المالية.
2: أبوبري خذينا جروسو مودو لورجون كما نقولوا اللي معناتها يلزموا يتصفى باش ما تقفش الدواليب الجمعية باش نجموا نكملوا كاو معناتها ماسينو. خلينا سي منصور يحضر في الرابور نتاعو معناتها
1: امين المال
2: السابق حضر في الرابور نتاعو ونستناو الرابور يحضر
1: يلزمنا ندعيو عليها قبل 15 يوم ان شاء الله في القريب
2: العاجل نعرف ان شاء الله تخرج غدوة نهار تخرج الدعوه
0: جلسه عامه تقييميه بالنسبه للاتحاد المنسيري المرحله الفارطه اللي فيها هيئه السيد مسلم سلامه فيها تقرير مالي وتقرير ادبي باش تتوضح الامور وتبتوا تبداو على قنطره صحيحه معناها في في في الفتره القادمه
2: ويزبك زسيسي تسكر زاد
0: معناتها صحيح حتى يظهر في انتم حتى مستوى الجبايه وغيره راه مهم جدا لتقديم تقرير مالي والادبي
1: والسيفونسيون نتاع البلديه الواحد نجم تاخذهم من
0: بطاقه حتى نتاع الوزاره
2: كيف لما تكون عندك تقرير مالي
0: تقريبا في المجال هذا بربي انتم فما اجتماع مع السيد الوزير ولا وصلت الامور
1: السيد الوزير ما كنا عندنا اجتماع يوم الاثنين اللي هو غدوه اتصل بينا تعتذر عنده مشاكل
0: وشنو بالضبط الاجتماع بخصوص شنو
1: بخصوص هو التسريع في تراخيص نتاع تحويل العمله
0: مع البنك المركزي يعني. ما فيش حتى حل يعني فما توقيت معين تبارك الله انت اطار بنكي وفي المجال معناها فما موقت معين علاش 45 يوم مثلا علاش ما فما
1: معناها الحل بتدخل شخصي من سيد محافظ البنك المركزي اللي هو خذي على عاتقه المساله وان شاء الله في وسط الاسبوع هذا ناخذ التراخيص ان شاء الله مطلع.
0: مع توفر
1: وعود من عند سيد الوزير
0: إيه به بعد تاخذ تراخيص ما يتمش تأهيل
1: الملاعبيه أكد على سيد الوزير اللي كونه راهو عنده التزامات يوم العلم غدوة مع سيد رئيس الجمهورية والتزام باش يمشي لإيطاليا مع الفريق مع الألعاب البحر الأبيض المتوسط هذا اللي خلاه يوخر لنا الجلسة متاعنا مشكور قال راني نستقبلكم في موعد لاحق ما لكني راني المسألة عندي يعني وانا نتابع فيها يوميا بقلت ربي نلقى لكم الحل وشتاخذوا التراخيص متاعكم في أقرب أجل.
0: إذا خذت التراخيص قاش يلزم يتأهلوا الملاعبية مصر رشام
1: صب الفلوس يتأهلوا
3: صب الفلوس لثائم يظهروا في الفيفا
1: تأخذ السويفت متاعك كل شيء
0: معنى يتنجم مقابلوا ولا يخلطوا يلعبوا معنى
1: شوف بالمعنى البنكي تأخذ الترخيص اليوم تصب الفلوس في البنكة تطلب التحويل عندك 48 اور باش يجيك سويفت كونفيرماسيون من
0: الفيفا
1: من الفيفا كونفيرماسيون تاع الفيفا تجيك في نهار في اثنين في ثلاثه هي والفيفا وقتاش تعطيك الكونفيرماسيون
0: ان شاء الله
3: وتوفير الموارد زاده
0: اي توفير الموارد ان شاء الله ان شاء الله مش يبخلوا مش يبخلوا فما رجال واقفين
3: ونستحيتنا نوعد اللي موضوع باش يتحل
0: ان شاء الله هذا ما نتمنوا مدى التفاؤل نتاعك سي منير روحنا في ختام الحصه نتاعنا التفاؤل نتاعك المرحله القادمه نتاع الاتحاد المنصير وكما قلت انتم قاعدين تخدموا مش على مرحلة مؤقتة تخدموا كأنكم باش تقعدوا على طول في الاتحاد الرياضي المناصري
1: والله رغم المشاكل ورغم كثرة الملفات اللي معنا ديما متربينا كان على التفاؤل ديما فما كان الخير وان شاء الله حاطين اليد في اليد وقلوبنا صافية الناس الكل من جماهير من المسيرين من اللاعبين الناس الكل حاطة في اليد في اليد باش ننطلقوا في موسم ممتاز موسم ان شاء الله يكون في المستوى نطلب حاجة برك هي الدعم الجماهيري احبائنا يلزم يعطيو فينا الثقه ان شاء الله بقدر ربي فما كان الخير حضورهم جماهيريا راهو يعاوننا برشا ويدز معنا برشا
0: وانتم تقعدوا ما توصلوا لهم معلومه وتوصلوا لهم كل المعطيات
1: بالتفاديل اللي فما الاشتراكات على ذمتهم وفي الباسكيت وفي الفوت رانا نستناو فيكم كالعاده
0: سي نبيل الفريق جاهز فنيا لازيه موجوده التحضيرات معناها كملت بالنسبه لفريق كبر كره قدم شيء اللي يخلي يمكن فما معناها رصيد من التفاؤل بالنسبه لانطلاق الموسم الرياضي فرع كره قدم.
3: الحقيقه نتاع ربي امبارح تفرجت على
0: المقابله
3: اللي صارت مع ليكيب ناسيونال موان 21 وفما شفت اللي فما عندنا جمعيه نجموا ما تنطعموها زيدوا طعموها ونجموا ان شاء الله الاحباء يكونوا فرحانين السنه بالجمعيه نتاعهم. نزيدوا نطوروا في السياسه التواصليه نتاعنا باش نحكيوا نقربوا للجماهير نقربوا لكم توما. ما نجم يكونوا كان إيجابيين وإن شاء الله فماش عبد يخدم وما نجحش اللي يخدم ينجح معناتها إن شاء الله ننجحوا بالتضافر جهود الناس كل بالكواسس وهيئة
1: ولا نخدموا بأقل أخطاء
3: ولا إطارات
0: لا هذا كان مهم خاطر فماش يكون اللي يخدم راهو يغلط
3: راهو الناس كل تغلط أما يفوجوا يجي الخطأ معناتها لازمك تعرف مارج ديرور موجودة لازم تحكم فيها وكهو ما تنجمش ما تغلطش وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وإن شاء الله نفرحوا جماهير
1: الرياضية نذكروا اللي كونوا راهو جمعيتنا ما يتحكم فيها حد راهي جمعيتنا عندها هيبتها وعندها كرامتها وراهم فما حد يتحكم فينا
3: واحنا
1: موجودين وراهم نسيروا في جمعيتنا
3: فماش موجودين في الدفاع
1: اللي ما عندوش صفة مش موجود في جمعيتنا
0: انا فهمتك انا فهمتك فاش كنت تقصد اذا فما شكون كلمه انا اذا فما حاجه ما سنهاش ولا يمكن حاجه تحب توضحوها المجال ليكم مازال عندنا شويه وقت ونشكركم بالمناسبه على الحضور نتاعكم وكيد احنا هو عندنا وعد منكم انه ديما فما تواصل ان شاء الله وديما كل ما فما جديد في الاتحاد المنصري
1: نذكر دعوه السيد الوالي على تاهيل الملعب ان شاء الله يعاوننا عليه هو مش مقصر وان شاء الله بقدر ربي ناهلوا الملعب تاعنا نلعبوا فيه
0: الاشغال ما بداتش في الملعب
1: الاشغال ما بداتش انا كل خوفي يزني نخاف على الغالب يزني نلعب في الملعب نتاعي ان شاء الله اللجنة اللي بتجي إن شاء الله تكون متفهمة مع صحبة الأمن وصحبة الحماية المدنية وصحبة الجهوية مندوب شباب ورياضة يكونوا فهمت ولا يفهمونا
3: يتعاملوا معنا
1: وإن شاء الله يتعاملوا معنا بكل التفاهم باش نلعبوا في ملعب
0: سينو معناها تولي اشكاليه في التنقلات تولي حساب اخر
1: اشكاليه في التنقلات ومع الاشتراكات اللي بعناها ومع شنو تبقى في مشكل كبير.
0: سي نبيل عندك كلمه ختام لشكون توجه كان فما كلمه ختام؟
3: كلمه ختام والله بارك الله فيكم اذاعه مستير على الاستضافه بارك الله في الشده المستمعين اللي عدينا معهم ساعتين ان شاء الله اعطيناهم الافاده واعطيناهم الاضافه
0: على الاقل توضحت برشا امور
3: ان شاء الله اون سبير هذاك شو نحبوا احنا مجموعين نحبوا نوضحوا الامور ونحبوا نكونوا ترانسبارون وشفافين معنا علاش مخبيه راه معناتها ما فماش علاش
0: نخبيه تخدم
3: عندي ما نخبي ما عندي ما
0: نخبي عندكم انتماء الجمعيه في الاخير
3: راه ولا الجمعيه
1: ما لناش شيء قال عليهم ان شاء الله
0: لا لا
3: اعطيناهم بارك الله فيك انت زاد ذاكر على
0: هذا واجبنا
3: على حبك وعلى غيرتك
0: هذا واجبنا تجاه جمعيتنا
1: نحن موجودين كما قلنا
0: في الاخير راهو فما انتماء احنا قلنا الاعلامي راهو ديما ينتمي انا الانتماء هذا ما نجموش نخبيوه
3: بس ناحيه
0: انا نجموش نخبيوه لكن في الاخير ديما معناها يحاول الانسان يكون محايد
3: موضوعي ومحايد
0: موضوعي محايد لكن وقت الامر يتعلق بالاتحاد المناصري ديما احنا
3: انت تتذكر عليك راهو سي ذكر ما تلعبت جول تعرف تصدي كل شيء تعرف تتصدى
0: حتى الهجوم نجم نعرف نعرف نسجل الاهداف شكرا لك سي منير يعطيك الصحه سي منير الوشام شرفتنا ونورتنا هذوما الوجوه الطيبه نحبوا ديما نراوهم في جمعياتنا الرياضيه والكفاءات اللي متكونين سي نبيل ترجمان شكرا جزيلا
3: يعيشك تحب نزيد حاجه اخرى صغيره نحب نقول لكم راهو احنا مستريه هنا لو سون رويال ما تخافوش علينا لاباس علينا اون فا سولفي تو لي ديفي وقدرة ربي فما كاين الخير ولاباس
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحه ايمن الشابي شكرا جزيلا زميل التقني اذا منير بوعطيب بعد شويه ظل هذه الفتنه يعني ريتو حاضر باش يتواصل معاكم ان شاء الله بعد الخمسه نتاع العشيه الى اللقاء نسكن

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلق مس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كميات دون الحد حجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. دعا طبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية الدكتور يوسف حمدوني اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية وصفها بالخطر، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداول عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل من وضعية وادي الباي ووادي سلتان، وطلب بجهر الوادين لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستقبلية تعمل حسب قوله. وفي ولاية زغوان طالب أعضاء من مجلس الجهوي وزارة الفلاحة بضرورة التدخل والنظر في وضعية الضيعة الفلاحية جبيبينيا بمنطقة الخضراء من معتمدية صواف التابعة لديوان تربية الماشية، بعد أن عاينوا خلال زيارة الدوحة للمنطقة الوضعية الكارثية للضيعة. وفي أخبار العالم، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضات مع الإيرانيين يتحدثون أو من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة قدرها 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد جيش الإيراني أمير حاتمي إن الخطة وضعت استجابة لعدد كبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا، وذلك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: هوايات صيفية. هوايات صيفية.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتي.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما تصلكم مختلف موجات إذاعة المنسير في موعد جديد كل عشوية أحد من توا حتى للسبعة في برنامج هوايات صيفية لحد 16 أوت 2026. وين ما تصلكم صوتنا إن شاء الله تكونوا في صحة وفي خير كالعادة، باش نعيشوا معكم الأغرام الهوايات المغامرة والاكتشاف ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا من خلاله من كل ضغوط الحياة، من غوص، رياضات بحرية، استغوار، تخييم، لعالم الصيد وبرشا حاجات مزيانة وحلوة فيها برشا حماس وإبداع. ساعتنا الأولى باش نحكيه على واحدة من أهم وأصعب الهوايات البحرية واللي تجمع ما بين الرياضة اللي فيها الاستكشاف والاستمتاع بالطبيعة، هي تمارس بواسطة الغطس الحر، لها عديد المزايا على كل محبيها، برشا معلومات وحقائق تكتشفوها معنا مستمعينا مع رياضة الصيد الرياضي والترفيهي بالغطس. ضيوفنا اليوم هما ممثلين عن جمعية الأنشطة البحرية بالمنسير، تحية لهم، بعد شوية يكون الموعد معهم. ساعتنا الثانية كما تعودتوا سفرة جديدة ورحلة جديدة لوحدة من أحلى وأهم الوجهات الشاطئية في بلادنا، باش نمشيو البلاصة بعيدة شوية من خلال فقرة ديستيناسيون. أحمد السوقي يهزنا باش نكتشفوا واحدة من أجمل المناطق في بلادنا واللي نشجعوكم من خلالها أنكم علاش لا مازال الصيفية مازال فيها أيامات تبرمجوا وتمشيوا تعديوا أحلى الأوقات وتستمتعوا بسحر وجمال بلادنا العزيزة الغالية. فقرة الصياد كالعادة مع البطل الوطني والعالمي سي كريم السيالة باش يحكي لنا على بعض النصائح الجديدة وبعض المعلومات اللي تخص المغرومين بالصيد بالقصبة وكل ما يهم المغرومين بالصيد، إن كان نصائح معلومات حتى على المستوى الأسماك الموجودة اليوم والمواسم متاحها. بعد شوية تلقاوها مع كريم السيالة. هذه إذاعة المنسير، تحية كبيرة لأيمن الشاب نمبر وان اليوم في الإخراج التقني حاضر معنا. تفاعلاتكم حاجة تفرحنا برشا مستمعينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مونسي بونتيان. مرحبا بكم وين ما يصلكم صوتنا. البداية تكون مع شيرين تباعا باش تكتشفوا برشا فقرات مزيانة مع إذاعة المنسير وفي هوايات صيفية. مرحبا بكم ناس كلها.

0: وحنا نقول لكم مرحبا مستمعينا الكرام. 5:12 دقيقة من إذاعة المناسير، هوايات صيفية من توا حتى لسبع ساعاتنا الأولى بشكون من خلالها نستقبل ممثلي عن جمعية الأنشطة البحرية بالمناسير. سعيد جدا باستقبال رئيس الجمعية سي محمد علي دغيم. أهلا وسهلا دلي.
1: أهلا بك، مرحبا مستمعين إذاعة المناسير.
0: نوجه تحية لسي الحبيب.
1: عايش
0: نحوال الوالد.
1: الحمد لله،
0: رمز من رموز إذاعة المناسير، ربي يفضله ويمتعه بالصحة والعافية، وربي يفضله سي الحبيب. كيف كيف سي محمود حسني يمين المال، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، عايش.
0: عاوز مش نخطط معاك برنامج على المدى المتوسط والبعيد محمود.
2: مرحبا بك،
0: بارك الله على محمود. عايش. اليوم باش نحكيو على رياضة الحقيقة صعيبة برشا، أما فيها برشا محبة ولتوما تحكيو عليها برشا حب، هي رياضة الغطس، النجم نقولوا الترفيهي الرياضية، وفيها برشا خصائص مزيانة. الصيد الترفيهي والرياضي واللي تبارك الله عنا بطولات تونس، وعنا تتويجات، وعنا مشاركات مميزة إن كان على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي. ما شاء الله عليكم، وهذا مش غريب على جمعية الأنشطة البحرية بالمناسير اللي في مختلف الاختصاصات الرياضية ديما تتألق وديما تجيب الميداليات. ونبدأ معكم بأصل الحكاية.
3: أصل الحكاية،
0: نبدأ معك دالي. كيفاش نجم نعرف الصيد الترفيهي تحت الماء بالغطس؟
1: هو الصيد دجا كلمة صيد واضحة.
0: هاي
1: بالغطس اللي هو ما نستعملوش
0: الدبوزة
1: للتنفس تحت الماء، دونك نستعملو لابني اللي هو الامساك عن التنفس.
0: انفس انت
1: اونيكما بارابني.
0: هذه بالنسبة للرياضة، الناس المغرومة بها ما نستعملوش الأدوات متاع الغوص النجم قولوا اللي هما
1: أي أداة تسمح لك أنك تتنفس تحت الماء ممنوع.
0: هذا بالنسبة لقانون الرياضة هذه. كيفاش جاء الغرام قبل كل شيء بالرياضة؟ كيفاش جاك الاكتشاف؟
1: كرياضة اكتشفتها عام 2014. ما كانش عنا نادي في مستير، فما نادي في قصر هلال. كلمني شكون، قال لي وقتها بدينا نتغرموا شوي شوي بالمصيد، قال لي علاش لا، وفما نادي خلنا ندخلوا. جربنا من غادي بدات حكايه معناتها الغطس، صيد بالغطس كرياضه من غادي اكتشفتها وعرفت انه فما سبور، فما بطوله، فما جامعه، فما نوادي، هذا الكل ما كنتش نعرف.
0: طبعا بعد شوي نرجع على حكاية الجامعة ونحكيه على النشاط هذا، خاصة انه فما عدم استقرار على مستوى التسيير، ولهذا يخلف برشا اشكاليات على مستوى النوادي الموجودة في مختلف جهات الجمهورية. خاطر بطبيعة عندكم مجازين وعندكم رياضيين وعندكم برنامج متاع بطولات، هذا كله نجم يأثر على التحضيرات. اما فما ناس مغرومة وما تحبش تشارك في البطولات، تحب تتعلم لابني، تتعلم الغطس، واذا مغرومة زادة بالمصيد انها تصطاد في اطار بطبيعة ضوابط معينة. طب بعد شوية محمد علي يزيد يأكد على الضوابط المعينة لحماية الكائنات البحرية في الشواطئ متاعنا. سي محمود طبعا. انت غرامك خويا؟
2: يعني غرامي كما برشا من الناس مغرومة اللي في تسكن في المدن الساحلية الكل. اللي ماذا بيه المينيموم الماتريال، نهبط نسيخ نعمل كيف وتبع حركة الحوت ونصطاد، وكما نقولوا احنا بلغة العامة نقولوا نصطادوا تحت الحيط، معناتها نصطادوا في القصير، معناتها الطريقة هذيك ما نجموش نقدموا برشا.
0: اي شنو اللي الحاجة اللي عيطت لك في الرياضة دي ولا في النشاط هذا خليك تقول اي نزيد نتعلم ونهرب من تحت الحيط نمشي نقد؟
2: باهي الحقيقة هو فما واحد صاحبي كان ان شاء الله كان نجم نذكره، في صاحبي مهدي عقير،
0: هاي نوجه له تحيه، مهدي صديق الحقيقه ومن الناس اللي نبداو فخورين بهم، ما يحبش يظهر لا في اعلام لا في راديو، وكلمته 3-4 مرات خويا نظرا ديما يقول لك التزاماتي المهنيه والعائليه، اما خويا ربي يفضله وخلي له الوالد
2: الحق صاحب صاحب ما شاء الله عليه، عاش عم الناصر زاد بارك الله عليه، زاد عم الناصر هو اول عباد اللي شجعوني باش ندخل الكلوب. من بعده هو تعرفت على محمد علي، وتعرفت على خالد الغمراسي وعلى برشا أصحابنا في الجمعية. كانوا هم اللي الأول عباد أطروني، فهمت، اللي خلوني في الثنية الصحيحة. هو غادي باش يضر الدور الجمعية اللي هي تخليك تتحسن في النيفو، تعرف القانون، تستحفظ على روحك، تستحفظ على البيئة البحرية، وتخليك توصل بقدرة ربي معتها النتائج مهمة معتها مع بطبيعة الغرام هو الباز معتها معتها الغرام وبعد التأطير مهم مع الأخر
0: وأهم قاعدة وأول قاعدة هي السلام معناتها باش نبدأ واضحين رأي الرياضة ما يغركش انك تعرف تعوم ولا تعرف تغطس ولا ما تبدأ تعرف البحر ولا الجهة ذيك أو السلامة هو القاعدة الأساسية به نرجع لك محمد علي معناتها شنو التكوين مثلا إنسان مبتدأ كيفي اليوم مثلا ولا الناس تسمع فينا ومغروم بالعالم هذا يحب يغطس ويمشي يعوم بحذا الحوت ولا يصطاد حوت ولا معناتها شنو الحاجات الضرورية اللي لازم تتوفر فيه كمبتدأ
1: الضروريات ديجا معناتها ننصح أي عبد مبتدأ ولا يحب يدخل في الغرام هذا يدخل في نادي خاطر احنا ما كانتش عنا الفرصة هذه من الأول خاطر كيما قلت لك ما كانتش إعلاميا ما كانتش فما تغطية كبيرة للرياضة ما كانتش ظاهرة برشا نوادي كيف كيف ما كانتش تخدم برشا على الميديا وتوا باللي ريزو سوسيو سهلت
0: اي صحيح
1: دونك اي عبد تو مغروم سهل باش يلقى نادي يدخل ديريكتومون في نادي من غادي تصير تأطير لا فورماسيون يتعلم شنو الضوابط اللازمه القواعد السلامه كما قلت انت وما وينجم وقتها يخرج للبحر كنادي احنا نبداو من 80 ونقولوا السيد دايره متمكن ينجم يخرج للبحر أبيك عن مينيموم
0: وهي من تعتبر من أكثر الأخطاء اللي يقوموا بها المبتدئين إنه يخرج وحده
1: تخرج وحدك جاء وحدك كلمة وحدك هي راهي في الـ في الـ في الصيد الصيد بالغطس كرياضة ولا كترفيهي القاعدة الأولى يقول لك ما تغطسش وحدك ديما معاك أمبينو ديما معاك صاحبك يعس عليك
0: صحيح بيه محمود بخلاف الأخطاء هذه اليوم فما زاد تغيرات مناخي في البحر وراهو الغطاس الباهي والمتمكن حتى كان يعرف البلاصة ذيك من وين مستانس يعوم فيها حتى كل يوم راهو فما تغيرات على مستوى التيارات البحرية تصير راهو فما أوقات معينة يتبدل فيها البحر الموجة تتقلب فما برشا حتى على مستوى الريح هذاك الكل لازم يكون في إطار التكوين اللي انتم تقوموا به صار في الجمعية
2: صحيح هو المدة الأخرى هو كثر حديث على التغيرات المناخية وإحنا ديجا قاعدين نعيشوا فيها وبطبيعة ذي ديما ننصحوا عليها ننصحوا بها الغطاسة الناس الكل وباش نستحفظوا على أرواحنا ذيك قبل كل شيء على خاطر من الأخرى فمش حاجة أهم من حياتك بالنسبة للبحر والصيد والغطس فمش حاجة أهم من حياتك مهما تكون كعبة الحوت فهمت بالنسبة للأمور معناتها نتاع أمور جوية ولا تغيرات المناخية احنا نحاولوا نتبعوا الحقيقة فما ديزابليكاسيون نجم نتبعوا بهم أمور معناتها نتاع الطقس فما حسابات أخرى اللي هو زاد كيما نقولوا نجم نتبعوا كيما نقولوا فما حسابات اللي بالعربي كيما نقولوا معناتها بلغة البحارة ليامات المات ولا حي فما دي كالكيول هذاك نخدموا نمشيو به زاد حسب الزون حسب الكورون حسب التمبيراتور كلهم هذوما يأثروا فهمت
0: معناتها رياضة الثقف هواية الثقف حتى على مستوى البحر والجغرافيا والمناخ وكل شيء
1: والحقيقة ولا تسأل برشا
0: كيما شنو مثلا المعدات اللي تنجم تعاون
1: لا مش معدات
2: ليزابليكاسيون
0: هاي التطبيقات
1: تطبيقات تعطيك بريس كل شيء تعطيك الاتجاه الريح سرعة الريح الكورون زاد معناتها التيار قداش القوة نتاعو دونك يسهل لك برشا حتى باش تمشي تغطس تو وحدك هاوي الطقس ما عادش مشكله كبيره حل سي تعرف بالضبط الزون اللي باش تهبط فيها شنو الريح وقتاش يتحرك وفما ريح ما فماش شنو الموجه كبيره عاليه تهبط ترتاح
0: ونصور يعاونك محمد علي انه حتى انت دورك اليوم ناخذ وصيفتك كرئيس جمعيه ورئيس نادي انه تبارك الله معناتها تحس انه فما اقبال وما نحكيوش حتى كان اقبال على ولادك او معناتها حتى البنات ولاو مغرومين بالرياضه ذي ومغرومين بالعالم هذا يحبوا يكتشفوا يحبوا يغطسوا خاطر تو بعد شويه نرجعوا للمزايا النفسيه لهذه الرياضه راه معناتها حاجه من وراء العقل كي تشوف شهادات لبعض الناس اللي تشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي والا من خلال صفحات الانترنت يقول لك راني نعيش تجربه حياتيه لا مثيل لها ان يكون تحت الماء نهرب من العالم الكل ونعيش في وسط كائنات تحب معناتها وماهيش خطيره راه يقول لك الاسماك ولا الانواع نتاع الاسماك راه ماهيش خطيره راه الخطر الحقيقي هو فوق الماء مش تحت الماء محمد علي اليوم نصور فما برشا ضغوط انه فما شرائح عمريه الكل تنجم تشارك في النوادي وتشارك في الانشطه نتاعكم
1: هو الشرائح العمريه تو بريسك احنا معناتها بالنسبه للخطر هو شنو نعملوا انترينمون في البيسي اللي هو انيسياسيون تحضير الاكثر التحضير يكون للصغار انا صغار تقريبا من 5 سنين حتىك شي عندنا شكون في الخمسين وفوق الخمسين يجي يترينا معنا في البيسين دونك الصغار الحقيقة في العمر يترينيو كان في البيسين من حضروا فيهم إن شاء الله يكونوا إن شاء الله نهار آخر علاش لا أبطال
2: إن شاء الله في الرياضة
1: يقدموا دونك بالنسبة للصيد بالغطس راهو ممنوع على أقل من 18 عام دونك فما قانون هي خطينا احنا قانون كانت كانت 16 عام في التنقيح الجديد اللي صار 2025 ولات 18 عام دونك بالنسبة لنا اللي أقل من 18 عام ما يعملش صيد بالغطس ما يعمل غطس حر على الأقل ويعمل غطس في المسبح اللي هو يحضر به يتعلم به التكنيك يتعلم به قواعد السلامة الكل زاد باش كيجي في عمر انه ينجم يصطاد احنا ما نخافوش هذه يبدأ حاضر بيان فورمي حاضر يعرف قواعد الكل وينجم يصطاد على روح
0: احلى موقف عشته محمود لو نحكيه على الجانب الشخصي تو
2: الجانب الشخصي برشا مواقف حلوه ما عندهم مواقف البحر كلها حلو معناتها هو مع احلى مواقف معناتها كي تهبط تلقى سبيكتاكل قدامك
0: عارض كامل
2: تلقى فارياسيون دي سبيس معناتها انواع واشكال نتاع حوت كاليبر مزيان شنو احلى مواقف كي تضرب اخشن كعبات حوت روعه معناتها تنوع في انواع حوت خاصه معناتها كيما نقولوا اللي ماهيش سهله معناتها باش تصطادها هذيك هي معناتها
0: هذيك
2: صار لي برشا مواقف معناتها في دي كونديسيون اكستريم تصطاد حوتها باهيه زاده نقولوا كاليبر مزيان
0: فماش كعبه مره صطاد كعبه حوت رميتها وهي هبطت ولا هربت ولا ما لقيتهاش ولا
2: سيرو سيرو
0: ولا جات حوت اخرى هربت كبيره
2: زاد من المواقف زاد الباهيه ساعات من المواقف اللي مثلا صدف معناتها صدف الباهية مثلا كنت تصطاد على انت فيزيت كعبة حوت باهية تضربها من بعدك جيت تطلعها ما تلقاش ضرب كعبة حوت تلقاك ضرب زوز ثلاثة اخرين من في بالكش بهم
0: باهي
2: فرص
0: باهي هذا مزهر ياسر هذا مزهر ياسر
1: لا لا شويه
0: فيز يضرب ثلاثة أربعة حوتات
2: لا لا فما مش هذه بوتات زهر معناتها ما تنجم برشا مرات اللي ضربت فيهم زوز وثلاثة وأربع كعبات حوت اللي معناتها ناويهم باش نقصد باش نضربهم مع بعضهم تنجم طلع
0: وهو تو بعد شوية نحكيه على مستوى الرياضي راهو على المستوى الرياضي فما مسابقات وطنية وإقليمية ودولية كبيرة فما معايير معينة باش تحدد أما خلينا نحكيه على الناس المغرومة مغرومة فقط لا يحبش لا يشارك لا في البطولات ولا يحب يمارس الهواية دي راهي عندها ضوابط أخلاقية قبل كل شيء واحتراما للبيئة ودور مواطني كبير برشا لتوما تصروا عليه داخل الجمعية وتعلموا كل من يجي إنه راهو فما دورة حياتية للسمك راهو مش الحوت الكل نصطادوه راهو فما مقاييس معينه واوزان معينه للحوت اللي باش تضربها باش ما تنجمش تقضي على السبيس هذاك الكل معناتها فما حاجه تخدم عليهم التلوث وشفتكم الحقيقه ويعطيكم الصحه معناتها الموسم الفارط السنه الفارطه في الموسم الصيفي الفارط قمت بحمله نظافه كبيره برشا للموانئ وتنظيف والعمل على المستوى حتى المجتمعي والدور المواطني للجمعيه مهم جدا زاد انتم عليكم محمد علي
1: والله الحقيقة باش نكون واضحين احنا دورنا البيئي جانا من اقتراح من جمعية أزرقنا الكبير بدينا نخدمه معه علاش فيكو احنا كما قالك ديزوم دو تيرا نعرفوا البحر نعرفوا البلايس بديت اول حملة كانت على حملة الدرين البلاستيك الملوح فيكو احنا نغطسوا نعرفوا البلايس فهمنا احنا وجمعية أزرقنا الكبير نمشي للبلايس هذوكم ونعملوا كوليكت نتاع لناس بلاستيك هذوما الدرين اللي هما يشكلوا خطر سورتو كي يتقطعوا ويقعدوا في الحجر دونك بلاستيك تحب له برشا باش يتحل بدينا من غادي وكان زاد فما مبادرات من مارينا مستير انه نعملوا تنظيف القاع مارينا مونستير ونظفنا وطلعنا حاجات ما كناش نتخيلوا ان نقاوهم معناتها توصل طلعنا شين ستيريو طلع بارابول طلع حاجات بالحق ما
0: جهاز عروسه معناتها
1: اي مارينا مستير
2: طلع براد طلع كل شيء
1: الحمد لله من عام لعام قاعده تنقص معناتها كل حمله نقوموا بها حضرت انت على حمله مره
0: صحيح
1: قاعده تنظاف ليه البحر باش تنظفوا راهو حاجه
0: لا هو مجهود ومسؤوليه جماعيه نحكيو اليوم راهو معناتها مش
2: كجمعيه من قبل احنا نحاولوا باش نعملوا مثلا بالنسبه لناس بلاستيك واللي في الفونتوم هذوما اللي في الفونتوم الشباك المقطعه اللي توقف البحار يخليها واحده في الحجر ما عنده ما يعمل سبب نو ولا حاجه يحلوا في الحجر ما عنده ما يعمل في الفونتوم هذوك مزيد سبب كارثة أخرى زادة اللي هي نجم تحل فيه الحوتة وتموت على بلاصتها والحجر يتسكر معناتها ما عادش تلقى وين تسكن الحوتة، هذا مظهر أخرى. أما اللي ناس بلاستيك كما قالك محمد علي هم أخطر على خاطر دو باس بلاستيك معناتها البلاستيك التحليل نتاعه هو يتجزأ وما يتحللش
0: معناتها يقعد فوق المئة عام راه
1: المشكلة تصطاد سورتو
0: المشكلة أنه الحوت ولا يتغذى عليه وإحنا كي نشيل الحوت هذاك ولينا ناكله منه معناتها يقول لك في العام فما التونسي ياك راه في البلاستيك هي. من خلال الحوت راه اللي قاعد يتغذى على البلاستيك على
2: الحاجة الوحيدة اللي قاعدة لنا كيما نقولوا بيو ولا بلاستيك مشكوك فيها ليش تقعد بيو
0: صحيح معتها. هيك علاش لازم نتلهاو بالثروة متاعنا الثروة المائية متاعنا والبحرية اللي الحقيقة ولات مهددة نظرا للتلوث الكبير نعيشوا فيه والحقيقة صناعة حتى على مستوى الشواطئ نشوفوا معناتها باللي تحكي باللي تعاود باللي تقول راه نسبة الوعي ولات ضعيفة وضعيفة برشا بالنسبة للتوانسة وهذا ماهوش مقبول وغير معقول وهيك علاش لازم تكون التربية هذه موجودة في المدارس من السنوات الأولى علموا صغارنا كيفاش نستحفظوا على بلادنا إن كان بالضبط. الشوارع متاعنا الأحياء متاعنا كيما تعلموا باش يخمل بيته وفرشه يخمل يحافظ على نظافة الشاطئ متاعه ويعرف شنو يطيش وشنو ما يطيش ويحط ويلقى زادة فضاءات معينة باش يلقي فيها الفضلات هذيك به. محمد علي أجمل موقف أنت عشته من خلال تجربتك الشخصية
1: كرياضة ولا كصيد
0: كرياضة بخلاف ناحية التتويجات
1: ناحية التتويجات بالنسبة لي أحلى مواقف كي توجو سورتو صغارك معناتها احنا سورتو انا بني معناتها عندنا من 14 عام دونك بالنسبة ليك فرحة كبيرة كي تلقى شكون 14 عام توج بلقب وهز ميدالية وطلع على البوديوم هذوكم بالنسبة لي كرئيس جمعية من أحلى لحظات اللي ممكن عشتها في البحر أحلى لحظات هما لي كومبيتيسيون سورتو كيف كيف زادة بالنسبة لي أنك تشد حوت في كومبيتيسيون تتويج زادة به
0: تبارك الله بطولة تونس ومشاركات مميزة إن كان على مستوى القاري والعربي تبارك الله عليك محمد علي والحقيقة من الناس وكما محمود وكما برشا اللي ينشطوا متطوعين في نادي الأنشطة البحرية بالمنستير يحاولوا يقدموا ويكونوا ويشاركوا وينوروا حتى تونس خارج حدود الوطن به. احنا بعد شوي باش نحكيوا الناس اللي تسمع فينا والمغرومين بالرياضه هذه كيفاش نجموا نتصلوا بكم خاصه انتم ما عندكمش مقر فهمت كيفاش نجموا خاطر فما برشا اشكاليات مستقبل الرياضه هذه شنو اللي تتطلب خاصه على المستوى المادي ما تهربوش راهي حاجات تنجم وموجوده وتنجم حتى الجمعيه توفرها وتبارك الله حتى على مستوى التكوين تبارك الله عندنا ابطال تونس وابطال على مستوى القاري نجموا يعاونوكم يقدموا لكم النصائح هذا واكثر تلقاوها بعد شويه قبلها خليكم مع جديد جورج وصوف طمني على الاحباب اللي بسمع عليهم محمد علي تخافش لا بسمع الحمد لله ربي باقي الستر وعلى كل الساده المستمعين

0: طمني على الأحباب، هذا جديد الفنان جورج وصوف. طمني على الحبايب، واحدة من الأغاني اللي تلقى في نجاح كبير في الأسبوع هذا. الفنان الكبير سلطان الطرب يعود بكليب جديد وقاعد يلقى في نسب مشاهدة ممتازة للغاية، كيما الرياضة متاعنا اليوم اللي بدأت تلقى في انتشار كبير برشا. نحكيه اليوم على الفتيات موجودين وقاعدين ينشطوا هما في إطار نشاطهم في الأنشطة البحرية بالمنستير. جمعية الحقيقة تحقق في نجاح كبيرة على مستوى المشاركات الرياضية وخاصة زادة في إطار التكوين. نرجع لضيفنا سي محمد علي رئيس الجمعية. كيفاش يتصلوا بكم؟ وقتاش تترناو؟ وهل المعدات الموجودة واللي يستحقها الغطاس موجودة عندكم ولا يشريها هو؟ بعض الأسئلة ذوما اللي وردتنا جاوبنا
1: خويا. كيفاش يتصلوا بينا؟
0: كيفاش يتصلوا بكم؟ سيرتو ما عندكمش مقر نادي. كيف بربي كيف قداش عندكم
1: العام تبارك الله؟ يتصلوا بينا اترافير باج فيسبوك.
0: اي
1: معناتها هي المقر نتاعنا ولات. اي يبعثوا لنا مساجات.
0: على المستوى الافتراضي انت.
1: اكاو. اي كيفاش باش يتصل بيك؟
0: معناتها الجمعية عندك قداش من عام؟
1: عندك حتى شيء. اي
0: معناتها علاش السلطات الجهويه؟ علاش السلطات الجهويه تو وفرت لكم معناتها مقر باش تنشطوا فيه وتتلموا فيه؟ خاصة انتم عندكم النتائج وقاعدين تخدموا وحتى على مستوى التكوين والدور الكبير بتاعكم على مستوى حملية النظافة اللي تشرف عليها مثلا السلطات الجهوية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني ديما موجودين وحاضرين. مستوى التتويجات ما شاء الله تبارك الله. معناتها شنو الحاجة اللي ما تخليكمش عندكم مقر كما باقي الجمعيات الأخرى مثلا؟
1: ما نعرفش طالبنا تو عنا برشا بالمقر.
0: اي شنو الإجابة؟
1: ما كانت فما حتى إجابة. فما وقتها كان مقر كنا باش ناخذوه، بعد ما نعرفش شنو اللي صار تراجعوا على القرار وقعدنا لتو ما غير حتى لوكال ما غير حتى شيء. دونك اللي يحب يتصل بينا يلقانا بارازار في فيسبوك.
0: أي.
1: يدخل يبعث لنا ميساج ولا حاطين احنا نوامر التليفون يطلبنا بالتليفون. هذاك هو لو سول كونتاكت يعني.
0: غريبه معناتها جمعيه ناجحه ونشاطات ونتائج وناس متطوعه وناس مضحيه في الاخر
2: احنا دخلنا البيبان ومشينا معناتها الناس المعنيين معناتها في خصوص الموضوع هذا.
1: ما عندهاش حتى دخل
0: اي نعرف الجامعة ما عندهاش حتى داخل ما عندها وسيلة ضغط انها تنجم. زادة انت تقولك جمعية بمنظورة تحت مني تحت لواء الجامعة التونسية للصيد البحري والنشطة البحرية.
2: الجامعة هذاك تكلمها تقولك كان حاشك بحاجك فيك نهاية نعطيك ورقة وما تنصح لك فيها كونك انت حاشك باللوكال. مش بشي ما تعطيك حتى شيء.
1: الجامعة اللي نحكي عليها
2: سيد حلت
1: الجامعة بلوتو تحل باش ما نصيرش لبس. المكتب الجامعي هو اللي تحل مش الجامعه هي اللي تحل.
0: اي المكتب الجامعي اللي كان يسير وفما تو هيئه تسييريه معناتها مؤقته في اطار تسيير الاعمال نظرا لانه فما معناتها برشا اشكاليات على مستوى عده جامعات. باه انتم تو ما عندكمش لوكال ان شاء الله. الناس اللي تسمع فينا والناس المهتمه والتغيير على الرياضه هذه اللي بدا عندها اشعاع كبير وممكن نشوفوا نتائج معناتها نتائج كبيره قاعد يحقق فيها النادي ما عندوش لوكال ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار في اطار المساواه كيفكم كيف باقي الجمعيات الناشطة في مدينة منستير. من حقهم يكون عندكم مقر يتلموا فيه وتكون فما المنخرطين يكونوا موجودين والناس المغرومة يلقاوكم فيه على أرض المكان وعلى عين المكان. أما طريقة الاتصال الوحيدة هي صفحتكم الرسمية على الفيسبوك
1: لايف. على زادة ذكر المقر نوجه شكر زادة الجمعية تزاقنا الكبير
0: أقرب لي شوية الميكرو
1: اللي هي الحقيقة معناتها سرتو في الدورة التكوينية. معناتها كنجي ونعمل دورة تكوينية ما لقاوش ونعملوها. مشكور جمعية أزرقنا الكبير تعطينا اللوكال نتاعهم باش نجمو نعملوا أموال فورماسيون تيوريك اللي عندنا.
0: يعني انتم باش تكونوا بهم صغيرات ومغرومين بالرياضة دي باش يعرف قيمة الحاجة اللي باش يهبط لها ويستحفظ عليها ويشارك من خلالها في الدورات الرياضية إن كان يمشي الرياضات الدولية والمسابقات. والله غريبة والله. به كيف وقتاش تترناو؟
1: نترينيو في البيسين أربعة وجمعة. أنا حصتين برك في الجمعة اللي هما 8:15 تاع الليل.
0: 8:15 تاع الليل معناتها تحكي صغار وقلت عندي صغار من 5 سنين نداوم 8:15 تاع الليل معناتها شوي ومخر
1: حصتين شوية ومخر قلتها وحدك. رغم هذا الكل فما أولياء مضحين يجيبوا صغارهم اللي اكتشفناه جديد السنين وفما أولياء هبطت مع صغارها تغرمت بالسبور ولات هي بيدها موجودة معهم وتمارس في الرياضة هذه.
0: وذي ديما نأكد عليها في كل جمعة. نتصور السادة المستمعين يعتذروا مني خاطر كل جمعة نعاود. راهو ما فماش ما أحلى إنك تشارك صغيرك نفس الهواية وإلا نفس الرياضة. راك باش تبدأ معاه قصة جديدة. تهرب من ضغوط الحياة إن كان قراية ولا دار وإنك باش تشارك معاه لحظة عفوية. لحظة باش هو يشجعك فيها وأنت تشجعوا فيها. خاصة في البحر معناتها ما بشكون الهواية شاركوا في أي هواية. أما في البحر فهما حاجة ممتازة إنه أنت تحب تغرم وتلقاك أنت اللي حصلت الكبير وليت أنت تعوم معاه وتعيش الجو هذا.
1: الإكزامبل هو موجود قدامك. محمود صغار وزاد جابهم بيسين وتغرموا ولا ويعملوا.
2: أنا كان جيت نعرف سبور معناتها اللي هو معناتها نابورتوكوا ولا كيما يقولوا. أنا ما حطيتش فيها صغاري. صغاري يعشقوا حاجة اسمها بحر تو. يبدأوا يستناو السيد بالغطس حاجة بحر حياتهم بحر ولا تكيبوهم تأثروا برشا بيه الحقيقة
0: أي فرحة تمهم الحقيقة موجودة
2: تحيه يبدأ يستنى وقتاش يمشوا البحر مش يحبوا يمشوا يصطادوا يحبوا وقتاش يكبروا في سعوا ياخذوا الماتريال ويهبطوا يغطسوا يصطادوا معايا راهو رياضة السيد بالغطس راهو البشو قول لك راهو معادش يولي غرام وبرا راهو يولي كعبارة مود دي في ستيل دي في معناتها ما عادش تولي حياتك مع حتى تلاقي اصحابك اصحابك يتبدلوا ولا اصحابك نتاع بحر
0: اي هو الحقيقه
2: كم تغرامك حياتك سي ما عادش
0: هي الهوايه دي راهو مهما تكون هوايه هي باش تهرب منها من ضغط الحياه ان كان خدمه ان كان ستريس نتاع قرايه ان كان ستريس ومشاكل نتاع اسره نتاع عائله تقول اخويا نحبش نقعد في القهوه من نحب نمارس حاجه تكون عندها فايده على المستوى النفسي والصحي والبدني معناتها الرياضه هذه تحب لها عدد بدني هيك ولا محمد علي ولا غلط
1: هذاك هو الانترينمون اللي نعملوه في البيسين وعلاش قلت لك سي اون انيسياسيون حضروا العباد باش تمشي للبحر سورتو اللي جاي كيما قلت انت كبير مغروم مازال ما يعرفش ما نقولش ما عندوش مازال ما يعرفش لي كاباسيتي فيزيك نتاعو دونك يجي بعدين للبيسين بشوي بشوي يكتشف روحه راه ما سورتو يكتشف روحه ماهوش راه احنا باش نقطرو باش نعاونو ماهو باش يكتشف روحه بشوي بشوي
0: ويعرف الحدود اللي ينجم يغطس فيها ولا يعوم فيها وياخذ المعلومه الصحيحه
2: والدقيقه ياخذ معلومه صحيحه هو كما قال لك يعرف روحه ساعه والحاجه يكتشف شنو النيفو نتاعو نوجهوه حتى كوتي ماتريال ننصحوه بالنسبة أمور سيكوريتي كيفاش يخدم وكيفاش يهبط وكيفاش كل شيء معناته تأطير كامل
0: مادامك حكيت على المعدات والماتريال المعدات ينجم يجيبها هو لتوما تعاونوه من الأول ينجم يتكون على معدات تابعة للنادي ومن بعد هو يشي على الروح ولا تنصحوه كيفاش
1: احنا معدات معناش الحقيقة اللي هما الأكثر معدات شخصية معناته الماسك والبالم والتوبا راهو حاجة تشريهم انت فيكو البالم بالتاي كل واحد تاي متاعه الماسك كيف كيف راه كل واحد والفورما نتاع وجهه دونك هذوما حاجات يجيبهم
2: الاتليت
1: يجيبهم معاه ويترنى به
0: ممتاز هذوما اللي تنجموا تلقاو في الجمعيه تلقاو المكونين تلقاو المشرفين تلقاو حصص التمارين صحيح ممكن 8 نتاع الليل اما بالحب والغرام يخليك تمشي صيف وشتاء وانك تتدرب وانك تحضر وتعيش التجربه هذيك وخاصه في الصيف انك الناس اللي باش يمشي اكثر في المغرومين بالرياضه باش تلقاو غادي معناتها مسابقات على مدار السنه تلعبوا محمد علي
1: بالنسبة للصيد الرياضي يتلعب كان في الصيف على خطر الأحوال الجوية والطقس والأبني معناتها الغطس الحر والرماية على الأهداف هذو ما يتعاملوا في الشتاء خطر يتعاملوا في المسبح
0: رماية على الأهداف هذا نشاط اختصاص
1: جديد هذا اختصاص جديد
0: أي به نبرا نجوله مرة أخرى هذا رماية على الأهداف ما نعرفوش هذا الحقيقة رماية على الأهداف خلينا في الغطس اللي هو كان في الصيف بالنسبة للدورات تبدأ موجودة قداش من دور مثلا في بلادنا
1: هي بطولة بطولة متمثلة في ثلاثة جورنيات دو كاليفيكاسيون وفاز فينال اللي يترشحوا من الكاليفيكاسيون يلعبوا فاز فينال تتلعب على بريسك برشا بلايس في تونس كل مرة بلاصة
2: مدن ساحلية تلعبنا
1: في مستير نلعبوا مستير نلعبوا حمامات معمورة معناتها راهو الساحل تونس كل بريسك نلعب كل مرة الجامعة هي اللي تحدد البلاصة اللي باش تكون فيها الجولة هذيك
0: قلتوا ما بقداش ممثلين في الجمعية اليوم
1: كلاعبين عم ناول عنا 20 لاعب
0: 20 لاعب
2: 20 بارك
1: الله هذاك الحد الأقصى
0: اللي كل نادي باش يشارك في البطولة الوطنية
1: يشارك البطولة الوطنية
0: نمشيو للكريتير بعد الدورات الترشيحية كيفاش نحدوا الفايز والبطل على مستوى الاصطياد في كل جولة.
1: مربوطة بالعدد الأسماك معناتها الجملي.
0: قداش يعطيك
1: مربوطة بالفاريتي؟ عندك خمس سواق.
0: خمسة سواق يعني. يهبطوا اثنين
1: يهبطوا منهم زوز
0: يقعدوا خمسة سواق
1: يصطادوا. يلزم قبل ما تفل خمس سواق يرجع للشط، مش يقص المصي. يعني خرج من الشط كما نقولوا العشرة، يلزموا في الشط ما ثلاث،
0: ماضي ثلاثة يكون موجود،
1: فوتها تولي تدخل فما دي بيناليتي، فما حسابات، لين توصل تنجم تولي ديسكاليفيك، تفوت الوقت ببرش.
0: فهمتك.
1: دونك مربوط بعدد الأسماك بالبوع متاعهم وبنوعية الأسماك بالميزان متاعهم وبنوعية الأسماك هذو. فما سيستيم متاع حسابات كالكول يتحسبوا الجامعة، تلقى بعد عندك عدد من النقاط معين ويصير عليه هو الكلاسما.
0: أي وفما أسماك عليهم نقاط إضافية بونيوس هيك ولا كيما شنو مثلا الأسماك فيهم بونيوس محمود؟
2: كيما دنديق، جرافة اللي هي الوراطة الكاليبر، الفولية، شولة، هذوما ليز سبيس كيما نقولوا ليز سبيس على فيهم دي بونيوس.
0: وراهو لازمك تلتزم وانت تمارس في الصيد الرياضي، لازمك تلتزم بالوزن نتاع الحوته، مش اي حوت.
2: اي بالطبيعه عندها دي ماي معينين، معناتها لازمكش تعطي معناتها السبيس نتاعك تكون اقل من الماي المحدد. فما ماي معناتها اقل حاجه مثلا، فما لي بلي بار معناتها لازم تاع ليز سبيس هما 300 غرام معناتها الحوتة صغير. وفما حوتة اللي هو من كيما نقولوا من 500 غرام وتي طالع، فما حوتة كيما نقولوا من
1: كيلو
2: من كيلو. فما من زوز كيلو وانتي طالع، فما من الكيلو وانتي طالع، فهمت؟
1: حد أدنى معناتها الكل نوع متاع سمك.
2: كيما دنديقة مرطل وانتي طالع، الشولة من كيلو وانتي طالع، المرينة هذا من نوع متاعنا شتاء بحر من زوز كيلو وانتي طالع. بقيت أغلبية الحوت معناتها الحوت العادي كما نقولوا، الشلبة، الخضراء، الفولية، الوراطة، كل 300 غرام وتي طالع.
0: محمد علي كي تهبطوا انتم في المسابقات هذه تمشيو تلوج على الحوت اللي فيه البونيوس أكثر
1: ولا هو تلوج على الحوت؟ خلينا نكونوا واضحين، وماذا بيك تضرب حوت. أما بعد شنو تصير لك؟ مثلا تلقى كعبة حوت فرد حجرة، بيان سور باش تختار الكعبة اللي فيها بونيوس والميزان، ماذا بيك اكبر كعبه حوت، وكان ما لقيت الكل كيما نقولوا يشبه البعض في الميزان، تضرب الكعبه اللي فيها بونيس باش تلم اكثر نقاط بيان سور للكلاسمون.
0: وقتاش البطوله هي ان شاء الله باش تكون؟
1: توا بور لو مومون ما عندناش حتى شيء، لا عندنا بطوله لا عندنا نشاط لا عندنا حتى شيء. دونك الجامعه فما هيئه تسييريه اللي هي ما حبتش ولا ما فماش اون توكا، ما فماش بطوله، فماش نشاط.
0: معناتها عام كامل قاعدين يتكونوا وتحضروا.
1: الجمعيات وحدها عملت دورات، لعبنا مره في الحقيقه احنا مستير ما خلطناش، لعبت مره في الهواريه ودرنير ما لعبنا في راس النجله. ميرا والجمعيات وحدها هي اللي عملت
2: انتر كلوب،
1: جورني انتر كلوب، لعبنا وروحنا على الرواح.
0: معناتها راسنجلا اعلى نقطه في القاره الافريقيه، مشيتوا ديبلاسمونات وواحد وكل شيء على حسابكم بالطبيعه، خاطر الجامعه
1: ما في. لا الجامعه ما تدعمكش وما عندهاش دخل، هو اصلا الجورني هذه علاش قلت لك ما عندها حتى علاقه بالجامعه، خاطر الجامعه ما هيش موجوده. الجمعيات قررت باش تعمل حاجه وموها ما تعداش السيزون من غير حتى شيء
0: على بياض كيك. للأسف معناتها خاطر فما إشكاليات كبيرة تخص الجامعة واللي تأثر برشا حتى على مستوى استقرار الدورات اللي من خلالها تنجموا حتى التوما تشاركوا في الدورات الدولية واللي مهمة زادة.
1: تونس تحرمت من دورتين دوليين العام السنة واللي بعده، خاطر هي السنة فما لورو أفريك نورمال ما اللي هو تترشح به البطولة العالم العام الجاي، مادام ماكش تلعب السنة ماكش تلعب العام الجاي.
2: وقبلها زادة تحرمنا من شامبيونات دو موند اللي تلعب ديجا في البرازيل،
0: وانتوما بالارقام اللي عندكم وبالمشاركات نتاعكم ارقامكم تخلي لكم انكم تمشيو معناتها في المسابقات الدوليه وتمثلوا تونس. الحقيقه للاسف معناتها فما سوء تسيير على بعض الجامعات، الحقيقه قاعد تضر بالرياضه التونسيه، وخاصه انه الرياضه هذه فيها برشا غرام، فيها برشا محبه، وفيها برشا نتائج ايجابيه، وفيها مستقبل نتاع ابطال كبار. اليوم انتوما في النادي تبارك الله معناتها حسب ما نعرف انه عندكم تبارك الله صغيرات تتنبؤوا له بمستقبل كبير.
1: أنا برش صارت بركة الله عليهم.
0: معناتها اذا هو من 5 سنين بدا يترين معناتها تصور انت في 18 عام معناتها يبدا يتمكن من البحر متمكن من
1: علاش قلت لك اللي ما عشناش احنا واللي ما لقيناش واحنا صغار لقاوه اوروزمون الصغار هذوم احنا كيما معناتها بدينا مؤخر معناتها كيف كي محمود كي يشتر الاولاد بدينا في عمر كبير ايماجيني الصغار هذوما بداو ملي 5 سنين و6 سنين ولقاموا اطرين سورتو ولقين مع القانون زاد ينشط فيه راه اكيد باش يطلع لك ان شاء الله نهار اخر في تور شامبيون.
0: الحقيقه هي رياضه ونشاط برشا الناس تحكي عليه كامل باهي خاصه على المستوى النتائج الايجابيه الراحه النفسيه التوازن النفسي اللي حقه انك تهرب من الضغوط نتاع الحياه انك كل 3-4 سوايع تعديهم تحت الماء وتعديهم معناتها مع صاحبك ولا بنومك ومع في جو نتاع حوت مش بالضروره باش تصطاد راهو فم برشا ناس ماشي في باله باش يصطاد وباش يمشي ليها باش يكتشف يشوفك المغارك الحجر الشعاب المرجانيه يشوف كما نقولوا نوع نتاع حوت خاصه انه في بلادنا نظرا للتغيرات المناخيه فم انواع نتاع حوت جديده نحكيوا على سمك الببغاء ولا سمك والبطاطا حاجات جديده ولات في الشطوط ما تخافش محمود
2: لا لا هو شفت أبار الميزة هي اللي هو يعملك ديفولمو وراحة نفسية كما كنت تحكي البحر راهو يعلمك برشا حاجات أخرى يعلمك قوة شخصية يحاول ينحيلك الفوبية متاعك الخوف والحكاية هذيك ما فماش شفت هبط البحر حكاية الخوف هذه لازم تنحيها مش خوف كومبليتمون أما على خاطر لازم تكونترولي روحك يعلمك كيفاش تتحكم في روحك اللي أنت لازمكش تخاف على خاطر الخوف هو حاجة سلبية من ناحية كونه هي تحطك في ريسك اللي هي تنجم تحرق لك برشا أكسجين.
0: أي خليك في هاجس قبل كل شيء. وعلاش إنه أنتم خدمتكم في البيسين في إطار التكوين في المسابح هذا في إطار تنمية القدرة على التحكم في التنفس والحركة تحت بالضبط. الماء باش كي تمشي للبحر تبدأ متمكن من الآليات هذه من خلالها قبل كل شيء أنتم تصروا عليها وتأكدوا عليها هي سلامة المجازين والرياضيين في الرياضة هذه لازمكم تهبطوا سنين أقل حاجة. معناتها هذه مؤكد انك مهما بشكون تعرف البلاصه مهما تكون بحار وعوام وباللي تتصور الرياضه هذه لازم يكونوا فما ثنائي اقل حاجه باش يشاركوا
1: بالبوي نتاعهم بينصير بالدرابو هذاك
0: السلامه اولا
1: لازم ما فماش احنا فما كلمه قالها محمود وديما تتقال اي عبد يدخل معنا جديد نقول له ديما كعبه عمرك اهم من كعبه الحوت مهما كان شنو ميزانه معناتها ما غير ما تغصوا الروح كاحنا نقولوا ولا تنزل اكثر من لي كاباسيتي نتاعك باش تخلط على كعبه هو راه في الاخر عمرك اهم منها برشا
0: صحيح وهك علاش برشا ناس ماشي في بالهم اللي هي اختصاص رياضي خطر راهو لا الخطر موجود في كل حاجه في حياتنا اما لازمك تلتزم وانك تكون واعي ولانك تفهم راهو سلامتك قبل كل شيء وراهو فيها كما نقولوا روح المغامره وفيها الاستمتاع وفيها كما نقولوا الاكتشاف وانك تشوف الحوت كيفاش يعيش في طبيعته والجو نتاعو هذاك الكل راهو فيه برشا راحه ويعطيكم الصحه نتوما كخدمه في الختام نبدا معك محمود شنو تحب تقول للسادة المستمعين والمغرومين خاصة واللي يحبوا يتغرموا ويجربوا
2: بالنسبة للمغرومين حاب نقول لهم راهو في المختصر معناتها البدايات راهو كي تهبط البحر تشوف برشا حوت وفارياسيون دي سبيس اما كي تحط في اطار جمعية وتتحسن في النيفو راك باش تشوف بحاجة ما خير برشا خاطر ريال مو فما حوت اللي ما كنش نراه وما كنش نوصل مش نوصل للصاد ونوصل حتى بشراه أصلا ما كنش نجم نراه كي تحسن في النيفو في إطار جمعية تخليك تقدم اللي انت باش ترى تعمل مغامرات ما خير تشوف منظر ما أحسن برشا تتفرهد أكثر تعمل تتمتع بالشيء اللي تعمل فيه أكثر من اللي كنت تعمل فيه قبل بتبيع خاطر هي بطريقة ما تعون سيكوريتي بتبيع مش بطريقة عادية خاطر بتبيع مش تعون وحدك ما كشون سيكوريتي تبدأ خايف ما تحسنش في النيفو متاعك ما تعمش تقعد ما تعمش توصل تشترى حاجات أخرين معناتها
0: نشجع برشا وأفضل مثال أنت معناتها أنت اللي جاي بصغارك معناتها أنت الرياضة هذه من كثرة ما تشبعت بها وتعرف قيمتها وتعرف الإيجابيات متاعها إن كان على المستوى البدني والجسدي وإلا على المستوى النفسي وعلى مستوى الاستمتاع والأغرام زرعتها في وليداتك
2: صحيح
0: معناتها ما أكثرش
2: أكثرش منك
0: معناتها يحب يأكد لنا راهو الرياضة هذه فيها عديد الإيجابيات وبالطبيعة الالتزام بالسلام يعطيك صحة محمود
2: حاشك
0: ان شاء الله من تتويج التتويج ان شاء الله على قريب ترجع البطولات يزينا البطولات الودية الحقيقة عندك أرقام كبيرة على مستوى الغطس الحر والا الصيد بالغطس الحقيقه
2: لا لاباس
0: ان شاء الله ديما متالق خويا سي محمد علي رئيس الجمعيه ان شاء الله المره الجايه واللقاء الجاي يكون عندنا مقر
1: ان شاء الله
0: ونعمل عرفت نعملوا كل الخيط الشريط ذاك ابيض وازرق نعملوا شريط ابيض وازرق ونقص الشريط وتم افتتاح مقر النادي اللي فيه عديد المنخرطين وعديد المجازين والمغرومين اللي يحبوا يشاركوكم رحلة النجاح متاعكم من خلال تكوينكم للصغيرات إن شاء الله يكونوا أبطال المستقبل
1: إن شاء الله إن شاء الله هذا اللي نتمنعه وهذا هو هدف الجمعية بالأساس احنا كبرنا وكبر معنا الغرام ونقولوا احنا ديباسي شوية في رياضات معينة إن شاء الله الصغار هم اللي يأخذوا الرولاف علينا ونتمنى أنه أي عبد مغروم في جهته يلوي الجمعية عندنا جمعيات بريسك في تونس كل موجود في الكابون فما في معمورة فما في سليمان فما في الهوارية فما في تونس في المرس فما في بنزرت معناتها لوي الجمعية بحذاك ما تهزش روحك وتنقز ترمي روحك في الماء غير حتى معرفة لا بالرياضة لا بقواعد السلامة لا بالانفيرونمون اللي انت باش تهبط فيه دونك الجمعيات راهي باش تأطرك باش تعلمك باش تهبط بأكثر معرفة تلتزم قواعد السلامة وذاك هو المطلوب باش نجم نحسن من الرياضة متاعنا
0: للأسف برشا حوادث صارت خطر هو تقام متمكن متمرس مستنسى عوم مثلا نقول وإحنا في الهوارية يمشي راس نجلة بلاصة ما يعرفهاش معناتها كل بلاصة عند الخصائص متاعها وهيك علاش لازم الالتزام بالسلامة ونعومه
2: وزاد من الحاجات الإيجابية متاع الجمعيات كي تشارك في بطولة تونس كل مرة تلقى روحك في بحر
0: وتعمل صداقات وتعمل علاقات
2: تعمل كونتاكت في كل الولايات تعمل ولا لي كونكورون تاعك هم أصحابك راهو معناتها باللي
1: بشر فيه روح رياضية برش
0: ما تنغروش معناتها خاطر باش توز
1: ما راه في حد رياضه كاو ما تمشي على الروح
2: برسمه
1: انا عادي اليوم تمشي

هي التزام معرفة بالبحر، هي تكوين، هي كيف كيف احترام للطبيعة واحترام وحماية الكائنات البحرية، والأهم من هذا الكل أنكم تستحفظوا على رواحكم وتعيشوا الرحلة في والتجربة في أمن وسلام. هذا هو، يعطيكم الصحة، نورتونا إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. احنا مستمعين الكرام ما زلنا مواصلين معاكم بقية فقراتنا من هوايات صيفية، نرجع لكم مع انطلاق ساعتنا الثانية. قبلها نخليكم مع سينك شاب مامي ديزاروز، هذه إذاعة منسير.

تمام السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها: المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة جوجل جاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللامبوكا، وزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي ثلاث آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. حذرت نائب رئيس

0: يابس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي من انتشار ظاهرة بيع مادة زقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك وفق قولها. وأكدت تباسي على ضرورة أن يقتني المستهلك هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل أو يسهل التوصل إلى البائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة زقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر كذلك. احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة زقوق هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة تزقوق هذه تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش وكل، حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرى منه زقوق. وأحنا نفضل كمنظمة أنها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعه ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزقوق المعلب من تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون سلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: وفي الإطار ذاته دعا الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم، دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المادة من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم فطرية، وصفها بالخطير، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوق المتداولة في عبر المسالك القانونية والمنظمة مطابقة للمواصفات. وفي إطار التعريف بخصوصية الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم غدا بالمنستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. يشار إلى أن المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان أكد أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 365 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية، ومشيرا إلى أن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية يؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. إلى موضوع آخر الآن، انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة في بلاغ لها اليوم إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب لا يتجاوز الحد الأدنى لطول سمكة اللامبوكا 35 سنتيمترا مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها. وحصرها المسؤول والرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني في 3 أسماء، وهي تتعلق بالخنزير الوحشي وطائر البزويش وذبابة الفواكه.
2: هو الحقيقة الآفات اللي تلحق ضرر بالمنتوج الفلاحي أصبحت يعني كبيرة برشا، ولا يمكن للفلاح بمفرده أنه يجابها. الآفات هذه أصبحت تأثر على المنتوجات الفلاحية بشكل كبير برشا، وتهدد حتى الأمن الغذائي نتاع الفلاح. وذكرنا على سبيل الذكر أفضل الخنزير البري أو الوحشي تكاثر بشكل كبير برشا بالخصوص ولاية القيروان، وأصبح يزر بكل منتجات فلاحية. الحاجة الثانية هي زي ما يسمى البزويش الفرخ والعصفور، كل جهة كيفاش تسميه، وهذا يلحق كذلك أضرار كبيرة برشا، سواء في الحبوب ثم الذرة ثم يعني الفلفل ثم يعني النوار نتاع سواء اللوز أو التفاح. الحالة الثالثة هي تكاثر هذه الحشرة ذبابة الفواكه، وهي يعني تصيب تقريبا كل الغلال. الأفات هذه اللي هي يعني الفلاح من يجمش يكافحها وحده، ولكن يلزم ثم خطة، يلزم ثم تنسيق، وهذا من يجم يكون كان وزارة الإشراف وعن طريق المندوبيات حتى نحد من الأفات هذه والتكاثر بتاعها.
0: ولاية المهدية الآن من المقرر أن تشهد قريبا مختلف بلديات ولاية المهدية تدعيما من حيث تزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار، ستتوفر كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات. نادر إسماعيل تابعت الموضوع في المراسلة التالية.
3: أشرف والي المهدية السيد أنيس العذاري على جلسة عمل ضمت المعتمدين الترابين والكتاب العامين للبلديات، وخصصت للنظر في الإجراءات المتخذة لمواصلة تنفيذ برنامج رفع الفواضل المنزلية والفواضل المشابهة بكل البلديات، ومتابعة برنامج التهيئة واستصلاح المصبات العشوائية للحد من الانبعاثات الكريهة. وسيتم بداية من اليوم الأحد 16 أوت 2026 التعهد بإسناد البلديات المعنية عند الاقتضاء بالتجهيزات الثقيلة من قبل المصالح الجهوية للتجهيز والفلاحة بالجهة. وستشهد هذه البلديات قريبا تدعيما مهما من حيث التزود بالآليات والمعدات المخصصة للنظافة والمحافظة على المحيط في حدود 8 ملايين دينار تم النجاح في توفيرها كمنح من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمختلف البلديات من شاحنات ضاغطة وآلات رافعة وآلات حفر وجرف وعدد هام من حاويات النظافة سعة 770 لتر والجرارات والشاحنات القالبة، إلى جانب توفير كل بلدية لجزء هام من مواردها لهذه الشراءات، مما سيساهم في المحافظة على جودة الحياة بكل المناطق بولاية المهدية. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: ونختم هذه النشرة من ولاية نابل، حيث حذر عامر شلوف عضو المجلس المحلي بسليمان من وضعية وادي الباي ووادي سلطان، وطلب بجهرهما لتفادي الإشكاليات خلال فصل الشتاء، وبمزيد يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتساكنين، مشددا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان على مشكلة التلوث الذي وجب وضعه كملف من بين أولويات السلطات الجهوية والقيام بدراسة واضحة لمعالجة المياه المستعملة حسب قوله.
4: واد الباي واد سلتين العام اللي فات شفنا بعينينا شنو خلفت الفيضانات. واد الباي عمل أضرار والمياه خرجت عن مجراها والبنية التحتية تضرت، فما أشغال جهر بلغت تقريب 60,000 دينار، والسنة زادة فما حوالي 80,000 دينار مرصودة من مندوبية الفلاحة للتدخل. الجهر لازم ما نختلفوش فيه، الجهر وحده هو الحل. إذا كان السنة صرفنا 60,000 دينار وبعد 80,000 دينار وبعدها 100,000 دينار وبعد المطر والفيضان يرجعوا نفس المشكلة. المشكلة متاع ود الباي مش كان في الفيضان، فما مشكلة كبيرة برش في التلوث. الواد ما يحملش كل مياه الأمطار، فما مياه ملوثة، فضلات، مياه صرف صحي. لازمنا نعملوا حاجة واضحة، نحصيوا المصبات الكل، نعرفوا، نعملوا تحاليل، نحدوا المسؤوليات، واللي مخالف يتحمل مسؤوليته. مش معقول دولة تصرف فلوس باش تنظف الواد وفي نفس الوقت تخلي مصادر تلوث متواصلة.
0: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مواد الزقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيام قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللمبوكا، ووزارة الفلاحة تدعو لاحترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يحذر من تنامي 3 آفات فلاحية بالجهة تمثل مصدر قلق للفلاحين. نعود ونلقاكم في 7. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: هذه السيرة محنوش مستمعين الكرام، نوصلوا معها للستة و21 دقيقة من إذاعة المنسير. مرحبا بكم مرة جديدة في موعدنا لليوم من هوايات صيفية، ويلتحق بي الثنائي الذهبي في ساعتنا الثانية سيد أحمد السوقي كريم سيالة. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: سي كريم نورتنا.
2: أهلا وسهلا هذيلي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير كالعادة.
0: كالعادة بعد شوية بعض النصائح والإرشادات للصيد السليم، كيفاش تخرج الحوت المزيانة بأقل مش التكاليف بأقل المجهود مع كريم سيالة. أما قبلها جولة جديدة لوحدة من أحلى الوجهات الشاطئية في بلادنا، واليوم الجزء الثاني بالنسبة لشواطئ بنزرت الجميلة في ديستيناسيون. Destination. Destination. تفضل سيد أحمد.
1: المرة اللي فاتت هذه اللي حكينا على بنزرت، واحنا جايين من الشمال، يعني جايين من تبرقة وراجعين في اتجاه بنزرت المدينة، وشفنا شطوط والثراء الموجود. كيف كيف بنزرت ما نجموش نحكيو عليها في حسها بركة الماء، فيها شطوط وفيها ديستيناسيون، وحتى اللي ذكرناه ما يجيوش حتى 50% من اللي موجود. معناتها توا نرجع باتجاه تونس، الديستيناسيون تسموا القراب اللي فيهم بزيادة كيف كيف، تنجم تكتشف البحر وتنجم تكتشف الأصالة والحضارة اللي موجودة في بلادنا والثراء والتنوع التاريخي اللي موجود. كيفش نحكيه على الحضارة الأندلسية، توا الأكثرية شطوط اللي نمشي لهم تتميز بالمعمار وتتميز بالتقاليد اللي موجودة غادي، اللي كيفش نبدأ احنا من بعد رواد شط رواد بقمرت رواد في اتجاه تونس باش نمشيو. اول ما تعرضنا قلعة لندلس، بعد قلعة لندلس باش يعرضنا سيد علي المكي. سيد علي المكي برشا يحكي وربطينا بكوكو بيتش. كوكو بيتش هو الاسم التجاري الكوميرسيال والتجاري، لكن ما نساوش لسيد علي المكي راي ثراء ايكولوجي كبير، راي الوحيدة مدينة رامسار اللي مسجل، لكن يقولوا سيت رامسار، يعني رامسار هي بلاد في إيران وعمل اتفاقية لحماية المناطق الرطبة. وسيد علي المكي من المدن القلائل في العالم اللي تتوفر فيهم كما نقولوا السبخة في تناغم مع البحر، في تناغم يعني حتى في الفلاحة متاعهم البطاطا يزرعوا فيها على الشط، يعني يقول لك بطاطا سيد علي المكي حاجة ممتازة، يخدموا في الفلاحة ديركت مع الشط، يخدموا في البحيرة زي ده كيف كيف، عندهم منتوج وعندهم بوري عام 66 كيف. توا بلت نشاط كوميرسيال، ان شاء الله ما يغزوش على النشاط الطبيعي، وان شاء الله بالحرائق اللي صارت الاخرانيه تتعافى كما نقولوا الجبل نتاع سيد علي المكي. نمشيو في اتجاه قلنا توا باتجاه بنزرت المدينه باش نلقاو رفراف بحذانا مقابلتها حجره بيلاو معروفه، اللي ما يحبش الزحمه نتاع رفراف ينجم يبعد على اليمين فما جبل والبحر، واللي ينجم يكمل شويه كلك كيلومتر يلقى روحه في عين مستير. عين مستير بلاصة ممتازة جدا، في عين تجري ما حلو دي مهابطة في وسط البحر، وبلاصة صخرية رملية ممتازة جدا، وفيها زادة خدمات ذوما نحكيه اللي هما اكسيسيبل وشطوط سهلة كيف كيف. فما شط مامي
0: بالنسبة لعين مستير، في ينجم فيها يصير فيها تخييم
1: شي تخييم، ولا ينجم فيها برشا زادة النشاط متاع كليكري دار للعائلة، خاطر كلهم الريزيدنس الموجودين فيهم بريسك اكسي للبحر، ونجم يصير فيها تخييم
0: اقامات مشرفه
1: على حتى اي حتى من عين مسيره نجم ترى حجره بلاو على باتجاه اليمين. فهمتني. من بعد نلقاو عنا نمشيو لراس الجبل، راس الجبل نمشيو لشط مامي تحفون برشا كيف كيف، نلقاو كابس بيب زاد كيف كيف، هذا من قبل ماهوش من الكاب اللي قبل ما نوصلوا للوحده. ما نساوش بعدش نلقاو المتلين والجوابي نتاع المتلين بلايص صخريه اللي فيهم الهواة القفز، نعرف كتحب
0: نقز مليح نقز مليح
1: لكن توخي الحذر سيرتو كي بدا هيش
0: قبل كل شيء السلامة. نعاود نأكد راهو مش بالضرورة تكون عوام وباش عوام وتعرف تعوم، انك في البلاصة ديك في الشط اللي باش تمشي له بانك باش نجم تتمكن منه وتعرف تعوم فيه، راهو لازمك تعرف الشطوط راه تختلف تماما كل شط والطبيعة نتاعو.
1: احنا الحقيقة خاطر تو في البحر بتاع الشمال برشا يقول لك عوام، عوام في المحيط نتاعك ممكن هو في التيارات المائية تختلف، لكن بحر الشمال راهو كاسح. بحر نحكي لك السناعة ريكور من وصل الموجة تجاوز 10 أمتار
0: صحيح،
1: باش تفهم التيارات المائية تختلف غادي. كان لهنا عنا خلجين في الساحل هما غادي ما تعرض كان سيسيليا
2: صحيح، وإحنا الشواطئ الشرقية متاع بلادنا دونك يحكم فيها ريح واحد اللي هو الشرقي ولا الشمالي شرقي اللي هو بيزموع يخدمها شوية. اما ريح الشمال راهو جميع الاتجاهات ما عدا الجنوبي باش تلقاه راكح, معناتها جميع الاتجاهات اذا الريح فاتت ال 20 وال 25 عقده راه مش تلقى الموجه بدات تطلع تفوت المتر والمتر ونص وتوصل حتى هيك شي 5 امتار و 6 امتار اذا قويت الريح.
1: ما عندناش اوبستاكل احنا لهنا, حتى يقول لك البحاره بلغه البحر يقول لك يكنوا بحث جزيره كوريا كي يقوى النو ينجم يكنن غادي لا غادي
0: فماش حواجز طبيعية تنجم تحمي مع مع مع تزايد قوة الريح
1: حتى في السباحة حتى التيارات بتكون انت بالنسبة لك بسيطة لهنا تكون تنقص مثلا من الحجر متاع الميدة نقص في الجوابي تختلف عندها مالية وعندها ناس اللي تفهمها
0: صحيح.
1: والحقيقة برشا حوادث صارت إن شاء الله ما نشوفهمش في البحور متاعنا, توخي الحذر مش بالضرورة تعرف تعوم يعني تعرف تنقز ولا تعرف تعامل صحيح. مع الشواطئ الصخرية بنزرت المدينة زادة كيف كيف هذيلي تبدأ من الرمال وانت ماشي لشط سيدي سالم للكورنيش متاع بنزرت للجروت
2: ناظور
1: ناظور حاجة ممتازة برشا وفيها زادة كيف كيف الكلوب دي بلونجي اللي حبي يمارس هواية الغطس في بنزرت موجودة فيها الرياضات الشراعية فيها في البرت ياخذوكم في جولة زادة كيف كيف بالفليك متاعهم في الكانال يعني
0: بنزرت باش عايش تجربة ممتازة في بنزرت معك
1: بنزرت بالنسبة لي باستثناء إذا كان حكينا باش تدخل الراس جبل ولا باش تدخل قلعة الأندلس ولا باش تلقى مدينة عربية ممتازة جدا باش تلقى الطابع الأندلسي موجود باش تلقى طابع يقولوا العنب الزهري يبدأ العنب كينو مطعم الزهر يعني باش تلقى حتى في في الغلال في الحاجات باش ترى حاجة جديدة كينك أنت سافرت بالزمن وباش رجعت الحضارة الأندلسية من المآذن من الطرقات من العادات والتقاليد من قوية وحاجة ممتازة برشا اللي هي راس جبل قلعة الأندلس هذوما كلهم اللي بالحق نجم
2: متلين
1: متلين هذوما اللي نجم تشوف فيهم
0: بخلاف هذا الكل ناس محليهم محليهم محليهم بالحق معناتها كرماء ويعاون ويفيدوك كان ضغط ولا
2: مضيفين مضيفين برشا بالخص الكتل الجنوبية متاع وليد بنزرت
1: ونأكدوا لي الشواطئ الكل آمنة زادة كيف كيف ما تلقاش مشاكل وشواطئ واسعة وبنزرت ديما تقعد معناتها سياحيا وكل شيء مش واخذ الحظ بتاعها ما زلت
0: كيما برشا بلايس في بلاد
1: برشا الحق
0: عن عديد المقاومات
1: بنزرت بالنسبة لي معناتها حاجة كبيرة برشا وكما قلت لك ما نجمش تستوفي الحق متاعها وتجمع ما بين الجمال متاع البحر الرملي وما بين الصخري تجمع ما بين الثراء الإيكولوجي الموجود ترجمع بين الحضارة والأصالة يعني في جولة ولا في عومة تنجم تغذي روحك برشا حاجات موجودة في مدينتنا الغالية بنزرت وفي تونسنا الحبيبة اللي هي تلم هذا الكل
0: وفيها حوت مزيان تنجم تصطاد ومعناتها تعمل 66 كيف هذا
1: وأكثر حاجة أخرى هذه اللي بربي اللي يمشي البنزرت زادة كيف كيف فما تمشي للمرشي متاع بنزرت تشي الحوت اللي حاجتك به تلقى مطاعم دايرين بحاجة بسيطة يشوي لك تاخذ من عندك السلطة زادة كيف كيف تنجم تاكل حاجة فريشكة للعائلات وماهيش مكلفة
2: وفما بلاصة زادة فيها حوت بنين ورخيص زادة في بنزرت هي منزل عبد الرحمن
1: منزل عبد الرحمن
2: منزل عبد الرحمن البحيرة البحيرة متاع منزل جميل ومنزل عبد الرحمن معناتها من
1: منزل منزل عبد الرحمن البحيرة هي قائمة على خاطر بوم ماهيش في باش نجم تعوم لكن بالنسبة للكروفات ولا بالنسبة تو اللي نحكيه على المول وكل شيء جاي من البحيرة متاع منزل عبد الرحمن والبرطة متاعها تقول عليك في السواحل الإيطالية صغير صغير ظريف محلاه وأسعاره مستحيل تلقى أرخص منه في
2: ما تلقاش ملقاش في تونس ماذا
1: مستحيل
2: ما بالحق
1: مستحيل تلقى
2: ناس فلاحة تخرج بفليك تبيع حوتها
1: وتلقى مرشي صغير مرشي دقرود زايد معهم تاخذ ويعطيوك خاطرك انت جاي من برا ما يزيدوش عليك ويعني فما
0: يفرحوا بي
1: منزل عبد الرحمن بصراحة يلزم كل واحد يتعدي يهز كلاسيير معاه على خاطر يروح بحاجة حوت باهي برشا من البحيرة ذيك كيف كيف ان شاء الله تو فما مشاكل متاع سلطعون الازرق اللي هو داعش نقولوا احنا كسح في بحيره سيد علي المكي زاده كيف كيف في منزل عبد الرحمن كيف كيف ان شاء الله نبعدوا على الفزات التلوث على خاطر حتى الزراعه متاع المول اللي الناس تو تستهلك القوقعيات كيف كيف قاعده تتمس البلايس خاطر هو ستان اورجانيزم فلترور يعني من الكائنات المفلتره لازم يكون فما المكان متاعه نظيف ولازم يكون زاده ما فماش حتى رجاء معناتها حتى سكب لأي مواد كانت في البحور متاعنا خاطر اقتصادنا الكل قائم على البحر وهكريتو معناتها حتى احنا كلك ديستيناسيون نحطو فيها ما تحس التونسي معناتها علاقته قوية بالبحر ويزم اقتصاديا اجتماعيا نتلفتو ونعطيوش بظهرنا البحر وهو الثروة الحقيقية
3: ماهيش ساعات تحط استثمارات كبيرة ما تنجحش، لكن في البحر دي ما يعطيك أكثر من اللي أنت تحط وتستثمر فيه.
0: هذا هو إن شاء الله ربي يبقى السطر على بلدنا، هذا ما نتمناه. احنا بعد شوية موعدنا مع سي كريم سيالة باش ينورنا ويفيدنا بأغلى أنواع الحوت اللي على السيرفاس اللي نلقاوه يطفو، كيفاش نجم تصطادوا وشنو ما أنواع والموسم تاع الفترة هذه. بعد شوية هذا تلقاوه من خلال فقرة الصيادة. قبلها نرجع جو الإيقاعات والموسيقى، هذه ذات مونستير.

0: هذا روف ماهر. مستمعينا الكرام نوصل معاه للستة واربعة وثلاثين دقيقة، موعدكم مع فقرة الصياد.
1: الصياد الصياد
0: سي كريم سيالة، اليوم باش تحكينا على الحوت اللي يطفو واللي من المفروض يكون سهل، اما لا هو لازم تكنيك وخاصيات تقنية.
2: بالضبط بالضبط،
0: معناتها ماهيش سهلة كما يظهر، معناتها الحوت هكا يغزل منه ليه وقريب، لا بالضبط. لازم تكنيك خاص.
2: بالنسبة للمصيد بصفة عامة، توا كما نقولوا احنا حكينا على الحوت القاع، وبرشا عباد تهبط تصطاد وين تمشي تقول لك الله غالب اليوم ما فماش حوت. اليوم ما فماش حوت، علاش ما فماش حوت؟ وقت اللي هو ديستيني ديرا في التكنيك، ديستيني معناتها المونتاج نتاعو ماشي للحوت، نقولوا احنا الوراطه المنكوس اللي يعيش في القاع. ويلقى بجنبه صيد اخر معبي يسطلو بالحوت. بون انا ديما نقول البحر ما فماش بحر ما فيهش حوت، البحر معبي بالحوت، اما انت لازمك تعرف كيفاش تطلعو.
0: صحيح.
2: به بالنسبة للحوت الطافف نستعملوا دي زاستيوس صغار باش نزيدوهم المونتاج اللي كنا نخدموا به مونتاج القاع. به نركبوا دي زاكسيسوار دي بيرل فلوتون نسميهم احنا، والا دي خفافات صغار نسميهم بوب اب، باش يطفونا الطعم نتاعنا الخيط يطفوه للسيرفاس. وكي نقولوا الحوت طافف معناتها نحكيو توس كي بواسون بلو مسلى دومي بيك المولي المجل ولا البوري ولا الميلة ولا بأنواعها، فما
0: اللامبوكا مش تبع
2: هذوكم. طبعا احنا ديما نحكي ونصطادوا بالطعم
0: الموسم تاعها ما تقعش الفوق،
2: هو اللامبوكا تو بدا الموسم تاعها ديجا اليوم. اليوم تسمى اول نهار في موسم اصطياد اللامبوكا معناتها.
0: صحيح.
2: والماي تاعها راهو المينيموم سي 25 سنتي.
0: واضح
2: معناتها الصيد اللي مش ياخو كعبة لامبوكا أقل من 25 ولا 30، مانيش مثبت في المعلومة
0: 25،
2: فهمت؟ دونك دو بريفيرونس يرجعها تعيش وربي ينوب عليه بالأكبر منها. راهو معناتها كل ما نستحفظوا على بحرنا راهو يعطينا مخير. بالنسبة قلت لك المونتاج اللي نستعملوه دونك بلوز موان يلزمنا نكونوا نعرفوا عمق البحر اللي قاعدين نصطادوا فيه، الشط معناتها البلاصه اللي نطيشوا فيها احنا المونتاج نتاعنا يجم يكون العمق نتاعو متر ونص زوز امتار، فهمتني؟ فما اكثر دونك بلوز موان تتحكر العمق نتاع الشط اللي تصطاد فيه، وتركب الخيط اللي فيه لامسون اللي مش ركبوا فيه الطعم، ونحطوا له احنا اكسسوار اللي يسمى بير فلوتون، فهمتني؟ وبش يطلع لنا يطفي لنا الطعم نتاعنا الفوق. دونك اي صيد كان يصطاد بالمونتاج العادي احنا نقولوا العروبي، وباول مره باش يستعمل الاكسسوار هذا باش يلاحظ فما فرق كبير وفي تطور طريقه المصيد نتاعو. دونك وعلى فكره لي بيرل هذوما راهم دي بيرل اتراكتيف، معناتها حتى كعبه الوراطه كي تشوفهم تمشي لها، معناتها تحب تكتشفها. بون يوسف مشات وقات الدوده راهي باش تاكل ولا قات، فهمت؟ بون دونك
0: الطعم ما تصعبوش، معناتها
2: ما تصعبوش. انواع الدود نتاعنا المعروفين اللي هما الشيطانة الجروس جروس بحيره، اي نوع نتاع دود ونركب له الاكسسوار هذيه تو يطف
0: يطفو
2: فوق، معناتها يطلع يطلع في سطح الماء، وبيحاول الله ربي يجيب القسم للناس الكل. هذه بالنسبة احنا الحوت اللي نصطادوا فيه. البه يمكن تعرضنا في الوقت هذية في البريود هذية مش يعرضونا ديزاكسيدون، احنا نسميهم ديزاكسيدون بالنسبة لصيد عمره ما معناتها اول مرة يصطاد حوت طافف وتصير له ساعة يبدأ يصطاد وشاف الكان متاعه عامل التوش يريكوبيري تطلع له شطر كعبة حوت.
0: شطر كيفاش؟
2: فهمتني؟ شطر كعبة حوت هنا. دونك علاش فما مثل يقول لك حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. به توا موسم القراض،
0: وما أدراك
2: ما القراض. القراض راهو بالحق فما ديكاليبر تحوس في شطوطنا مهولة، وبالفرصة هذه نحب نهني صيادنا البطل مجد العكروتي على الركور اللي عمله في كعبة القراض اللي شده ما شاء الله 4 كيلو و 230 جرام.
0: وحش.
2: انا الحقيقه وحش
0: 4 كيلو 200 جرام
2: 4 كيلو الكعبة فهمتني بالنسبة له هو ريكور وأي صياد راهو حاصدوا في الفرحة وفي الشيخة اللي شيخة باش طلع كعبة القرة هذيك
0: بارك الله 4 كيلو 200
2: بالنسبة للحوتة كما هذه لأي صياد ومغروم بالمصد ستان تروفي بالنسبة لي هو
0: وكاسحة وعنيدة في تطليحها
2: عنيدة برشا خاصة التوش متاحة راهي
3: المرة اللي فاتت حكي لك يحطوا لك كابل نحاس خاطر تقص الكابل
2: صحيح
3: قوتها
2: دونك هنا ديما نقول نهار اللي يصير لك الاكسيدون هذه يلزم يكون مونتاج القراض موجود عندك في البواطه نتاعك مونتاج القراض متوفر في جميع
0: محلات
2: بيع البحري تمشي تقول له اعطيني اوتوماتيكمون الحوته اللي مسك عليها ديريكت تجبدها تقصها تحلها تعملها الفيلي تركبها في مونتاج القراض نتاعك ومش تلقاه فيه خفاف خاطر هو سي تان بريداتور دو سيرفاس
0: يصطاد الفوق
2: يصطاد الفوق دونك ديما براتيكمون من احسن طعوم ليه هو نقولوا شلبه نقولوا مسله نقولوا بوري مجل
0: هاي
2: هذوما ثلاثه احسن اصناف بالنسبه ليه هو فهمتني والمصيد نتاعو نجم نصطادوه في النهار اما نجم ماذا به هو البلاصه كالمراكحه دونك في الليل دونك في النهار كما قديما نقولوا احنا في الصيف ما نتمكنوش بالمصيد نتاعنا خاطر شطوطنا معبيه بالمصطافين دونك نمشي له بالليل وبالحق راهو ان شاء الله ربي يرزق اي واحد ماشي بالحق خاطر سونساسيون كبيره كبيره ما عندكش فكره راهو معناتها كومبا نتاع كعبه حوت البيز بلوس كو 1 كيلو 2 كيلو راهو الصياد لازم يحسها معناتها مهما كانت لسبيس وراطه قراض بوري راي شيخ شيخه
0: في التكنيك نتاعها ما دام نحكيو في التقنيات نتاع الصيد محترف زوز كيلو هي تعاند فيك في الماء شنو باش تعبها يقول لك باش تعبها وتخليها تسلم شنو هما الحاجات الضروريه اللي لازم يقوم بها الصياد
2: دونك الحوت اخي بحاجه عنده هي شنية انك تخرجه من الماء دونك هي مش تبدا تريزيستي معناتها تحاول تعاند وتقاوم باش تملص من اللامسون من الخطافات من الصنارات نتاعها وانت ديما ايدك راقده سوا ديزون احنا الموليني فيه دراج نرخفوه شويه ونبداو ريكوبيريو فهمتني هي مش تبدا تجبد تسمعك تغزغيزه في الموليني بون طاح شويه جبد نكبس وريكوبيري فهمت تعمل دور نحطوه مرخوف دو بالليش يبداو دورتين صحاح في الموليني عملت ضربه اخرى تجي الدوره بفارغه باش نتفاداو انه تقطيع نتاع الخيط ولا خاطر راهي فاسيل انها ترشق خيط معناتها ديما في الخيوط الاسماك الكبيره ديما الدياميتر نتاعها نقولوا احنا من 28 واحنا طالعين
0: 28 معناتها ترخفلها وتخليها تجري شويه تقاوم تفركح
2: نجم نقولوا بالنسبه للقراض ما يلزمكش تعطيه نفس ديما الخيط مقوم خليه هو يجبد بون يجبد شويه اما القصبه ديما معناتها ما رجع عليه معناتها جبد شويه دير خف نرخف له شويه طيح هو سوا ديزوم الفيتاس نتاعو ونعاود نكبس الدراج وريكوبيريهم هكا الطرف الخيط اللي خسرتهم بشويه بشويه بشويه بشويه وديما يدك راقده لوطا فهمتني باش تجي في الماء لخر موجه تجبدها وبحول الله تجي مسلمه ومثل نقولوها احنا بالاخص كي نمشيو نصطادوا القراض الجاه اللي خلقه تجي في حلقه
0: باهي جميل
2: هذه صيادة نتاع القراض الكلهم يعرفوها نهار اللي يمشي يمشي يصطاد القراض يدعي الدعوه هذه بجاه اللي خلقه ان شاء الله
0: وتو احنا في فتره
2: هذه الفتره نتاعو تو باش يبدا يربخ من اوت حتى كشي الفان سبتمبر راهو تو وقت معناتها حتى كي نمشيو للمارشي باش نلقاوه معناتها اللي كاليبر وانت تجم تكون تستهدف في سمكه القراض يجي يمسك لامبوكا تجم تمسك تشولة راهو ديما شطوط راهو فيها لوحوش أما يزمك تكون حاضر لها أنت معناتها فهمت وربي يرزق الجميع إن شاء الله هذا بالنسبة كما قلنا معناتها البحر راهو ديما فيه حوت أما لازمك تعرف كيفاش تطلعه مش راني ماشي معناتها هذا زينا مونتاج معين راهو مش يصفد لي كان حوت القاع فهمتني صيد راهو بوليفالون حتى ما لقيتش سوا ديزون لي بيرلويت هذوما راهو طرف بوليسيتير
0: لا موجودين
2: موجودين في الشط تلقاه طايش تك تك نحي طريف حطه تو يطفف لك طعمك تو تعمل به ديفيرينسا وتشيخ راهو بالحق تشيخ تشيخ معناتها
0: يعطيك الصحة سي كريم شكرا جزيلا الحقيقة شرحتنا على كعبة قراض 4 كيلو 200 ما شاء الله كما قلنا تو الفترة نتاعو كسكسي بالقراض ما لا يعلى عليه سيد أحمد
4: والله يبدا الكاليبر الجويد نتاع القراض مشوي كيف تخشيني ولي كسكسي لا ولا
2: صحيح.
4: اما ريت كي تبدا تو في الفلوكه تاكيد الكلام كريم كي تبدا بالفلوكه وريت حوتي يوصلي ينقص يطير عارف للقراض خالطوره
2: سي تام بريداتور وحش ما يرحمش راه الحقيقه
4: ساعات طرف الحوت ينقص خيلو يلعب مش يلعب هارب هارب من القراض
0: ويعيش معناتها في كوميتي مع مجموعه
2: في كوميتي ويستاد في كوميتي معناتها راه وكان كان شديد كعبه حضر روحك باش تطلع اختها معناتها ما
0: هاك علاش انت كتقول نمشي نستاد على الشط او كنحضر ديما المونتاج نتاع القراض نجم يكون موجود غادي
2: يجم يكون موجود غادي
0: وفي الليل اكثر من في النهار
2: كما قلت لك احنا في الصيف دونك احنا ماذا بينا نمشيو له حتى في النهار ومعناتها يبدا موجود حتى في الشطوط في النهار بون مشطوط تلقاه سواديزون معناتها ما فيهاش مصطفين ينكسيسيبل اما يطلع كما يطلع في الليل يطلع في النهار اما كديما نقولوا احنا مادام فما المصطفين نخليهم يعوموا عندهم نهار كامل لهم هما وبالنسبه للصياد باش يتفادى اي زاكسيدون اي معناتها احراج مع المصطفين يهبط في الليل يبدا الشط فارغ ويعمل يعيش غرامه على روحه
0: هذيك والفايده تعيش الغرام نتاعك وتعيش وتستمتع بالتجربه هذيك وتحيه معناتها للناس المغرومين راهو بالمصيد راهو استثمار وقول لك حتى تنقل ونمشي لبعيد الفايده نعيشك اللحظه هذيك وما نصطاد شيء مش مشكله نصطاد الفايده نهرب ونعيش لغرام نتاعك
2: راهو كي تلانسي كي تلانسي الطعم نتاعك راهو راك هز معاه تعب وجوج مع نتاع جمعه كامله وستريس اللي عديته دونك راهي ريلاكساسيون كبيره بالحق سي دي كونيكسيون توتال هو نحكي على اي غرام اي انسان مغروم بحاجه وقت اللي يمشي يمارس الهوايه نتاعو راهو باش يعمل دي كونيكسيون هذيك الساعه ولا الساعتين ولا الثلاثه ولا الليله ولا اللي هي فهمتني ومن بعد يعاود يرجع يرجع خفيف طريف
4: هذيك فما ناس تعدي ليالي في البحر تعدي ليالي اش بيك الحقيقه ما اعطيهم الصحه في السفر نتاعهم شنو يقول لك هذيك قمه المتعه معناتها مستني هربت لي يحكي مع صاحبه تجبد حكايات في الليل انا صديقنا مشترك اسكندر با ما يقلقش رغم اللي ماشي تحت شيء ما يقلقش
0: لا ونوجه تحيه اي كبيره برشا صديقنا اسكندر العزي وحمود نابي الحقيقه ديما مغرومين ومستمعين اوفياء لفقره سكري سي اسكندر بحجوس نوجه له تحيه
2: سلموا عليهم الكل
0: بالحق معناتها مغرومين بالفقره هذه بالذات وكل مره كريم قال صحيح ويتبعوا لا هم مش نقول لك ناكد لك هم مغرومين وعندهم سنوات يسنوروا في غلطه ما لقاولوش غلطه هكا علاش يسمعوا ما تعرفش التونسي انت
2: لا لا ما شاء الله على بعضنا نحبه
0: يمشي لما تبارك الله عليك كريم والحقيقة المعلومات اللي تفيد بها السادة المستمعين وهذوما فما صيادة محترفين وفما صيادة هواة وانت احنا الهدف متاعنا انه نعيش الغرام وكما كما تقول انت
2: احنا الصيادة الهواة نحبه انه يطور روحه ونهار اللي ما مشيلوش طرح راهو
0: ما يقولش انا ما نعرفش
2: معناتها يحاول بالحق خاطر دونك نهار اللي مشي ما كانش يعرف البيرل ما كانش يعرف شمعنى تخيط فلو كربون ما كانش يفرق ما بين نيلون هذوما دي زاستيوس تو بشويه بشويه يتعلمهم ديك يولي وين يمشي يطلع كثلاثه لاربع كعبات حوت كل طرح معناتها بالمينيمو كان ساعه يمشي طرح يطلع واربع طرح ما يشدش تو يمشي مش يولي يعمل ديما كل كعبتين ثلاثه لاربع يزيد يتطور يولي بلوزومو يعمل في طرح مزيان يولي يروح بال20 وبال25 كعبه حوت
0: صحيح.
2: يولي يعمل دي ريزولتا يولي يطول يولي يقصر يولي يتكنس يبدا كل ما يزيد حاجه ويلقاها عطاته كل ما هو مش يزيد يتغرم ويزيد كما نقولوا احنا يتعمق في في في
0: هو في هذا
2: في دومين البحر
0: وردنا لنا سؤال الناس المغرومه واللي يحب كما نقولوا يتكون يتكون في صلب نادي ولا جمعية مثلا موجود عنا ولا
2: موجود ما شاء الله بالنسبة للجمعية احنا توا منطوين تحت الجامعة الوطنية للصيد البحري الرياضي والجمعيات موجودة من أقصى شمال الجمهورية لأقصى جنوب بلاتيكمون في الليكوت الكل فهمتني في تونس العاصمة موجود ما شاء الله من جمعيات في صفاقس موجودين تقريبا 3-4 جمعيات في مستير موجود قداش من جمعية في بنزرت موجودين في سوسة موجودين الجمعيات واللي تتأثر واللي تطور وأي صياد يحب ينخرط تحت جمعية راهو فهمتني راهو موجودين يكتب ويسفي يعمل ريشيرش ولا موجودين لكوميتي هذوما
0: في اقرب نادي وين يسكن هو ينجم
2: يجم يسال ويلقى. بالحق راهي كوميتا نظيفه نظيفه ما عندكش فكره عن ضفت. معناتها احنا كي نقولوا احنا ساعه لساعه نتلموا في جورني شامبيونا 400 صياد نوصلوا الناس كل تعرف بعضها والناس كل تحب بعضها وما فماش ستانس. هو في الاخر يولي سبور خاطر انديرونس معناتها فيه تقسيم مجهود فيه مخ يخدم برشا فيه زاد انت خمسة سوايع تتحرك على الرمل راك تعمل في مجهود كبير. بالحق معناتها تبدا تحكي مع البحر زعما شبي ما مسنيش زعما اسكن طول له زعما قصر له زعما علاش زعما. بالحق راهو معناتها ما عندكش فكره راهو غرام غرام كبير وكل طرح تمشي تعمله حتى تو ني غاني معناتها اون بير جامي معناتها سي اون غاني با اون ابرون معناتها
4: تكنيك
2: معناتها فهمتني ربحت حاجه.
4: فما حاجه اخرى هذه اللي تو بالنسبه للغرام تاع المصيد كي تمشي مثلا للبورتو البلايص اللي تتركز فيها الصياده الناس تعلم بعضها في الدومين هذا فماش كي يقول لك لا وخليه الناس كل تنجم يسال اللي بدا مغروم يحط الماتريال يشوف الانسان تعرفه من الماتريال من ليكيبمون تاعو تفهم اللي هو وصل ليفل معين لمرحله معينه ينجم يطرح الأسئلة ونجم ينصح ونجم يكون ونجم يأطر وخطرة موصل واحد باش يكون معناتها للمرحلة متاع المصيد اللي عنده نوع من السجاس كيفاش نقوله
0: الحكمة
4: الحكمة وإنسان
0: والهدوء
4: والهدوء
0: والرزانة
4: بشي ناحي لقى وبشي ناحي الوحدة ويقعد في بلاصة برد ولا يقعد في السرد كان إنسان ما يكون عنده المينيموم السافوار عنده
2: بالحق راه وين انا صحي مغروم معناتها مشى يصطاد هز معناتها خذا ماتريال جديد ومشى يصطاد في البحر يتلفت يمين ولا يسار ويلقى صياد اخرين بليزومون كيما قال سيد احمد من الماتريال وتعرف هو معناتها بلو معناتها
0: متمكن ولا
2: متمكن ولا لا تمشي له مثالش كان راجل كبير يا عمي كيفاش نعمل هكا كيفاش نطور هكا زعما هذا الحوت كيفاش نخدم له راهو مش ينصحك وبقلب
0: صافي وما غير
2: مصلحه وما غير مصلحه في الاخر البحر هذاك رزق من عند المولى سبحانه ورزق حد ما ياخذه حد معناتها هو باش يعلمك كما يقول لك المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. فهمت
0: والفائدة والأهم استحفظوا على البحر استحفظوا على نظافته هذاك هو المهم معناتها استحفظوا على البحر استحفظوا على نظافته استحفظوا على الثروة السمكية واللي هو اقتصاد أزرق كما قال بكري أحمد سوقي راهو في معناتها بوادر استثمارية كبيرة وكبيرة باش إذا عرفنا نستغلوه وإذا عرفنا نستثمره في هذا وفي الموارد البشرية اللي عنا إنك تكونهم وتفهمهم وعلش ليه راهو البحر يكون من المواد اللي تتقرأ في التعليم الابتدائي وعلى المصغر. والحقيقة هذه أمني نتمنى أنه ينحيوا السنة أولى يعلموهم قبل كل شيء كيفاش يقص كياس كيفاش يحترم الأكبر منه كيفاش ينظف داره كيفاش ينظف بيته كيفاش ينظف البحر متاعه
2: يحط له انتوراج متاعه ديما نظيف
0: هذاك ابدا انقش فيه القيم المجتمعيه والمواطنيه هذه والله لا تخاف عليهم صغار
4: احنا ناخذوا الكتب مثلا نجيو للتربيه البيئيه نحطوهم من الاولى للسادسه من الاولى للسادسه ما تلقى حتى حاجه تشير للبحر ولا قداش كيلومتر ولا شعنا ولا قداش نملكوا تو الحقيقه بدينا مبادره في الجمعيه حتى المسائل في الرياضيات ولينا خذينا وضعيات حياه ما احنا نقولوا احنا من الحياه نتاعنا وضعيات قريبه للواقع مش نحسبه كما نقوله قداش تملك تونس مساحات بحرية قداش تملك تونس في العمق قداش الأكسجين قداش البوزيدونيا كلهم يزمى تولي موجود في المناهج التربوية متاعنا حتى مش موجود في المنهج التربوي يزمى تصير كما نقوله الإقحام متاعهم ولا الانتجراسيون ولا الإدماج
0: صحيح.
4: على خاطر مهم برشا كما تحكي أنت إذا كان إنسان ما يعرفش هو بالنسبة لي البحر وسيلة باش يعوم والبرشا ناس للاسف حتى ادارات معناتها بالنسبه للبحر سي لا غروند بوبيل نتاع الكونتينون اللي هي نحطوا فيها الفاضل نتاعنا معناتها تصور معناتها انت لوناس اللي هي تابعه وزاره البيئه وزاره البيئه اللي بهي كلها الكل تحمي ونلقاو هيكل فيها يسكب في حاجه
2: يسكب في حاجه
4: في البحر معناتها لهنا تولي مشكله عقليه ما عادش مشكله تصرفات فرديه لهنا مازالت عندنا عقليه عاطين بظهرنا للبحر كي نلقاو احنا بلدان تونس باحتساب تو الناس الكل قعدنا متكونسين في 1300 ميل
0: 2200 تو
4: 2200 في التصنيف الجديد باحتساب الجزر والموانئ
2: 2300 كيلومتر
4: 2228 كي نحكيو على ذوما تو 2200 لوردن عامله معناتها عندها على اوفرتير نتاع 12 كيلومتر عامله بها القر منتجعات ودرا شنو. نشوفوا احنا الجزائر بجنبنا 1400 نشوفوا البون المغرب نجموش نقيسوا. لكن بالنسبه لنعطيك تونس شنو الحاجه الخاصيه اللي فيها بالنسبه لمعشبات البوزيدون هيك نقولوا الذريع هذاك هو الحياه في وسط البحر. صحيح. تونس عندها اكثر من 50% من المعشبات البوزيدون الموجوده في العالم الكل. يعني توا كان ناخذه من بحر القرعيه من المسير نمشيه حتى القوري 20 كيلومتر ونزيدوا فوق قوري لجبل الذريع 12 اسمه جبل الذريع
0: جبل الذريع
4: نزيدوا 10 كيلومتر اخرين والذريع ما يقصش.
0: اي واللي هو مصدر نتاع اكسجين
2: نتاع اكسجين
4: هذا فما مشاريع قوانين في مجلس النواب فما مبادرات الحقيقه اما يلزمها تولي تترجم الى سلوكات تترجم الى
2: حتى القوانين صحيح نرجعوا ديما احنا القوانين القوانين موجوده اما المشكله في تطبيقها.
4: الصياد يلقى كعبه الحوت وقتها زاد اللي جاي باش يعمل التوريزم يلوج على كعبه الحوت واللي جاي باش يصطاد واللي جاي باش ياكل واللي جاي باش يصور وكل بحار وتكون دوره اقتصاديه. وقتها نحكيوا على الاقتصاد الازرق ما نحكيوش على كلكو زاكسيون نحكيوا على استراتيجيه نحكيوا على منهجيه نحكيوا على عقليه تبدا كيما قلت انت من جيل الصغير نعلمو ش عندنا في البوتنسيال وش عندنا ثراء ايكولوجي باش نجم يستحفظ عليه. وقتها نقولوا اذا كان احنا عملنا سلوكات خايبه وتغرست فينا فماشي ما يجي جيل جديد نخليه له معناتها الموروث اللي يعرف كيفاش يستحفظ عليه.
2: كما قلت نستحفظ على بحرنا وبالاخص معناتها تو الملوثات هذوما وكذا ما زاد فما سلوكيات زاد في البحاره ربي يهدي في الاخر ويسترزق ما ميسالش معناتها خلي ابعد ابعد سعره ولا قدر الله دي زاكسيدون معناتها الواحد يبدا يعوم يوحل في شبكه ترسيله فهمتني نحكي لك على 100 و120 متر على الشط معناتها شباك يجم طفل صغير لقدر الله يتلهوى في غزل معناتها ولا تصير فهمتني ربي بقي الستر
4: وربي يحمي بلادنا بحق معناتها وان شاء الله نعرف قيمه هاتي الثروه. يعطيكم الصحة نورتوني الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة نصائح جديدة وجهة جديدة مع أحمد وكريم كالعادة نحب نوجه تحية لكافة السادة المستمعين اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا. تحية كبيرة برشا لنبل ونعيم الشابي في الإخراج التقني سعداء جدا باستقبال أبو إلاف نوجه له تحية كابيتان اللطفي المكي في الإخراج التقني معنا. بعد شوية موجز الساعة السابعة للأخبار مع زميلي صديقي حاتم بالحوش. متابعة طيبة لبقية برامجنا إن شاء الله مستمعينا الكرام.

تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار التعريف بخصوصيات الدورة التاسعة لتظاهرة الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينتظم يوم غد

0: بساحة الفنون بالمونستير يوما ترويجيا لأهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الفكرية والدينية التي يحتويها برنامج الدورة بعاصمة الأغالب القيروان استعدادا لهذه المناسبة الدينية. وكشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذيبي في تصريح للأخبار أن هذه الدورة ستتضمن أكثر من 364 نشاطا بزيادة أكثر من 100 نشاط مقارنة بالدورة الماضية. وأشار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان لأن هذه الدورة ستتضمن لقاءات ومسابقات وندوات فكرية سيؤمنها عديد الضيوف من الدول العربية والإسلامية. انطلق أمس موسم صيد سمك اللامبوكا ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وأكدت وزارة الفلاحة أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، مشيرة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي 27 2000 في حالة تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد أدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمترا مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني من تنامي 3 آفات فلاحية بولاية القيروان، اعتبر أنها أصبحت تمثل مصدر قلق للفلاحين، ودعا إلى اعتماد خطة جماعية واستباقية للحد من أضرارها، وهي آفات تتعلق بالخنزير البري وطائر البزويش وذبابة الفواكه. في أخبارنا الدولية وفي إيران، كشف تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية. على

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء، يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا يكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

إذنك فالسعد لو عاد لبيك.

0: يمكن بساعة رضا يحل سيدك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله وبدأ بالحفظ تدريجيا وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبدا بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادما من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى والذي كان يلقب بأمير الكمان، وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه فأعجب أمير الكمان بصوته كثيرا، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيج يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا أنضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد وللأصوات الموجودة، بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هون في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار انه فخري بيج عرض على والدتي كانت معي انه انا اتوظف بالإذاعة شريطة ان اداوم مع المعهد الموسيقي يوميا، وقلي حفلة في الاسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي لما نقعده في الشام. طبعا انا والدتي عندي اب وعندي اخوه، قالت لي يا ابني والله مصر بعيده وابوك واخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا او يجوا لهون او كذا، يعني بصير وجودنا هون اسهل من ان نروح لمصر، فانا بفضل انه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الاستاذ سامي انت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، ف تعرفي حضرتك انه الاصوات هي الحبال الصوتيه جزء من الجسم عضو يعني ينمو، اثناء نموه معناتها معرض لاختلاف، مثلا هلا عندنا الاوتار بآله العود او الكمانجه او اي شغله، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آله لآله وبالتالي بيختلف صوته. لذلك انا كان صوتي بفتره التحول لانه الحبال الصوتيه تنمو وتكبر، هالفتره هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي. الحقيقة سموها انه انا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك قبل. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن، نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. حقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو الأولى إعدادي هلأ يعني للكفاءة، هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في بهذاك الوقت ما كان مثل هلا أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس المبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بيقولوا عنه من مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسي سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو دل، اشتغلنا سبعنا الكراج لو بقوله، بس كنت عم بحاول أنه دائما العمل اللي بدي أخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي يعني ياخذ لي كل وقتي. لذلك كنت أغير المهنة من جو إلى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدأ قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع على معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقل المليحة هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقولوا، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القسم مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع انه انا الحقيقه شلون بقولوا بيتوتي، الحقيقه انه انا ما طلعت برا سوريا، بحب اضل بسوريا، يعني بحكم انه انا ما رحت سكن في مصر او زرتها لفترات طويله، رحت انا فترات قصيره كنا نقيب فنانين، مثلا دعينا الاستاذ عبد الحليم نويره وفرقه الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة قيمه، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحياة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس، إلا كتير أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباط، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، يعني هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا على بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.

اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائط السمعية والبصرية في المتوسط كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب

المطرب السوري صباح فخري. سلسلة الموسيقيون العرب مع رندا القاسم وعلاء فوزي وإخراج إياد سمندر.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الإيجابية وليس اليوم الوحيد لإيداعها. حذر نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول موعد المولد النبوي الشريف، وقال أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جولة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكد نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك على ضرورة أن يقتني هذه المادة من المحلات المعروفة حتى يسهل التوصل للبائع عند ارتكاب المخالفات. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية.

0: الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية إيدونات بوانتين. في أحوال الطقس، يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط، تتفرع محلية نحو الجهات الشرقية أي منطقة الساحل، ثم يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا وضعيفة معتدلة في مناطق الشمال، البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9، واترككم الآن مع برنامج صدى الأوتار مع زميلي عماد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

0: مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات صدى الأوتار. في لقاء ينطلق معكم الآن لتواصل إلى غاية العاشرة ليلة. سعيد جدا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأيضا أراكم حول ما نقدم من فقرات فنية في صدى الأوتار. سهرة الليلة يمنح لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقراتي وأنغامي وعناصر صدى الأوتار. أي مدروني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة بالأساس وشيقة وفيها بعض المعرفة. فقراتنا كما عودناكم البداية تكون بعد قليل بواحدة من أغاني جورج وسوف وهو في بدايته. اليوم باش نحكيو على فنان الشعب. كنقول فنان الشعب أكيد مباشرة أذهانكم تمشي للسيد درويش. أي نعم، اليوم باش نحكيو على السيد درويش، عن هذا الفنان الذي لم تعرف أو لم يعرف سر وفاته إلى حد اللحظة، ولكن هناك مجموعة من التأويلات. من قتل سيد درويش؟ هل هو المستعمر أم الخونة؟ واحد من ألمع الموسيقيين والفنانين والملحنين في بداية أو بدايات الموسيقى العربية. السيد درويش صاحب الأغاني العاطفية والإنسانية والوطنية والتي لا تزال خالدة إلى حد اللحظة. أيضا باش نسمعوا السيد درويش غنيتين حلوين معروفين برشا، وباش نسمعوا الفيروز غنية مش متاحة بطبيعة، هي من ألحان سيد درويش. بعد فنان شعب كما عودناكم باش نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية. اليوم باش نسمعوا حلاق إشبيليا للموسيقار العالمي روسيني. بعد موجز الأخبار وفي الفقرة الخاصة بجهابذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث عن الموسيقار العالمي راي تشارلز. بعد تالي ثم غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المعروفة برشا والمشهورة برشا، واللي الحقيقة فيها موسيقى جميلة ياسر ياسر. غنية ثم اللي يقول بابا إنوفا وثم اللي يقول بابا إنوفا. الغنية هذه اللي هي من تراث قبيلي، تراث أمازيغي، غنيها عام 1976 الفنان الجزائري إدير. الغنية هذه كانت في التراث الأمازيغي ثم سرعان ما انتشرت بعد أن قدمها إدير بطريقته. اليوم باش نحكيو على خلفية الأغنية هذية الأمازيغية اللي أضحت أغنية عالمية. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة مع الفن الشعبي. اليوم باش نرجع بيكم التالي ما مش برشا برشا، باش نرجع وظهر لي الآخر ثمانينات كان صدقني ربي أول التسعينات لما خرجت أغنية محمد الروج علاش بدلتيني. معها إذا كانت بقى وقت زادا باش نسمعوا الفنان الراحل أشرف في أغنية خاينة ومعادن صفيك. هذه أبرز فقراتنا وأنغامنا ليلة في سهرة صدى الأوتار، أولى الأنغام في هذا العدد.
1: بالحسن لبعدك، بالحسن لا لا لا لا لا لا لا بعدك، بالحسن لا بعدك ولا أبدك يا روحي
2: يا أمان
1: روحي كملت.

كان هذا جورج وصوف في حلف الأمر. غدوة إن شاء الله في مروعة صيفي بين 5 و7 باش نسمعكم جديد جورج وصوف اللي صوته منذ بداياته شهد تقلبات عديدة عديدة جدا. آخر غنية هو كان عملها عندها تقريبا 3 سنين. الغنية هذيك ظهر أنه صوته تعب فيها برشا، لكن الغنية اللي عملها ما عنديش تقريبا أسبوع ولا 10 أيام، غنية أحلوة عنوانها طمني على الحبايب. الغنية هذه صوته يبدو أنه أوضح وفيه برشا سلاسة وفيه برشا راحة، خير من الغنيتين اللي عملهم في 2023 أو 2022. إن شاء الله غدوة نسمعكم طمني على الحبايب. نرجعوا كما قلت باش نحكيوا على فنان الشعب اللي هو السيد درويش البحر، اللي تولد في عام 1892 تحديدا في 17 مارس وتوفى في 15 سبتمبر من عام 1923، يعني عاش تقريبا 31 عام بالضبط، توفى صغير برشا. سيد درويش يعتبر مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب عودة إلى أنغامه وألحانه بفنان الشعب. بدأ في المغنى مع أصحابه من خلال حفظه وإنشاده لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، والتحق بعد ذلك بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905، ثم عمل فنان في المقاهي الثقافية. نقوله ثقافية لأنه نعرف جو المقاهي، وأكيد راكم تفرجتوا عليه في الأفلام المصرية القديمة. ثم بعد تالي مشي للشام، قعد فترة معينة، وفي عام 1912 رجع للقاهرة، وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لسيد درويش. السيد درويش خدم مع مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية كما فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، علي الكسار، وأيضا كون ثنائية مع بديع خيري. الثنائي هذا أنتج العديد من الأغاني التراثية الخالدة. السيد درويش باش نسمعوا غنيته الحلوة والمعروفة برشا بصوته أنا هويت وانتهيت، ثم بعد تالي باش نسمعوا عنصر مسجل يتحدث عن أبرز مراحل حياة هذا الفنان.

0: أساطين الموسيقى سيد درويش في فجر نهضة موسيقية مصرية حيث كانت الألحان التقليدية تتشابك مع رياح التجديد أطل قمر ساطع في سماء الإبداع يحمل اسم سيد درويش.
1: لم يكن مجرد موسيقي بل كان نبض الشارع المصري وصوت الشعب المعبر عن آماله وأحلامه وأفراحه وأتراحه.
0: بعبقرية فذة استلهم درويش من الفولكلور والأغاني الشعبية ألحاناً عذبة وكسر قيود القوالب القديمة ليقدم موسيقى حية نابضة بالوطنية والروح المصرية الأصيلة.
1: في أغانيه تجسدت حكايات البسطاء وهمومهم وارتفعت أصوات الحرية والكرامة لتصبح موسيقاه مرآة تعكس روح الأمة في لحظة تاريخية فارقة.
0: ولد السيد بن درويش البحر يوم 17 من مارس آذار عام 1892 بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال. التحق وهو في الخامسة من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن.
1: وبعد وفاة والده وهو في السابعة من عمره قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال المدرسة وحصة الموسيقى بالأخص.
0: قبل الاشتغال بالفن عمل درويش كعامل بناء، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطلة وهما من أشهر المشتغلين بالفن في ذلك الوقت، وقررا أن يصحباه برفقتهما في رحلتهما الفنية إلى الشام عام 1908.
1: وفي الشام تعرف إلى الشاعر الملا عثمان الموصلي الذي أعجب بموهبة درويش الفنية الكبيرة وقرر أن يرعاه فنياً، فحفظه التواشيح وعلمه الكثير من علمه.
0: بعدها عاد درويش إلى القاهرة وظل فترة من الزمن يتنقل بين عمل وآخر حتى تعاقد معه الأخوان عطلة وأصبح فرداً من فرقتهما الموسيقية. بعدها سافر مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة درويش الفنية.
1: وكان أول ألحانه التي قام بتأليفها يا فؤادي ليه بتعشق، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته بعد أن قام بتلحين كافة روايات الفرق المسرحية في شارع عماد الدين أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار.
0: تنوعت ألحان درويش واختلفت مقاماتها وقوالبها، وقد كان هذا سبب تميزه وتفرده.
1: لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة، وكانت الأغنية من مقام الحجاز. وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنياً على مسارح الإسكندرية أحب امرأتين، الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان، فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس.
0: وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معاً وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران، وفي إحدى لياليه خطرت على باله فردوس وهاج شوقه فقصد بيتها طالباً الصفح والسماح بالدخول عليها.
1: رفضت فردوس استقباله لعلاقته بالأخرى، فأقسم سيد درويش أيماناً مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه، ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله، فأنشدها سيد درويش في الحال قصيدة شفعت له عند فردوس.
0: اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلام حجازي الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصياً في عام 1914.
1: أبدى حجازي الإعجاب بأسلوبه الفني في التلحين وتنبأ له بمستقبل كبير، ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه.
0: ترك سيد درويش الإسكندرية واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة كمطرب جديد بين الفصول المسرحية.
1: لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلامة حجازي كان استقباله له فاتراً، مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعاً عنه قائلاً: هذا الفنان هو عبقري المستقبل.
0: لكن الشيخ سيد قرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.
1: في عام 1917 يعود سلامة حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى، وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعندها انتبه الجمهور له ولموهبته
0: كما انتبهت إليه الفرق الأخرى، وأيقنت أن فناً جديداً قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.
1: حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها، ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر، متفوقاً بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.
0: يعد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فنجده غنى في مناسبات عديدة مثل أغنية قوم يا مصري التي غناها أثناء ثورة 1919.
1: أيضا له نشيد بلادي بلادي الذي اقتبس فيه بعضا من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية الحلوة دي التي غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من 42 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي صدى الأوتار، بعد ما أخذنا فكرة عن حياة أو جانب من حياة فنان الشعب سيد درويش، وفكرة عن مراحل حياته الفنية، باش نسمع تسجيل يعطينا بعض المعطيات، ولو أنه ديما نقول الحكاية فيها تويلات، عن سر مقتل فنان الشعب، هذا الفنان اللي أحرج في فترة من الفترات المستعمر الإنجليزي وأيضا حتى السلطة آنذاك. باش نسمعوا تسجيل ثم باش نسمعوا أغنية أخرى للسيد درويش.
3: سيد درويش اتولد من أسرة فقيرة الحال، توفى والده وهو صغير، كان عمره يعني 12 سنة، اضطر ان هو يشتغل في البنا، فلما شافوه كده وبيغني راجل قال له اقعد ما تشتغلش في شغل البنا وكده، واقعد غني للعمال، لان لقاهم فعلا العمال فرحانين جدا وانتاجهم بيزيد. جدد الموسيقى في انه هو نقل الموسيقى من التطريب الى التعبير، عمل المارش العسكري اللي بيحلك بالحماس، زي ام يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصري دين واجب عليك. لما اقول انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين، وقفنا الكون. كلمة الكون دي، الكون، بص هنا انا عايز اوريكم سيد درويش بيصور الكون، كون بالموسيقى. هو ده سيد درويش، بيعبر عن العصفورة لما بتغني في لحن وش الحبيب، بيعبر عن الفلاح المصري لما بيشد الحزام، الشيالين طبعا، على وسط غير وما يفيدك، لابد يوم برضو يعدلها سيدك. في لحن تاني برضو بتاع الأولى للقناوي لما يقول ايه،

0: كان في فقر وكان في جهل وكان في استعمار، كل ده للأسف أثر عليه يعني من جوانا نفسيا، فكان نفسه ينهض بالمجتمع وكان نفسه البلد كلها تفوق وتعرف ان في احتلال عايز يرجعه لورا. كان كل مصر بتردد في ثورة 19 ألحانه، عايزين يخمدوا روح الثورة شوية ويهدوا الشعب، فرجعوا سعد باشا من المنفى، فراح يستقبله في اسكندرية وعمل بروفات كتيرة، مصرنا وطننا سعدها أملنا. فالملك فؤاد بعت له قال له قول مصرنا وطننا فؤادها أملنا، فسيد درويش بعت له قال له لا لا زعيم إلا سعد، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع هلالنا ويا صليبنا في حبك انت يا حرية. حاولوا طبعا يقتلوه بخنجر، يقتلوه بأي حاجة، للأسف فشلوا لأن هو كان يعني كان ضخم الجسم وكان كده. فلقينا ورقة في البيت عندنا مكتوبة لصديقه اسمه محمد الأصابجي، ده كان عازف عنده، عازف في الكمانجة، عازف كمانجة، بيقول له آسف إن أنا ما جيتلكش علشان حصلت حادثة قدامي. فهم كانوا عايزين يتخلصوا منه في اليوم اللي قبل ما يموت فيه. اتعزم على أسرة معاونة للاستعمار الإنجليزي وحطوا له زيت الزرنيخ في الأكل وفعلا توفى. وسبحان الله يعني هو عمل اللحن وما استقبلش سعد باشا، أخمدوا روح الثورة.
1: يا وردة على فل وياسمين،
0: كان جواه موسيقى كثيرة قوي غزيرة جدا، إلا إن هو للأسف يعني عمره الفني كله 8 سنوات، وقدر في الـ8 سنوات دول إن هو يغير مجرى الموسيقى مش المصرية بس.

بعد فنان شعب سيد درويش باش نتحول للحديث عن واحد من أبرز الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم وهو الإيطالي جواكينو روسيني اللي تولد في عام 1792 وتوفي بباريس في عام 1868. كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية أبرزها السيدة الإيطالية في الجزائر أو الإيطاليانا إن ألجيري في عام 1813، أيضا الموسيقى الشهيرة حلاق إشبيليا، أيضا عطيل في 1816، والكونت أوري في 1828، وويليام تيل في 1829، لكن تبقى حلاق إشبيليا من أبرز الموسيقات التي ألفها جواكينو روسيني. جواكينو روسيني اللي تولد من أب يعمل عازف ترومبيت ومطرب في ذات الوقت، ومنذ بلوغ الثامنة من عمره كتب أول أوبرا له، وأول تكليف له جاء قبل بلوغه سن 18، يعني عام 1812 كان لديه عمل عرض في لاسكالا، وهو أكثر دار أوبرا محترمة في إيطاليا أنذاك. وفي العام التالي ثبتت تاكريدي وإيطاليا في الجزائر أو إيطالية في الجزائر اسمه خارج إيطاليا. من مختلف الموسيقات الأوبرالية اللي ألفها روسيني باش نسمعه أشهر موسيقى له وهي حلاق إشبيليا.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في الساعة 9 مساء في موجز الأنباء. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت الحالية هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ووضحت أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. دعت وزارة التربية اليوم الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. وجه عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكية الهندية في معتمديات تالا وفوسانة والعيون من ولاية القصر نداءات عاجلة إلى السلطة المركزية والجهوية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات الهندية التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار الواسع للحشرة القرمزية. صابت الهندي هذا العام سجلت تراجعا حادا، حيث انخفض الانتاج من 250 ألف طن خلال العام الماضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بنباتات الهندي. أفادت وزارة المالية بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للثقافة بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامج الوظيفية على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض المقارن بالاعتمادات المرصودة. وقالت الوزارة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد بقيمة 5 مليارات، في حين أن نتائج طلب العروض قدرت ب 13 مليار. في أخبار العالم، المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة رغم عودة أغلبهم إلى المغرب، ولكنهم في مدينة سبتة الإسبانية ما زال هناك تقريب 8000 مهاجر يتمسكون بالذهاب إلى أوروبا. وقد نظموا مظاهرة تقول أنه لا عودة إلى المغرب وأنهم كلهم يريدون الذهاب إلى أوروبا. وقد أكد وزير الداخلية الإسبانية أن المهاجرين المغاربة الذين دخلوا بصورة غير قانونية لمدينة سبتة الإسبانية لن يسمح لهم بالبقاء في مدينة سبتة ولا

0: السفر إذا بإسبانيا ولا الحصول على وضع قانوني. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

ست دقائق بعد الساعة 9 مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سادة الأوتار. في الجزء الخاص بجهبدة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية، باش نتحدث وباش نسمع أيضا رأي تشارلز في هذا العدد. أكيد الناس المغرمة بالكاونتري وبالبوب تعرف جيدا هذا الفنان الكفيف اللي هو راي تشارلز روبنسون، اللي تولد في 23 سبتمبر من عام 1930 وتوفي في 10 جوان من عام 2004، وهو يعتبر أحد العشرة الخالدين حسب المجلة الموسيقية رولينج ستون، وأيضا هو صاحب 13 جائزة من جوائز غرامي. راي تشارلز ولد بألبانيا، وهي منطقة في ولاية جورجيا الأمريكية. هو ابن لاريتا ويليامز وبيلي روبنسون، وهو عامل بسيط يعمل في شركة سكك الحديدية الأمريكية، وينحدر من عائلة فقيرة جدا. أصيب راي تشارلز بالعمى وهو في سن السادسة تقريبا، وهذه الإصابة كانت ناتجة عن ماء ساخن كان قد وقع فيه راي تشارلز في صغره، وبدأ المرض يأخذ منه تدريجيا حتى أصبح كفيفا بشكل كامل كما قلت وهو في سن السادسة. دخل إلى الكنائس وعمره 3 سنوات، كان مغرما بالتراتيل، ثم بعد ذلك وبعد تحوله صحبة والدته من جورجيا إلى فلوريدا، دخل عالم الموسيقى ودخل مدرسة خاصة ليتعلم العزف على آلة البيانو. والمدرسة التي ولجها آنذاك راي تشارلز هي مدرسة خاصة بالمكفوفي. لراي تشارلز عدد كبير من الأنغام، نحاول نقدم أشهرها وهي هيث رود جاك.

في عام 1947 انتقل تشارلز إلى مدينة سياتل الأمريكية، وهناك عرف عدة سنوات من الفقر والبؤس والكآبة. انتقل ليعزف البيانو في الحانات، وذلك قبل أن يلتقي المنتج كوينسي جونز في الخمسينات، حيث عرف نجاحا باهرا وسريعا. ويرجع الفضل لتشارلز في وضع موسيقى السول المشتقة من موسيقى البلوز، كما كنا نسمعه في الأغنية متاع هيت هيت درود جاك. في عام 52 من القرن الماضي وقعت شركة أتلانتيك للإنتاج الموسيقي مع تشارلز عقدا لتحقق أعماله أنذاك نجاحا كبيرا في العام التالي مباشرة، وقد بدأ تشارلز يؤلف الأغاني الناجحة الواحدة تلو الأخرى. أغانيه كانت جلها تمزج بين البلوز والجاز والبوب، وأيضا هناك مجموعة من أغاني الكاونتري. في تلك الفترة النجاح الذي حققه راي تشارلز جعله يدخل عوالم فنية أخرى.

لتشارلز أيضا مجموعة من الأفلام اللي بدايتها كانت في عام 1961 بفيلم سوينجينج لونج. أيضا عنده فيلم عمله في عام 1964 بعنوان بلادين بلو. عام 66 The Big TNT Show. عام 1980 عمل فيلم The Blue Brothers. عام 89 Line It Up. عام 1990 Listen Up. عام 1994 Love Affair. عام 1996 Spy Hard. عام 2000 Super Dave. مجموعة من الأفلام اللي قدمها راي تشارلز إلى جانب الأنغام والحفلات الكبرى. من أشهر الأغاني اللي تعرف بها راي تشارلز Mess Around, أيضا I Got a Woman, Hit the Road Jack اللي سمعناها قبيلة, وGeorgia in My Mind. لابد من ذكر أنه راي تشارلز كان من أكبر المدمنين, والإدمان متاعه تسبب له في مشاكل حيث تم اعتقاله في عام 1965 لحيازة الهيروين والمخدرات التي كان مدمنا عليها لأكثر من 20 عام. وكان أنذاك في 65 اعتقاله الثالث, ولكنه تجنب عقوبة السجن بعد الإقلاع عن هذه العادة في عيادة في مدينة لوس أنجلوس. توفي راي تشارلز في 10 جوان من عام 2004, وفي نفس السنة تم إنتاج فيلم راي عن الشخصية السوداء الخالدة في الموسيقى الأمريكية, راي تشارلز روبنسون.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

أكيد الناس المغرومة بالموسيقى جيدا وخاصة الموسيقى الإقبالية أو الأمازيغية عرفت اللي الدخلة هذه متاع غنيت أفافا إنوفا.

أفافا إينوفا غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المشهورة برشا برشا. الغنية تشكل جانب هام من تراث القبائل في الجزائر. الغنية دي ظهرت في عام 1976 من قبل الفنان الجزائري الأمازيغي الراحل إدير، لكن الغنية هي تراثية وعندها ربما فوق 100 سنة من اللي ظهرت عند الأمازيغ، واللي كانت تحكي على حياتهم وواقعهم الثقافي اليومي. ثم الجانب الأسطوري في الأغنية وثم الجانب الواقعي. خلنا نبدأ بالجانب الأسطوري، القصة أو خلفية أغنية أفافا إينوفا. الأغنية هذه تحكي قصة فتاة أمازيغية شجاعة جدا تدعى غريبة. كانت تخرج باكرا في البرد والثلوج في الجبال الأمازيغية لجلب الحطب وجني الثمار وإعالة أبيها الشيخ المريض وإخوتها الصغار. ومن شدة خوف الأب على ابنته غريبة كان دائما ما يعتني بها جيدا، خوفا من ماذا؟ خوفا من الوحش الذي كان يسكن الغابة والأدغال في تلك الجبال أو ما يسمى بوحش الغابة، لدرجة أنه الشيخ هذا ما كانش يفتح الباب بعد عودة ابنته إلى المنزل، خوفا من الوحش وخوفا من أيضا بعض الزائرين والأغراب، لدرجة أنه اتفق مع غريبة أنها تعمل حركات بأسورها، يعني البراسلي متاعها تحركها باش يعرف هو اللي هذيك بنته مو شخص آخر قادم إلى المنزل. من شدة خوفه على هذه الفتاة اللي كما قلت رمز للشجاعة ورمز للإقدام، الإقدام اللي نلقاوها في مجموعة كبيرة من القصص الأمازيغية واللي يتحدث على شجاعة الأمازيغ في الجزائر. وعلى فكرة الأمازيغ هما أساسا سكان شمال إفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى. ثم جانب أيضا منهم في ليبيا، لأنهم أساسا هما كما قلت السكان الأصليون لهذه المناطق. الأغنية أيضا إلى جانب هذا المنحى الأسطوري كانت تتحدث عن الحياة اليومية والاجتماعية عند الأمازيغ. كي تسمعوا الأغنية اللي يحب يسمعها جيدا، هي موجودة الترجمة متاعها في اليوتيوب، نجموا تاخذوا فكرة على الأغنية هذه. الأغنية كي خذها إدير من التراث وغناها عمل بعض الإضافات على مستوى الكلمات، لكن بقي محافظا على الأصل. حتى في الكليب بتاع الأغنية نراو كيفاش المرأة الأمازيغية من شدة شجاعتها وإقدامها وحبها للعمل كانت تقريبا هي المحور الأساسي للمنزل، باعتبار أنها نهار كامل تقضيه في الغابة في الحقول في المزارع، جمع الحطب، جني الزيتون، الزراعة، الحصاد أيضا. ثم لا ينتهي العمل الشاق اليومي للمرأة الأمازيغية في النهار، بل يتواصل في الليل. فبعد عودتها إلى المنزل كانت تبقى بالساعات أمام المنسج لنسج الملابس ونسج الأغطية، والعادة هذه موجودة حتى عنا لهنا في تونس، المنسج القديم، ونذكر جداتنا كيفاش كانوا ينسجوا في الأغطية والبرانس، وحتى كلمة البرنس أو البرنوس اللي هي كلمة أمازيغية باش تظهر في الغناء متاع أفافا إينوفا. ثم المشهد الثقافي الاجتماعي اللي قدمه يدير في الغنية هذه يحكي على ليالي الأمازيغ،
لما تكون هذه الفتاة تنسج تكون بحذاها يا إما والدتها أو جدتها، ثم في ذات الوقت اللي هي تخدم فيه تتسلى بحكايات الجدة وخرافات الجدة عن تاريخ الأمازيغ، عن بعض الأساطير اللي تبرز قوة وشجاعة هؤلاء السكان. والمجتمع الأمازيغي في حد ذاته كان من المجتمعات في تلك الفترة، نحكي على الأقل على الفترة متاع الأغنية، أنه فيه بعض التفتح. يعني المرأة كانت تقريبا على قدم المساواة مع الرجل وربما أكثر، لأنه الأتعاب اللي تقوم بها أحيانا أكثر من الرجل باعتبار الهم اليومي ثم الهم الليلي متاحة. أنا نقصد بطبيعة بالهم هو التعب والعمل اليومي والعمل الليلي. الغنية في حد ذاتها تجسد الثقافة الأمازيغية وجات في قالب موسيقي قبيلي. يعني كي تسمعوا الموسيقى انتوما من غير حتى ما نسمعوا الكلام ونسمعوا حتى كلمات الغنية، مباشرة أذهاننا تمشي للأمازيغ. ومش كان الغنية هذه برك تهزنا للأمازيغ كما أغنية تكفري ناس وغيرها من الأغاني الأمازيغية الأخرى. وكنت أتذكر وكنت في إحدى الفترات تحكيت على الأغنية الأمازيغية وتقريبا موسيقاها كلها متشابهة، فيها ريحة الغابة، فيها ريحة الجبال، فيها بعض النغمات الميلودي اللي يحيل مباشرة على الشجاعة والإقدام والرجولة والشهامة. هكذا رأى الأمازيغ أنفسهم من خلال موسيقاهم. ما نطولش عليكم باش تسمعوا أفافا إنوفا.

هذه موسيقى زي الهواء في اللي نخدم عليها في سهرة سادة الأوتار. لاموا عليها لأنه الموسيقى حلوة برشا، مش مشكلة. سمعوكم مقطع على الأقل صغير من الأغنية صحيح اللي حبيت أقدمها في حصة كنت حكيت فيها على عبد الحليم حافظ، لكن ما قدمتهاش.

باهي نكتفي بهذا القدر من زي الهواء. ان شاء الله ان شاء الله كيما ما عدتهاش معرفات ان شاء الله نوعدوكم انه نعديو على الاقل جانب منها كبير, او ربما الغناء الكل بعد عمليه مونتاج للاستغناء عن بعض المقاطع الموسيقيه, ولو انه الامر يبدو احيانا غير فني, لكن موديما المتعه كيف تكون مقترنة صوتا وموسيقى تكون احلى وامتع. هكا مستمعين الكرام نقترب تدريجيا من نهاية العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار بالنسبة لليوم. نذكركم غدوة نطلق وإن شاء الله من الخمسة للسبعة متاع العشية في منوعة صيفي, وفقرتنا الأخيرة ديما تكون من خلال الفن الشعبي. اليوم اخترت باش نسمعوا غنيتين كما قلت في الحصة, واحدة الأشرف والثانية محمد الروج. محمد الروج هذا الفنان الشعبي الكبير اللي ربما ملقى حظه كان بعد 2011 وشوية لما وصل لسن معينة أنه ما عاش ينجم يعني يقدم حفلات ويغني. هذيك هي سنة الحياة, وهذيك هي سنة الفن الشعبي اللي ديما الحقيقة مظلوم, ديما ظلمين, لأنه ثم عبيد تحسهم عندهم مشكلة مع كل ما هو شعبي, مع المزود, مع الزكرة, مع القصبة. مش عارف هذا تجني اعتبروا على الذات, لأنه هذه الموسيقى الأصلية متاعنا كما نراه في بعض الدول الأخرى اللي يحترموا الموسيقى القديمة والموسيقى الأصلية والشعبية متاعهم, كما يحترموا الوتري ويحترموا مختلف أنواع الموسيقى الأخرى. فبالتالي مشكل محمد الروج برشا مطربين شعبيين اللي خدموا في السبعينات والثمانينات والتسعينات وظلموا. الحمد لله أنه سامي العقربي وفاضل الجزيري في 91 و 92 عملوا عرض كبير اسمه النوبة اللي رجع الفن الشعبي بأنواعه إلى الواجهة من جديد. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سدى الأوتار عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء، والبداية بالعناوين. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف. انطلاق موسم صيد اللمبوكة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد حفاظا على جودة هذه السمكة واستدامتها. بهدف إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية، انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين من ولاية المنستير بصفة رسمية. والاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو 2.3% خلال الثلاثية الثاني من العام الحالي، وتوقعات أخرى ترجح مواصلة مسار هذا التحسن العام القادم. مرحبا بكم. حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسية من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج والجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أياما قبل حلول المولد النبوي الشريف. وأكدت أنه يتم الترويج لهذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. وأكدت ثريا التباسي على ضرورة أن يتم اقتناء هذه المادة من المحلات المعروفة والواضحة حتى يسهل التواصل للبائع عند ارتكاب المخالفات.
1: اليوم في علاقة ببيع مادة الزجوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقينا العديد من تشكيات المواطنين حول نوعية متاع المادة هذية من حيث الجودة ومن حيث السعر. كذلك احنا نحذروا المستهلكين ونقولوا لهم راهي مادة الزجوج هي مادة حساسة، خاصة وقت ما نثبتوش مين جاية وكيفاش، وقت يكونوا ناس منتصبين عبر هذه المواقع، ناس مجهولين، ناس ما نعرفوهمش، والمادة الزجوج هذية تلقاها مجهولة المصدر ومجهولة حتى التخزين متاعها كيفاش وكل، حتى في صورة ما فما شكاية من مواطن، حتى بالنسبة للمنظمة في حالة التدخل أو مصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية نلقاو صعوبة كبيرة باش تحلوا الإشكال متاع المستهلك وقت ما نعرفوش مين الجهة اللي شرى منه الزجوج. وأحنا نفضل كمنظمة أنها تتشري من نقاط البيع القانونية المخول لها، وعنده الحق وقتها المستهلك باش يثبت في السلعة متاعه ويشوف السعر والسعر المرجعي متاعها ويعمل مقارنة ويشوف كيف بالنسبة للزجوج المعلب من تبينوا مين ناخذوها وكيفاش ناخذوها، ما تكون السلعة قديمة ومخزنة خاصة بطريقة غير صحية وربما نجم يضر صحتنا.
0: يتوقع سليم بشي رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان أن عدد زوار القيروان قد يتجاوز 500,000 على امتداد 10 أيام من الاحتفالات بذكرى المولد، مشيرا إلى أن الإحصائيات النهائية يتم ضبطها من قبل مصالح رسمية بعد اختتام التظاهرات. وبمناسبة هذه الاحتفالات تستعد المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقيروان لتنظيم معرض للمنتوجات التقليدية

0: التقليدية، وذلك دعما لثقافة استهلاك المنتوجات التونسية وإبرازا لخصوصيات الجهات في هذا المجال بمشاركة 98 حرفيا من 21 ولاية. أكثر تفاصيل مع طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان.
1: إن شاء الله في إطار تنظيم الدورة التاسعة لاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نشكو فما تنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين. نعرف أنه المعرض هذا يجي في إطار ترسيخ ثقافة استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية ومواصل الخطة الترويجية للمنتوج التقليدي اللي قم بها ديوان وطني الصناعة التقليدية خلال سنة 2026. هنا حبيت حقيقة ثمن مجهود الديوان في التشجيع على الترويج من خلال التكثيف من التظاهرات والمعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية، كذلك إعداد برنامج شهري ترويجي متعدد القنوات للتعريف بالتظاهرات الترويجية والحفلات الترويجية كإطار تجديد وتطوير المنظومة التسويقية، كذلك دعم التسويق الرقمي من خلال التعريف بالمنتوج وتطوير المعلومة بصفحات التواصل الاجتماعي. اخترنا المناسبة هذه بمناسبة احتفال بالمولد النبوي الشريف نظرا للحركية التجارية تعرفها الجهة خلال هذه الفترة، كذلك إبراز خصوصيات الجهة في مجال الصناعة التقليدية والتعرف على خصوصيات الجهات الأخرى. كعليش نحن اليوم مش كون حاضر معنا معناتها 21 ولاية، لجنة الفنية للانتقاء تم اختيار معناتها 98 حرفي وحرفية مقسمين على مجموعة حرف متنوعة مختلفة، وذوما تجونا إن شاء الله من 21 ولاية.
0: انطلق يوم أمس يوم 15 أوت موسم صيد سمك اللمبوكا يتواصل لنهاية هذا العام 31 ديسمبر. وزارة الفلاحة أكدت أن الصيد المنظم يضمن جودة واستدامة هذه السمكة، وأشارت في بلاغ لها اليوم لإمكانية التمديد في الموسم إلى غاية نهاية شهر جانفي من العام القادم في حال تعدد التقلبات الجوية. شددت وزارة الفلاحة على وجوب ألا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكا 35 سنتيمتر مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني، شرط أن لا يتجاوز ذلك 5% من الوزن أو عدد الإجمالي. سجل الاقتصاد الوطني وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤشرات تكاد تكون متطابقة مع أخرى توقعها صندوق النقد العربي مؤخرا، وتقدر أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نمو تقارب تقريبا 2.6% خلال العام الحالي مدعوما بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. معز حديدان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية.
2: نسبة النمو حسب الإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو في الثلاثي الثاني من سنة 26 2.3% بالاحتساب الانزلاق السنوي. ونذكر أن نسبة النمو إجمالي على كامل سنة 25 كانت 2.5%، هناك توقعات صندوق النقد العربي ب 2.6%، إذا كان نعملوا إجمالا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هناك نسبة نمو ب 2.4% هي قريبة من 2.6%، ولكن في نفس الوقت هي بعيدة عن 3.3% اللي تحطت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 26. كعملنا في سنة 25 نسبة النمو 2.5 ومعدل السوداء الأول 2.4 هناك استقرار وليس تحسن. أعتقد أن هذا النسق سيتواصل إلى بقية السنة. الثلاثي الثالث نسبة النمو ستكون أقل من 2.4%، وأعتقد بش يكون معناها نسبة النمو الإجمالية 2.6% صعبة شوية الحقيقة، مش يمكن نكونوا أقل شوية من 2.6 على كامل سنة 26. مش نستنيه الثلاثي الثالث هو اللي يخوف شوية، لأنه فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة هذيك مش تكون عندها عواقب على نسبة النمو الإجمالية. على كل أنه نبقى بين 2 و 2.6%، هذا هو نسبة النمو الإجمالية اللي بشكون أقل من 25 ولكن ربما في 27. التوقعات نتاع 2.7% هي ممكن إنجازها.
0: أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب في منطقة المردين من منع تمديد تمساك من ولاية سوسة، أن انطلاق الأشغال ستكون بداية الأسبوع القادم وبمدة تعاقدية حددت تقريبا بعام وأربعة أشهر. منصف عمارة مدير المشاريع الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات بالوسط.
3: مشروع هذا يندرج قدمنا مشروع هو مشروع كبير وهو مشروع سوس الكبرى اللي هو مقسوم إلى قطبين، قطب بالقنطاوي شطبر القنطاوي وقطب مسيكي. المشروع هذا بالنسبة للخزان مدة إنجازه 16 شهر بتكلفة في حدود 9 مليون دينار. إضافة للمشروع هذا يتم مد قنوات جلب وقنوات ضخ. البارحة بعد مشاورات وبعد صعوبات عقارية الحق مكننا معنا بتضافر مجهود الكل بتحويز الشركة من قطعة تابعة لأملك الدولة، وإن شاء الله بالنسبة للمشروع هذا سنطلقوا فيه إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة للمشروع هذا هو خزان سعة 10,000 متر مكعب، وتعرفوا المنطقة السكن حاليا تعاني من اضطرابات في التوزيع خاصة المناطق العليا من منطقة السكن، واللي هي خاصة الصائفة هذه والصائفة الفارطة الحق خاصة خلال الذروة الصيفية والطلب المتزايد، أن المناطق العليا خاصة المساكن تعاني من اضطرابات شديدة. إن شاء الله بالمشروع هذا إن شاء الله بالنسبة لمنطقة السكن وأحواز منطقة السكن إن شاء الله نكون الإشكال هذا سيقوم الحد منه وتفادي الانقطاعات هذه والاضطرابات.
0: انطلق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين من ولاية المنستير بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية لتعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية التونسية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
4: في إطار المشروع الوطني لرقمنة مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، المشروع هذا اللي تخدم عليه وزارة التجارة منذ فترة كإدارة جهوية التجارة وسلطة جهوية تحت إشراف السيد الوالي. المشروع هذا دونك بدينا فيه تقريبا من السنة الفارطة، لقينا الحقيقة برشا تجاوب الأطراف الكل. كسوق جملة للمكنين اللي معتبر الثاني أكبر سوق وطنية لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، دونك تم إدراج السوق هذا في برنامج الرقمنة وانطلق بصفة فعلية منذ يوم 15/2026. برنامج هذا عنده لحقيقة أهداف متعددة. أولا هو تكريس مزيد من الشفافية في المعاملة التجارية داخل السوق بين كل المدخلين، خاصة بالنسبة لوكلاء البيع الفلاح والتجار. كيف احنا كمراقبة اقتصادية هذا من شأنه أنه يسهل علينا العمل الرقابة الاقتصادية اللاحقة على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل، ويقع منها التثبت في مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية. البرنامج كيفش يكون معناها عنده أهداف وطنية وأهداف زادة كيف جهوية، وإن شاء الله من خلال الرقمنة هذه نتوصلوا للأهداف المرجوة اللي كنت متذكرها.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من انتشار ظاهرة بيع مادة الزقوق الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انطلاق موسم صيد اللمبوكا، ووزارة الفلاحة تدعو إلى احترام شروط الصيد. وانطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة في المكنين من ولاية المنستير. وختاما الاقتصاد الوطني يحقق نسبة نمو 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة المنستير.

0: وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنسير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.
1: انفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
0: 104.7.

نرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم جميعا معنا في مرساتي ساهري هذه الليلة التي تنطلق وإياكم إلى حدود انتصاف هذه الليلة، ورب سفينتنا الراسية على أذان مستمعينا الكرام الزميل لطفي المكي. حلقاتنا في الموسم الفارط كانت تهتم بالمفارقات أو الأسئلة الفلسفية الكبرى. في هذه السنة اخترنا أن نمضي في شأن آخر لنسلط الأضواء على ما اخترنا من قراءات من كتب من نوع خاص. هذه الكتب كانت تهتم بالقصص الذاتية أو حكاية مسيرة الناس أو ما يسمى بأدب المذكرات، لأن في ذلك منافع طويلة وكثيرة سعود إلى بعضها بعد قليل، لكن دون أن نفقد معنى النغم معنا لمؤانسة كل من يسهر مع الإذاعة العمومية التونسية.

اختيارنا في مرسة الساهرين أن تكون حلقاتنا مقتطفات من ما اخترت لكم من ما دون من هم يعاصروننا أو عاشوا معنا في السنوات الفارطة القريبة من تجارب حياتهم وكتبهم في دعوة لمستمعين الكرام للاطلاع ومتابعة هذا النوع الجميل والطريف والمفيد حسب رأيي من الأدب وخاصة منه العربي. معظم من قرأت لهم كانوا عربا باستثناء بعض الكبار المفكرين أو كبار العلماء وأصحاب المال في العالم. كان الهدف من ذلك ولا يزال أن تصلوا إلى كامل المذكرات وتطالعوها، وقد اخترت في كامل الحلقات الفارطة أن أقدم مقتطفات من كتب في السيرة الذاتية لكتاب هي منشورة موجودة على شبكة الانترنت العامة بالمجان وبحقوق تنازل عنها أصحابها. لعلنا في الأسبوع القادم نبدأ في كتب من نوع ثان لن تكون مدفوعة للثمن مستمعي الكريم، لكنها ستكون لنمط من الرجال والنساء قرأنا لهم كنت قد استبعدته طيلة هذا الشهر والنصف من تقديم البرنامج، وقصدت بذلك مذكرات السياسيين والسياسيات عن حياتهم لأنها لعلها لها أبعاد خاصة واستثنائية، لكن ستطالعون معي إن كنتم في المتابعة في الأسبوع القادم إن كتب لنا الله أن نلتقي أن أكون أمام الميكروفون وأنتم بجانب المذياع أو وسيلة الاستماع، فستدركون ماذا كان وراء سبب اختياري لكاتب الأسبوع القادم الذي لازلت لم أمتلك كما ينبغي لأنقل لكم ما كتب عن حياته. لكن أسباب اختياراتي هي كانت أن هذا النوع من الكتابة، كتابة المذكرات، هي بالأساس لناس تقدموا في العمر والتجربة ثم يأخذون من وقتهم وقتا قد يطول سنة أو أكثر، قد تمتد إلى سنوات، ليدونوا لمن يقرأ عنهم ما وصلهم من تجارب، ما عاشوا من مصاعب وما استخلصوه كذلك من عبر لعلها تكون ملهمة لمن يتابع ويستمع. ولن يكون هدفنا أن نقارن أنفسنا بقيمة ما وصلنا إليه وما وصل إليه مثل هؤلاء. فالبعض قد علق عندما قرأته من مذكرات بيل جيتس كيف أن لعبة الشطرنج عندما تعلم فكرتها وحكاية مخترعها مع الملك الهندي وكيف تسبب سببت في موته، أن البعض قد سألني وهل سنبلغ إلى مرتبة بيل جيتس. ليس هذا هدفي مستمعي الكريم، ليست مقارنات بين حياتنا وحياتهم، بل هي مقارنات أو بحث عن جذوى التجربة وكيف يختار من حدث بسيط أفكارا عميقة ودلالات أقوى لمستقبل الحياة. لعلي أفسر بعضا مما قصدت بعد هذا النغم.

كتب المذكرات مستمعي الكريم التقليدية هي أن يتحدث شخص ما عن حياته منذ الطفولة إلى ما وصل له من أهداف حققها وأهداف تركها، ولكن هناك مجموعة من أنماط كتب الذكريات أو السيرة الذاتية الطريفة والجميلة التي لن نتمكن من قراءة مقتطفات منها، لكن أدعو من يريد التعرف على جمال صياغتها ومعناه الذي يهدف بالأساس إلى إشغال العقل في موقف ما وفي قراءات مختلفة لنفس الحدث دون تدخل كاتب. هي كتب تعود إلى ذكريات خاصة في مجالات مغلقة، مثال ذلك ما ينشر من مذكرات الأطباء في عملهم سواء كانوا في بلدانهم أو حتى في قاراتهم، كما حدث في الكتاب الأخير الفائز في جائزة كومار التونسية القيمة، وكان ضيفا بيننا في منذ أسابيع على أمواج إذاعة المنستير. بإمكانكم العودة لتفاصيل هذا الكتاب، أو كتاب لصحفي وكاتب حفيد لأديب وكاتب، قصدت بذلك خالد الخميسي حينما أصدر لنا كتابا بعنوان تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب جميل، يأخذك إلى حكاياته عندما يصعد في كل مرة بتحديد اليوم والظروف في سيارة التاكسي لينقل ما عاشه من أجواء ومن حوارات مع سائق التاكسي ليظهرهم على وجههم الحقيقي. هم ليسوا فقط مقدمي خدمة نقل من مكان إلى آخر، بل قد يصل بعضهم إلى مرتبة الفيلسوف أو الملخص لوضع مجتمع، إما بنكتة أو حتى بكلمات لا تكون في سياق يمكن أن يذكر لا في إذاعة أو لا في كتب، لكن أوردها الخميسي في هذه المذكرات التي أدعو للاطلاع عليها لأنها متوفرة على شبكة الإنترنت، سواء كانت على شكل مكتوب لمن يود أن تسري وتجري عينيه على الحروف وتقرأها بنمطه، أو في قراءات صوتية كاملة يستغرق الكتاب بحوالي 3.5 ساعات للاستماع إليه بشكل صوتي. لكن من هذه المسألة أردت أن أشير إلى أنه دعوتي لكم للدخول إلى المطالعة لمن يطالع أساسا في باب المذكرات هو دعوة لعدم البحث عن القدوة بالأساس، بل عن كيفية القراءة لأوضاع معينة وتجاوز الصعاب، أو كذلك التأكد في أنه في الكثير من الأحيان ما يكره المرء في يوم من حياته قد يكون خيرا في المستقبل. هذا ما تجده في بعض هذه المذكرات التي أذكر في هذه الحلقات السابقة ولعلها في القادمة، أو كذلك كيف يمكن أن نتعلم ألا نبحث عن ما يشبهنا في التجربة، أو أن يكون الكاتب أو البطل مثيلا لنا في القواعد الاجتماعية أو الأخلاق والأهداف، بل كيف يمكن أن نقرأ بأسلوب جيد للغاية الواقع. أنت الآن قد تكون في الاستماع إلي وأنت متجه على الطريق السيارة، فلعلك تلاحظ فيها بعض الإصلاحات، هذا جيد، لكنك قد تلاحظ أن الإصلاح بعد أن يتم بساعات تفتح الطريق لشاحنات كبيرة تدوسه فتعيده إلى خلل كان عليه قبل الإصلاح، فتتساءل لماذا؟ لعل ذلك يكون بابا من باب المذكرات. أو لعلك تلاحظ مستمعي الكريم كثافة هذه الشاحنات، وإن لم تكن تستمع إلي الآن ففي طريق السيارة لعلك تستمع إلي وأنت تتنقل بين مدينة وأخرى، فتلاحظ كثافة في عدد الحافلات التي تبدو من الخارج سياحية ولكنها في الداخل تحمل عمل بملابس العمل يعملون على مدار اليوم، ومعظم سائقي هذه الحافلات لا يبالون باقي مستعمري الطريق، هم أمامهم أهداف إيصال وإعادة في وقت وسرعة مطلوبة. قد تتذمر من المسألة، لكنك قد تقول يبدو أن هناك شيء يدور، شاحنات تعمل، مصانع مفتوحة، ونساء لعلها تحصل على حقها من تعبها.

في عصر اليوم أدب الحياة الخاصة وأخبار الحياة الخاصة بعيدا في الحقيقة عن الأدب، بل لعلها أقرب مما هو عكس له، هي غرام الشباب واليافعين وحتى الكهول والمتقدمين في السن فيما يخص لاعبي كرة القدم والنجوم والمطربين والمغنين على سبيل المثال. فأخبار أنغام التي كنا نستمع إليها وحكاياتها مع والدها الذي لحن النغم السابق وما وصلت إليه من سوء إلى حد اليوم لعلها أقرب إلى أذهان من يتابع الحياة الثقافية من حكايات تابعناها لأحمد فؤاد نجم عندما ما كتب في الفجومي كيف أن أخته وكانت وخالته قد تخاصم ضد مجموعة أخرى من النساء حول إرث مهم ودعي هو للشهادة بعد معركة بحضور مجلس عرب وأمه وكافة العائلة. حينما نطق أحمد فؤاد نجم الفجومي كما يطلق على نفسه بالشهادة الصحيحة وقال أن أخته وخالته هما المخطئتان، أطلقت والدته زغروتة طويلة وقالت له راجل يا أحمد من ظهر راجل، وكان ذلك سببا أدى به إلى كتابة قصائد أدت به فيما بعد حتى إلى السجن وبرضاء أمه.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 17 أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من هذا الكراس المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، والأسعار لن تشهد أي تغيير، حيث يبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليم، و 1400 مليم للكراس 72 ورقة. وقد نفى المتحدث باسم صانعي الكراس المدرسية أي نقص في الكراس المدعم المدرسي، وقال أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت موجودة في الأسواق. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقالت أن هذا التاريخ هو آخر يوم من الأجل القانوني. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلكين من انتشار ظاهرة بيع مادة الزجوج الجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنه يتم الترويج على هذه المادة على أنها ذات جودة عالية مع بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اشتكى بعض المستهلكين بعد شرائها من أنها غير صالحة للاستهلاك. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد، وقد تم تعيين وزير التربية السابق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. التركيبة الأساسية لهذا المجلس تتكون من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد العبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. في أخبار الرياضة، قالت الجامعة التونسية لكرة الطائرة اليوم أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة كرة الطائرة قد قرر رسميا نقل استضافة كأس أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة في تونس 2026 والتي ستكون في شهر سبتمبر القادم. كانت من المفروض ستدور في كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر، لكن بأسباب الأوضاع الصحية في المدينة الكونغولية فقد تم نقلها إلى تونس بمشاركة 16 دولة أفريقية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل، ويعود إليكم زميلي شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نخي على الطبل هي بنت عم دونك رجال عز ودلال طول الحياة

رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويولي لها ورحيلها ودموعها لحظة

0: تعب الناس اللي ما يفهموش، تعبت جفوني سهرت عيوني، تعبان جفوني سهران عيوني، كان يفهموني بجر قلم بابليك رزم.
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة، وفيا طبع الظالم نبيعة، ونهوى الليل وما نسهر الليل، سهر الليل ما فيه النفيعة. وانتي جيتي بدموعك بكيتي، وانتي جيتي في دم اختفيتي، وانتي جيتي هدمتي وبنيتي، وانتي جيتي بدلت الطبيعة. لا مجروح لنحس الوجيعة.
0: هاي هاي هاي هاي هاي لالي قداش المجروح يدس. هاي هاي هاي.

0: خشتني
1: قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشه، قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشه، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشه، ونسامحك في اللي مضى نلقى يديا في الفضا، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشه وما تجيش عيشه وما هيش عيشه.

0: هاي هاي هاي هاي هالالالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني
1: الله
0: عنك وقلبي فيه جرحين جرح التجافي والتجني

تغزل تغزل بلا مغزل والصوف وزنها بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل.

0: حبيبي.
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

نواصل مع مستمعي إذاعة المنستير في جزئنا الثاني من مرساتي ساهري هذه الليلة التي نتحدث فيها في شأننا الخاص والعام ونتطرق له من زاوية أو من عدسة اهتمامنا بكتب المذكرات وقصص أصحابها لعلها تكون ملهمة لنا في حياتنا الخاصة والعامة والتفكير في بعض النقاط المهمة التي قد تهمنا نحن أو أبناؤنا أو أحفادنا. فمرحبا بالجميع. في الأسبوع الفارط والأسبوع الذي سبق الفارط في الحقيقة كانت مراسلات قليلة لكنها أسعدتني لمستمعين ومتابعين البرنامج طلبوا مني نسخا من الكتب التي أشرت أن جميع المذكرات التي ذكرت منذ بداية هذه البرمجة الصيفية إلى اليوم هي متاحة وبإذن من أصحابها وبشكل مجاني. تمكن هؤلاء من الوصول لي وأرسلت لهم الروابط بشكل مباشر. أتمنى أنهم قد أتموا مطالعة هذه الوثائق وهذه الكتب، فقلت هي فرصة أن أعرف المستمع الكريم كيف يمكن أن يصل إلى هذه الكتب المفتوحة دون الاعتداء على حقوق أي من المبدعين والمؤلفين، لأن الكثير منهم قد فتح كتبه برغبة منه للجميع، وكذلك البعض من الأحفاد والورثة القانونيين قد فعلوا ذلك، وبعض هذه الكتب قد دخلت في مجال الحق العام للتقادم الطويل منذ نشرها. هنا لا يسعني في البداية أن أذكر بأهم المواقع السهل الوصول إليها عن طريق الأنترنت الذي نستعمله جميعا، 2% من الأنترنت المتاح دون الاعتداء على أي أحد أو دون الخوف من فيروسات. قصدت بذلك القاعدة الجبار التي هي أهم بكثير من ويكيبيديا لدقة وغزارة المعلومات الموجودة فيها، والتي تعرف بعد كتابة 3W archive.org. موقع archive.org تجدون فيه أفلاما وموسيقى وكتب وغيرها من المصنفات الثقافية التي اختار أصحابها أو ورثت أصحابها، أو كذلك هي سقطت من باب أنها تقادمت، أي أنها أصبحت ملكا مشاعا للجميع. هذا الموقع قد يهم على سبيل المثال من يصنعون المحتوى، إن احتجت إلى أن تستعمل موسيقى عايدة الشهيرة التي تستعمل في حكايات ألف ليلة وليلة على سبيل المثال، فبإمكانك أن تختار موسيقى لأوركستر سيمفوني عزفها مؤخرا، وتجد أن ما أن قمت بنشره قد تم منعه بل عقابك من أجله. لكن إن ذهبت إلى archive.org فإنك ستجد نفس المقطوعة بتسجيلها الأصلي وتسجيلاتها التي تعود قبل الخمسينات والتي هي متاحة بشكل تقني عال. ذلك هو نفس الأمر بالنسبة للكتب والمؤلفات، وخاصة منها كتب التاريخ والفقه وغيرها من المجالات التي يهتم بها المستمع الكريم. بإمكانك إن لم تكن تحسن التصفح أو الدخول مباشرة في المواقع، لأنك عند الذهاب إلى archive.org بإمكانك أن تكتب كتب أو PDF أو عنوان الكتاب، بإمكانك أن تذكر أو تسأل جوجل بشكل مباشر الكتاب الفلاني أو العنوان الكتاب والكاتب، وتكتب archive.org سيعطيك العنوان وبشكل مباشر. فقط إشارة في archive.org ستجدون روابط متعددة. هذه الروابط على سبيل المثال في الكتب هي مختلفة لاختلاف الامتدادات. هناك كتب من نوع PDF، أي أنك تتعامل مع صورة جامدة كأنك قمت بعملية سكانر لنفس الكتاب الذي هو منشور، أو تجد صيغة الأبوب. صيغة الأبوب هي تجعلك على هاتفك أو على لوحك الذي تستعمله أو على الكمبيوتر تحرك الكتاب وكأنه ورقة بين يديك، بل هو يفتح لك إمكانيات أخرى أعلى بكثير، ومن أهمها أن هناك قارئ آلي تختار صوته ونبرته وطريقته ليقرأ لك بصوت عالي دون أن تتعب نفسك هذا الكتاب وبدقة عالية. لمن لا يحسن التعامل مع هذه التقنيات أنصحه بالPDF، ومن كان عارفا بغيرها من التقنيات فليختر الروابط الأخرى. الروابط دائما هي داخل نفس الموقع، والحقوق مفتوحة، لم تعتدوا على حقوق أي كان.
كثير من هذه الكتب هي مستخرجة أو المنشورة اليوم هي مستخرجة من archive.org، لكن بعض المواقع الأخرى تضع عليها أسماءها تشوش الصفحات وكأنها هي من تملكها، وهي في الأساس موجودة في هذا الموقع، ويبقى للعارفين المتطورين بوابة غزيرة من المعلومات والأفلام وغيرها. قصدت بذلك منصة الروسية فيكا، أو كذلك خاصة تيليجرام، البرنامج الشهير الذي يستعمله الكثير من أجل البحث عن صديق، التحاور مع صديق. لو كتبتم عنوان كتاب أو أت كتب أو أت مكتبة ستحصلون على كتب غزيرة، لكني لا أضمن أن كلها قد تم إرضاء أصحاب الحقوق الذي يمتلكونها من كتاب أو ورثة.

جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم قتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

رح خبرك ما زال ما عندك خبر شو بحب فيكي.

0: ضيعتكم.
1: أيوة.
0: وين اخت الشمس؟ شو بقلو ولو ولو يا حبيبي. على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل، استحليت عشفافك الضحك يعرفها. قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتم وصار على المحبة والوفا ولو

0: بسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في كتابات المذكرات أو الرحلة الشخصية للشخصيات هناك عبق خاص في الدخول إلى تفاصيل الأسرار التفكير الداخلي، وفي بعض الأحيان إجابات عن أسئلة قد نطرحها نحن على أنفسنا لكن لا نجرؤ أن نشارك من بجانبنا من العائلة أو الأصدقاء في المقهى في التفكير في مثل هذه المواضيع. وبعض هذه الشخصيات هي مشهورة، بعضنا يبحث عن فيديوهات يتحدثون فيها عن حياتهم عن أسباب تفكيرهم، والكثير منها يذكر معلومات خاطئة وكذلك حتى عناوين لكتب خاطئة. فمثلا قصة مذكرات أو كتاب قصة حياة العالم المصري الشهير الراحل مصطفى محمود ليست كما يدعي البعض في رسالة إلى صديق الملحد أو غيره من العناوين التي هي بعيدة عن ذلك كثيرا، بل إن الكتاب يحمل عنوان قصة رحلتي من الشك إلى الإيمان. وهذا الكتاب منشور وموجود على شبكة الأنترنت، يحكي فيه الدكتور مصطفى محمود عن سنوات خلوته وتأملاته واللحظات الذاتية التي كان يجلس فيها في غرفة مظلمة يتأمل جسد إنسان في المشرحة أيام دراسة الطب، وكيف قاده هذا التأمل الصامت في الليل إلى إعادة اكتشاف الخالق بعيدا عن التلقين. في حين يتحدث الكثيرون على أن هذه المرحلة كانت متأخرة في حياة مصطفى محمود، في حين لو طالعتم ما كتبه عن نفسه لاكتشفتم العكس تماما. أما محمود آخر فهو يتحدث بشكل مختلف جدا في مذكراته عن نفس الموضوع عن الموت، وهو لا يتعامل معه بشجاعة وتأملات مصطفى محمود بل بخوف شديد. قصدت بذلك عباس محمود العقاد الذي يمكن أن تطالع مذكراته أو قصة حياته من خلال كتاب عنوانه أنا. أنا هو كتاب مذكرات عباس محمود العقاد الذي يعتبر قوي الفكر شرسا في تعبير عن آرائه، لكنه يكتب في مذكراته بلسان عربي فصيح لحظة مرضه الشديد واقترابه من الموت، ويعترف لنا كيف أنه كان يخاف خوفا شديدا حتى من اقتراب خطوات الطبيب إليه، وكيف كان قلبه يدق رعبا كخوف طفل صغير أمام المجهول.

0: فقرة الختامية قبل أن أترك السادة المستمعين والمستمعات وأنا أحدثهم عن من له شغف بالمطالعة ولكن لا يجد طريقا للكتاب أو قد لا يجد وقتا ليجلس ويقرأ هذا المحتوى وقد لا يجد قدرة في الأعين لكي يركز لساعات لإتمام الكتاب الجميل. اليوم بإمكانك أن تجد كتب صوتية سواء على منصات الصوتية المختلفة البودكاست وغيرها وأتمنى أن تصبح قريبا على مواقع وكذلك محامل الإذاعة التونسية كتب لتونسيين سواء غادروا أو بقيوا بيننا بأصوات رخيمة لأبناء هذه المؤسسة. لكن الموضوع الذي أريد أن أقول إما أن تبحثوا عن اقرأ لي أو عن كتاب مسموع واكتبوا اسم الكتاب معظم الكتب الكبيرة في الأدب العالمي وكذلك الكتب العربية موجودة على هذه المنصات لكن آخر التقنيات وبثمن كتاب قد تشتريه من السوق بمن يستطيع أن يتحكم في التكنولوجيا بإمكانك مستمعي الكريم أن تدفع حوالي من 10 إلى 50 دولار إذا اخترت أكثر من صوت أن تشتري صوتا بنبرتك أو نبرة أصوات مشهورة بمزج معين وأن تطلب من جهاز الهاتف أو من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أن تطلب أن يقرأ لك هذا النص الكتاب الذي أرسلته بنبرة معينة وبموسيقى معينة وكذلك بشكل معين. يعني سأعطيكم مثل قبل أن أغادركم سأترككم مع قراءة بصوت آلي مدفوع الثمن هذه المرة طلبنا فيه أن يلقي لنا هذه القصيدة بشكل رومانسي باستعمال موسيقى كلاسيكية. كانت هذه النتيجة لعلها تدفع البعض منكم للتفكير أو لتنفيذ ذلك ومن أراد ولم يستطع فإن الكثير من شبابنا في محلات الأنترنت والكمبيوترات يعني الشركات المبرمجة بمقابل مالي أعتقد فهمت أنه في حوالي 100 دينار يمكنهم أن يوفروا هذه الخدمة بل هي تباع على بعض المواقع التونسية التي ليس هذا مجال لأن أقوم لها بإشهار لكن تحية لأحمد وغيره من الشباب الذين يقدمون هذه الخدمات وهذه الخدمة موجودة في مكتبات كبرى في تونس العاصمة كما سألت وأعرف. تصبحون على خير مع أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهذا لطفي المكي يقدم لكم صوتا ذكاء الاصطناعي بموسيقاها يقرأ من الأدب العربي.
1: لم أترك تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا لم أختر الرحيل الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء أعطيتني يديك أعطيتني نظرتك أعطيتني ورحلت وهذا ما لا يغفره لي قلبي

مدينة حللت بها كنت معي، في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحبك.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت إلا هي.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك. كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها، ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين عمليات توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس. الأسعار لن تشهد أي تغيير. كراس 24 ورقة 430 مليم، كراس 48 ورقة 950 مليم، وكراس 72 ورقة 1400 مليم. كما أكدت غرفة صانعي الكراس المدرسية أن 30% من الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي ما زالت في الأسواق. اليوم الاثنين أيضا 17 من شهر أوت، الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أعلنت أنه آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية أنهم مدعون لسحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي، وذلك عبر اعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية عبر الشبكة التربوية إيدونات بوانتين. اليوم أيضا يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية برئاسة محمد علي البورديري وزير التربية السابق. في أخبار العالم اليوم، انتهت الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويقف العالم على أعتاب مفترق طرق بعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة في مذكرة التفاهم، فلا الحرب توقفت بالكامل وليس هناك اتفاق واضح في الأفق. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا اللي